مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. قتل الشاب حسين عيسى رميا بالرصاص خلال شجر في حي سلوان في القدس، وبحسب مصادر طبية أصيب شقيق القتيل بجروح متوسطة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. أطلقت الشرطة النار خلال مطاردة مركبة مشبوهة في تل أبيب بادعاء أن أحد أفرادها شعر بالخطر بعد أن أسرعت المركبة باتجاهه. وقالت الشرطة في بيانها أنها عثرت لاحقا على شاب من الضفة الغربية يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، وتبين أنه أصيب بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى بحالة متوسطة، وأضافت أن عملية البحث تتواصل عن مشتبهين آخرين كانوا برفقته داخل المركبة. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم أزرق أبيض. وأوضح أن العملية قد تتم في حال قرر الرئيس الأمريكي ترامب وقف المفاوضات واستئناف الهجوم أو إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل. كما وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولن تسمح بإعادة تسلح حزب الله أو حركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح في وقت لاحق. وأشار ترامب إلى تحقيق تقدم جيد للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني. من جانبها نفت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها التقارير الأمريكية التي تتحدث عن عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأكدت أنهم لن يجتمعوا مع الأمريكيين على أي مستوى للتفاوض في الأيام المقبلة. في غزة أعلن أمس عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفلتان وإصابة 40 آخرين جراء القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي آخر التحديثات الميدانية أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بكثافة تزامنا مع سماع دوي انفجارات شرق حي الشجاعية والتفاح. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الثلاثاء ونحن في 30 من حزيران يونيو من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح عديدة، ولكن قبل دخولي الاستوديو تابعنا حتى اللحظة الأخيرة مباراة المنتخب المغربي أمام هولندا، وطبعا كانت ليلة مفاجآت. المنتخب الألماني يودع المونديال، ولكن المنتخب المغربي يفوز بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بمباراة يعني مثيرة جدا، انتهت قبل لحظات، ونجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبعد ذلك ذهبوا إلى ركلات الترجيح ويفوز المنتخب المغربي في هذه المباراة، وإنجاز كبير جدا. ولكن قبل دخولي الاستوديو بلحظات فكرت في موضوع يعني التوتر والقلق والفرق بين قلقنا وقلقهم. حرف القاف صعب، ولكن يعني لاحظوا كيف تعيش شعوب كثيرة في هذا العالم من مباراة إلى مباراة في مختلف أنواع الرياضة. من الفريق الذي سيفوز؟ من اللاعب الذي سيتميز؟ يصفقون، يفرحون، لديهم مشاكلهم. أنا لا أريد أن أقول أن كل العالم بهدوء تام، فقط لدينا هنا، ولكن لاحظوا التوتر مثلا في الدقائق الأخيرة، وهو فعلا صعب. ونحن نتابع المباريات خاصة لمن يعيش هذه اللحظات المثيرة. تنتهي المباراة في أي دورة رياضية وبعد ذلك نعود إلى هدوءنا العادي وإلى مسار حياتنا. أما نحن هنا في هذه البلاد فبالإضافة إلى هذا التوتر الذي قد يكون صعب ولكنه رياضي وصحي، لدينا توترات أخرى. لدينا توتر هل سنبقى على قيد الحياة في هذا اليوم نتيجة انفجار سيارة أو إطلاق رصاصة أو طلقة طائشة، نتيجة تعامل مؤسسات الدولة في أمور كثيرة. هل سيبقى لنا سقف وبيت أم سيهدم من قبل آليات التنظيم والبناء بفعل القوانين؟ هل سيسمحون لنا أن نتحدث اليوم بحرية أم لا؟ وهل في مرحلة ما ستشكل قوائم وستكون تحالفات بين الأحزاب؟ وكيف سنذهب إلى الانتخابات؟ أم هنالك أيضا خوف من صواريخ ومن مسيرات؟ هكذا الفرق بين توترنا وتوترهم. على كل نقول مبروك للمغرب في هذا الصباح، ولنبدأ بهذه النبرة الإيجابية.

0: الآن زميل نبيل سلامي، تحياتي نبيل، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك جاكي، فجأتني بالفعل.
0: فجأتك، بس أنا سألتك صاحي قالوا لي صاحي، وأعتقد أنك صاحي، ومباراة بدون شك مثيرة جدا، ويعني لا أعتقد أنه أيضا كان فيها عدل معين نبيل، مش هيك للي تابع المباراة؟
1: بتصور عادل، نعم كان في عادل. ومرات أنا دائما بقول أنه فيش منطق، يعني المنتخب الهولندي كان بطريقه للمرحلة القادمة، فجأة في الدقيقة الأخيرة بيتلقى هدف 1-1، يعني كان بيسكر الموضوع ويضبضب الطابق زي ما نقول، على الرغم من أنه أداؤه ما كان هذاك الأداء اللي بدنا إياه من المنتخب الهولندي. الواحد واحد أجا بالدقيقة 90، وهذا دائما هذا بتيجي زي حقنة بتعطي الفريق اللي عادل نوع من الحقنة، النشاط والإنرجي لفترة التمديد، وهذا اللي كان بالتمديد عمليا. كان متوازن اللعب، ما كان في فرص كثيرة و ركلات الترجيح، نجوم عادة يعني المفروض أنها تسجل، ولكن دائما في هاي المباريات تغش تتوقع شيء. النجوم بالذات هن اللي أهدروا، مثلا أشرف حكيمي نجم نجوم المغرب مثلا في العارضة، ولكن بشكل عام هولندا لوزرت في المونديالات، لوزرت في البطولات الأوروبية، غريب هذا الأمر. روحت على البيت، كذلك ألمانيا في مباراة سابقة أيضا بركلات الترجيح أمام باراغواي، جاكي غريب الأمر. وأغرب من ذلك أنه هذا المنتخب المغربي الشاب اللي بيلعب كرة قدم جميلة جدا، غريب، عملت إحصائي يمكن ذكرتك إياها، ما شفتش ولا لاعب بيلعب في الدوري المروكي المغربي، ربما حارس المرمى الثالث حارس الاحتياط يمكن يلعب في فريق بالفرق الإمارات، وعاد الآن إلى الدوري المغربي. فريق موهوب بكل ما تعني الكلمة بالمعنى، مستاهلوا. وانتبه انت، المونديال الماضي وصلت المغرب للنصف نهائي، اليوم الطموح بعد ما انت تسيطر وتفوز على الهولندا، الطموح المغربي انا متأكد اقول لك اياه هو الوصول الى النهائي. مش اشي، فيش اشي يعني يعجز عنه هذا المنتخب.
0: يعني ممكن انه ممكن المنتخب يفاجئ لهذا الحد ويصل الى يعني شايفه انه ممكن يوصل للمباراة النهائية نبيل مع هكذا اداء.
1: اللي اطاح بهولندا المونديال الماضي، اطاح باسبانيا، انت باسبانيا ممكن يصل للنهائي، ما في يعني مش شايف المنتخبات الكبيرة. يعني امبارح شفنا منتخب البرازيل جاكي كان متلاعتم نوعا ما، مضبوط فاز بحق وفي اللحظات الأخيرة، بس مش ذاك المنتخب المخيف والمرعب اللي يعني مثل هو فرنسا اليوم مثلا. يعني إذا فرنسا بتفوزش حتى الآن، كيف شايفين المونديال، إذا فرنسا بتفوزش بهذا المونديال بتكون سنساسيا، ما يسمى سنسيشن، تكون فاجئة، يعني فاجئة ومفاجئة.
0: ولكن لا نستطيع يعني الفوز للمنتخب المغربي وهذا مهم، ولكن ألمانيا تغادر المونديال في مرحلة ألمانيا مبكرة جدا.
1: نعم نعم، وأول تصريح للشاب نيجلسمان قال لا أنا راح أستمر، يعني قالوا بدك تتخذ يعني تستخلص نتائج، المدرب هذا الشاب قال لي لا أنا بدي أكمل إذا أرادوني. طبعا هو بيحكي على المنتخب، لكن في كان على إدارة المنتخب يعني، ولكن كان في انتقادات اليوم من كبار اللاعبين والنقاد الرياضي في ألمانيا إنه

0: المتهم مش المدرب بقدر ما هو اللاعبين أنفسهم كانوا متهمين ما أدوا أدائهم. جاكي يعني فريق الألماني مخزي صراحة يعني مش هذا المنتخب اللي بنعرفه وهي مش أول مرة، ثالث مرة بتودع ألمانيا بفترة مبكرة، هي قد تشكل بمثابة ضربة لكرة القدم الألمانية على صعيد الدوري والدوري الأوروبي.
1: والبرازيل أيضا كانت المباراة صعبة بالنسبة له أعتقد
0: جدا وحتى أوربك والمنتخب الياباني يعني طلع عليهم بالعينين بص العين بالأبيض تبع العين ما خفش منهم بالمرة وتلقوا هدف مسكانة يعني في الوقت بدل الضائع جاكي ب92 ضربة كانت لليابانيين بس بروحوا بشرف على الأقل مش زي باقي المنتخبات يعني. هاي منتخب هولندا مراكش انتهت وفرحة كبيرة لجمهور مراكش احتل مدينة مونتري في المكسيك. اليوم عندنا مباراة الأخيرة بهذا اليوم عند الساعة 8 الساحل العاج مع النرويج، مباراة لا تقل أهمية عن كل المباريات اللي شفتها حتى الآن.
1: طيب إذا هذا ما ينتظرنا ممكن نقول المونديال فيه كثير من الإثارة ولا يوجد يعني توجد منتخبات مع تاريخ ولكن أيضا المنتخبات اللي لديها طموح ويمكن نقول مفاجآت نبيل.
0: مش بس مفاجآت، هذا المونديال كما توقعت أنا بعكس كثير منقاد قلت هذا راح يفاجئ وراح يكون ممتاز وراح يكون فيه إثارة ونستمتع وهذا اللي حاصل حتى الآن.
1: إذن هذا ما يحدث على كل، نحن ستتابع أنت وأيضا الزميل مصطفى شلاطة وتعود، ولكن هذه المباراة التي انتهت قبل قليل وإنجاز كبير جدا للمنتخب المغربي، مبروك للمغرب. شكرا نبيل، تحياتي.
0: سلامات.

0: إذن هذا ما كان، ونحن بدأنا بالرياضة على غير العادة بفعل النتيجة التي سجلت، والمنتخب المغربي الذي يتأهل ويفوز على هولندا وكذلك يقصى ألمانيا في المباراة التي كانت هذه الليلة مع الباراغواي. الآن إلى فاصل إعلاني ونعود ونتابع في أول خبر.
1: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفت سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن، ونحن في أول خبر. وعلى غير العادة بدأنا بالزاوية الرياضية بعد أن انتهاء المباراة قبل قليل بين المغرب وهولندا وفوز المغرب بركلات الترجيح وتتأهل أيضا للدورة أو للجولة القادمة. إنجاز كبير للمغرب بعد مباراة طويلة وكذلك مثيرة، وأيضا إقصاء المنتخب الألماني هذه الليلة أمام الباراغواي. واستمعنا أيضا إلى قراءة تحليلية مع الزميل نبيل سلامي، وهذا من خلال زاوية مونديال، ويمكن أيضا متابعة التقارير وكذلك التكهنات دائما عبر تطبيق الشمس والمباريات هناك، والتكهن والجوائز لا تنسوا تقرير ومن خلال تطبيق الشمس. الآن إلى الأخبار للأسف الشديد وتتوالى ماذا يحدث في مجتمعنا، دائما أخبار العنف والجريمة. وقبل قليل يأتي بلاغ عن مقتل شاب عربي إحسان عيسى تعرض لإطلاق النار خلال شجار في حي سلوان في القدس. وبحسب مصادر طبية أصيب شقيق القتيل أيضا بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى. يصل أيضا إلينا بلاغ عن إصابة كما يبدو في مدينة طمرة، ووفق المعلومات التي وردت من نجمة داود الحمراء بعد الثانية فجرا تلقينا بلاغ في نجمة داود الحمراء عن إصابة في طمرة، تم نقل مصاب في 35 من عمره إلى مستشفى رمبم بحالة متوسطة. وكذلك في جسر الزرقاء هذه الحوادث تتكرر، الآن في جسر الزرقاء بلاغ كان عند الرابعة فجرا وإصابة لرجل في الخمسين من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار. إذن إطلاق نار في طمرة، إطلاق نار في جسر الزرقاء، والحديث عن إصابتين متوسطتين وقتيل في حي سلوان. وإذا أخذنا في يعني المعطيات، أعتقد هو القتيل السابع خلال يومين، وتابعنا ما كان في الأيام الأخيرة في يافا وفي مناطق أخرى في قلنسوة، جريمة مزدوجة ولا توقف للعنف والجريمة. أخبار أخرى في إذاعة الشمس، الشرطة تطلق النار خلال مطاردة مركبة مشبوهة في تل أبيب بادعاء أن أحد أفرادها شعر بالخطر. وقالت الشرطة في بيان صدر عنها هذه الليلة أنها عثرت لاحقا على شاب فلسطيني من الضفة الغربية يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، وتبين أنه أصيب برصاص وتعرض لجروح أو لحالة متوسطة نتيجة إطلاق النار، نقل إلى المستشفى. ووزير الأمن إسرائيل كات يقول إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة. وأوضح أن العملية قد تتم في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات واستئناف الهجوم. من جانبه ترامب يقول إن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وقال ترامب إن هذا الاجتماع قد يكون مهم، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح في وقت لاحق. في إيران نفوا من خلال وزير الخارجية التقارير الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع أمريكي إيراني، وقالت إن الاجتماع سيناقش قضايا تقنية مع الوسطاء القطريين. في غزة أعلن أمس عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم طفلتان وإصابة 40 آخرين جراء القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. إذن هذه أبرز الأخبار في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس والعناوين. في مواقع إسرائيلية الأخبار البارزة في هذا الصباح بالنسبة للمونديال والنتائج بعد فوز المنتخب المغربي على هولندا. وإيران في تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن المفاوضات والاتصالات بين عمان وبين إيران تتقدم في إطار محاولة إيجاد معادلة لجباية رسوم مقابل السفن التي تبحر في مضيق هرمز. ترامب يطلق تهديد أيضا هذه المرة للشركات المصدرة للنفط وأيضا الشركات التي تبيع النفط بمشتقاته، ويطالبهم بخفض الأسعار. وكما نعلم بأن هنالك الآن تغيير في أسعار النفط بمشتقاته، سيدخل حيز أيضا التنفيذ هذه الليلة أو يوم غد مع بداية الشهر، ولكن

0: الأسعار ما زالت مرتفعة نسبيا في الولايات المتحدة. إذن هذه أبرز الأخبار كذلك في هذا الصباح، ونحن نذهب إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب من يافة الناصرة في جريمة إطلاق نار. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 143 منذ بدء العام. المفوض العام للشرطة داني ليفي يعقد جلسة طارئة بمشاركة هيئة القيادة العليا للشرطة بهدف تعزيز النشاط الأمني والميداني ضد منظمات الإجرام. وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول إن الجيش على هبة الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية مع إيران. إسرائيل كاتس يقول إنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من مواصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ترامب يقول إن إيران طلبت اجتماعا من الولايات المتحدة وأنه سيجرى في الدوحة وإيران تنفي الأمر. البيت الأبيض يقول إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء اجتماعات رفيعة المستوى تتضمن محادثات فنية مع إيران. مقتل 5 أشخاص في ألمانيا في حادث إطلاق نار واعتقال مشتبهين 2 دون معرفة خلفية الحادث.

إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة وأيضا العناوين البارزة الشمس في دقيقة، ويأتينا بلاغ من المستمعين عن حادث طرق للمتوجهين غربا على شارع 77. هذه معلومات ترد إلينا، حتى الآن الشرطة لم تصدر بيانات حول هذا الموضوع وكذلك نجمة داود الحمراء، ولكن على شارع 77 للمتوجهين غربا حادث طرق، هذا ما ورد إلينا، وبالتالي ضرورة توخي الحذر والسفر بحذر كبير بما في ذلك في شارع 77 في هذه اللحظات.

0: ونحن بوتيرة الأحداث المتسارعة اليوم في 30 من حزيران يونيو. في هذا اليوم هو اليوم الأخير للعام الدراسي كما نعلم جميعا، وينتهي العام الدراسي ونتمنى للجميع فرصة آمنة، ولكن للأسف المعطيات التي تنشر في الأيام الأخيرة بما في ذلك من قبل مؤسسة بتارم مقلقة حول حوادث فيها يعني أطفال وطلاب أصيبوا، ومنها حوادث قاتلة. ونحن عشية بداية العطلة الصيفية، لابد أيضا من توجيه رسائل بهذا الخصوص. بداية نستمع إلى التقرير التالي.
1: حذرت مؤسسة بتارم لأمان الأطفال من ارتفاع خطر الإصابات والوفيات بين الأطفال خلال العطلة الصيفية، وأكدت المؤسسة أن نسبة وفيات الأطفال العرب ما تزال أعلى بكثير من نسبتهم بين مجمل أطفال البلاد. وأظهرت معطيات المؤسسة أن 29 طفلا وفتا حتى سن 17 عاما لقوا مصرعهم خلال العطلة الصيفية الماضية، وهي حصيلة أعلى من المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة. بينت المعطيات أن حوادث الطرق كانت السبب الرئيسي للوفيات، إذ أودت بحياة 14 طفلا تلتها حوادث الغرق التي أسفرت عن وفاة 7 أطفال. كما أشارت المؤسسة إلى أن الأطفال العرب شكلوا 41% من مجمل الوفيات خلال صيف عام 2025، أي ما يعادل 1.8 ضعف نسبتهم من عدد الأطفال في البلاد. هذا ودعت بتارم الأهالي إلى تجديد الرقابة على الأطفال والالتزام بقواعد السلامة في الطرق وعند السباحة وفي المنزل لتفادي وقوع المزيد من الحوادث خلال العطلة الصيفية.
0: إذن الحوادث في العطلة الصيفية، ومع على الخط الهاتفي دولة خليفي سفيرة مؤسسة بتارم لأمان الأطفال. دولة يعطيك العافية، صباح الخير.
2: الله يعافيكم، صباح النور.
0: يعني تبدأ العطلة الصيفية رسميا غدا، ولكن للأسف المعطيات مقلقة، وبالتالي لابد من توجيه رسالة للأهالي في هذا اليوم.
2: مظبوط. طبعا لهيك احنا بنوصي خلال العطلة الصيفية يكون في شخص بالغ مسؤول يراقب الأطفال بشكل دائم، وتجهيز مكان آمن للعب وخالي من الأغراض الخطرة طبعا، وتأمين الشبابيك والشرفات ومنع تسلق الأطفال عليها، تثبيت الخزائن والأثاث الثقيل بالحائط، إبعاد الأطفال عن المطبخ، وحفظ الأدوات الحادة والمواد الخطرة بعيدا عنهم، فصل منطقة لعب الأطفال عن مكان وقوف السيارات، عدم السماح للأطفال دون جيل 9 سنوات يعبروا الشارع لوحدهم. قبل تحريك السيارة ضروري السائق يفحص محيط السيارة ويتأكد أنه ما في أطفال حوالي السيارة، وعند استخدام مهم برك السباحة البيتية لازم تكون المراقبة مباشرة ومتواصلة، وإفراغ البركة بعد الاستخدام أو تأمينها بسياج أو بوابة مغلقة. ومنصح الأهل بالعطلة الصيفية لازم تكون طبعا فترة راحة وفترة آمنة للأطفال مع شوية انتباه ووقاية، ونقدر هيك نحافظ على أولادهم ونرجعهم سالمين.
0: نعم. السؤال يعني العامل البشري برأيك هو عامل أساسي، ولا في كمان موضوع مثلا شروط أمن وأمان وبنى تحتية، خصوصا إذا أخذنا قرانا وبلداتنا العربية؟
2: مظبوط، كمان البنى التحتية كثير نهتم للبنى التحتية، لأنه للأسف عند المجتمع العربي البنى التحتية غير آمنة ومش كثير هيك سليمة للأطفال، وخاصة كثير بلاحظ الشيء على الشوارع يعني على الرصيف حتى، يعني مرات مثلا سيارات بيكون كثير على الجانب، فصعب الولد اللي يكون على الرصيف فممكن يتعرض لحادث كمان.
0: نعم. والسؤال كمان. أنتم يعني أسألك على مستوى مثلا مؤسسة زي بتارم، إلى جانب موضوع المعطيات ومتابعة الحوادث ورصدها، هل هنالك يعني أي نشاط يتم أمام المدارس، أمام السلطات المحلية، أمام أقسام التربية والتعليم، وصولكم إلى البلدات، أم فقط رصد المعطيات ونشرها ومحاولة إيصال بعض الرسائل؟
2: مظبوط، إحنا بنحاول نصل للمدارس لأي مكان اللي بيصير فيه مظبوط نشاطات تجمعات، ونعطي توعية ومحاضرة إنه ينتبهوا ودائما يتواجدوا في مكان آمن، كيف يعبروا شارع، كيف الأهل تحافظ على أولادها، إنه خاصة للجيل الصغير مثلا من 4 سنين ل3 سنين هذول إنه ما ينتركوا لحالهم، دائما يكون مراقب من الأهل ويكون حدا بالغ معهن، وكمان بالمدارس بنعطي توعية دائما وإرشادات للأولاد الموجودين بالمدرسة وللأهالي إذا تواجدوا.
0: السؤال يعني إذا أخذنا المناطق الجغرافية، ما بعرف إذا وصلتم إلى هذا يعني هذا التوزيع، ولكن هل هنالك نقول إذا أخذنا مجتمعنا العربي الجليل للمثلث النقب في هنالك مناطق أكثر خطورة إذا أخذنا النقب لأنه ما في بنى تحتية، حوادث دهس وغيره، ولا يعني المشكلة من الشمال إلى الجنوب على مستوى مجتمعنا العربي؟
2: الصحيح المشكلة موجودة في جميع المجتمع العربي، بس أكثر تحديدا مظبوط في النقب، لأنه البنى التحتية مش آمنة في النقب. مظبوط.
0: على كل شكرا لك أخت دولي، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
2: الله يعافيك.
0: إذن نسبة وفيات الأولاد العرب في العطلة الصيفية أعلى بأضعاف مقارنة بنسبتهم من فئة الأولاد العامة في البلاد. الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوفاة خلال عام 2025 كانت حوادث الطرق بمجموع 14 حالة وفاة، وبعد حالات الغرق بمجموع 7 حالات وفاة. هذه المعطيات من مؤسسة بيتيرم نخوة، يعني ديروا بالكم على أولادكم خلال العطلة الصيفية. إلى فاصل ونعود.
3: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤولية.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ونحن نتابع في موضوع العام الدراسي ونهاية العام الدراسي. أستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني ينتهي العام الدراسي اليوم، عام يمكن نقول ثقيل وصعب من كل النواحي بالنسبة لجهاز التربية والتعليم.
1: نعم، يعني 540,619 طالب عربي في أنحاء البلاد بدهم مرحلة صعبة، ولكن الحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين والكوادر الرائعة أنهينا سنة مع حرب كانت صعبة، مع تعلم عن بعد، مع مشاكل العنف للأسف الشديد المجتمع العربي بيعاني منها، بس الحمد لله امبارح طمنوني أنه 50% من البلدات اللي سجلت للعطلة الصيفية للتعلم في العطلة الصيفية هي من المجتمع العربي. فمع كل الصعوبة ومع كل العقبات أنهينا السنة الدراسية بأمان الحمد لله.
0: انا يعني لا اسمعك بشكل جيد، اذا كان بالامكان فقط يعني ان نستمعك بشكل اوضح استاذ شيرين. ودعيني اسال بالنسبه للفجوات التي حصلت، وكيف ستعملون على سد هذه الفجوات؟
1: الفجوات طبعا احنا كوزاره عرضنا على السلطات المحليه وعلى مدراء المدارس اطر خلال العطله الصيفيه. إطار واحد اللي إحنا طبعاً متعودين عليه من روضة الأطفال للصف الثالث، إطار آخر مددنا للصف السادس، طبعاً أعطينا إمكانية في الإعدادية لطلاب الإعدادية التحضير للمرحلة الثانوية. عدا عن هيك في المراحل الثانوية في عندنا في السنوات الأخيرة خلال برنامج دوكاتي إمكانية لمخيمات صيفية خلال العطلة، وتمهيداً للسنة القادمة في اجتماعات مع مدراء المدارس، مع المعلمين والمعلمات، برامج مفروض تكون مختلفة السنة القادمة بسبب الفجوات اللي صارت هاي السنة. أنا طبعا كل ثقة أنه مدراء المدارس والطواقم التعليمية والتدريسية على قد هاي المسؤولية، كيف ممكن نسكر هاي الفجوات خلال العطلة والسنة القادمة؟
0: يعني هذا مرة أنسوا، خلال فترة العطلة ستكون لك برامج أم يعني لا تتوقعون مشاركة وتعاون إذا كان على مستوى الطلاب وأهالي حتى على مستوى طواقم تدريس بسبب إشكاليات قد تكون مرتبطة بمنظمة المعلمين أو نقابة المعلمين، وبالتالي سيكون التركيز على العام الدراسي الجديد، نأمل أن لا يكون أي شيء أمني، ولكن هناك ستكون زيادة ملكات، زيادة ساعات، يعني هذا ما أحاول أن أفهمه خلال يعني الفترة القريبة ماذا ينتظرنا؟
1: لا، أنا بالطريق حاليا لمجد الكروم لزيارة لمخيم طبعا ولإطار في مدرسة الإعدادية في مجد الكروم، من محادثة بالأمس مع المسؤولة عن كل موضوع التعلم بالصيف، خبرتني أنه 50% من البلدات اللي سجلت للمخيمات الصيفية من المجتمع العربي. فإحنا بتفاؤل ننظر لكل المجتمع العربي، وببشر انه في اقبال للمخيمات وللاطر الصيفيه اللي فتحناها، وان شاء الله يكون في اقبال اكبر من الاهالي وتحفيز الاطفال والاولاد انهم يشاركوا بهاي الاطر لتذكير الفجوات.
0: نعم، وهذه الاطر هي يعني مخيمات صيفيه، ولكن هي ايضا مخيمات صيفيه تعليميه وليس فقط ترفيه ويعني والعاب وغيره، انه في هنالك ايضا اطار تعليمي بشكل او باخر.
1: اكيد طبعا احنا بنربط بين الاطار التعليمي والاطار الترفيهي اللامنهجي، ولكن اكيد زي ما تفضلت اخي جاكي، احنا بنحكي في المرحله الاعداديه على الذكاء الاصطناعي وتمهيد للمرحلة الثانوية من خلال الذكاء الاصطناعي، مهارات اللي لازم الطالب يكتسبها في إنهاء المرحلة الإعدادية تمهيدا للمرحلة الثانوية. في صفوف رابع لسادس طلبنا من معلمين المدارس أساسا إنهم يساعدونا في تذكير الفجوات في كل ما يتعلق باللغة، لغة الأم، وفي مواضيع الأساسية زي الرياضيات واللغة العبرية. طبعا من رياض الأطفال للصف الثالث زي ما حكينا في السابق أخي جاكي، إنه بحاجة إنه الطلاب يسكروا الفجوات تحديداً بتمكنهم باللغة الأم اللغة العربية اللي هي الأساس والمواضيع الأساسية.

0: الفترة، وإحنا بنربط بين الفعاليات اللامنهجية وبين التعلم عشان الطالب يقدر يكسب من خلال تعلمه كمان الترفيه والتمتع، ومش بس إنه يتعلم بشكل تقليدي.
1: وسؤال، يعني أنت تتحدثين الآن عن سد فجوات، هذا سيكون على كل المستويات بمعنى ابتدائي وإعدادي أم فقط مثلا بالمرحلة الابتدائية التركيز؟
0: لا، إحنا لما في حديثنا مع مدراء المدارس تمهيدا للسنة القادمة، مهم جدا لما الوزارة ترصد ميزانيات وموارد يكون استغلالها في المحل الصح. فطبعا لازم يكون في مسح دقيق لكل الطلاب، مين الطلاب اللي غابوا لفترة طويلة، مين الطلاب اللي ما تمكنوا انهم ينجحوا بسبب فجوات صارت عندها من ناحية تعليمية. فبنطلب من كل مدير انه يحضر برنامج عام لكل المدرسة، خطة عامة لكل المدرسة، وبإضافة للخطة العامة من كل مربي صف، من كل معلم بالنسبة لطلابه بكل فئات الجيل، من روضة الأطفال للمرحلة الثانوية، شو ممكن من خلال السنة الدراسية القادمة بدون علاقة للإطار الصيفي اللي حكيت عنه نفكر الفجوات للطلاب. في عنا الساعات الفردانية، في عنا مجموعات صغيرة من خلال الساعات اللي موجودة في الألوية وفي المدارس، في ساعات ممكن المدير يشتريها من الجافن. هون أنا بدي أشجع لجان أولياء الأمور في كل المدارس العربية يكونوا جزء من التحضير ومن التمهيد للسنة القادمة. التعاون معهم جدا جدا مهم عشان نقدر طبعا نكون دقيقين في ان نبني خطط هادفة بالنسبة لهدول الطلاب وهدول الاولاد.
1: على كل
0: موضوع العلاج اخي جاكي، العلاج اللي لازم يكون للطلاب سواء عن طريق الفنون او العلاج لتوجيههم لاطباء نفسيين، طلابنا بحاجة لرعاية تحديدا في السنة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بالنسبة للبقروت كيف سيتم تخطي الموضوع؟ يعني هنالك طلاب كانت تسهيلات، كانت بعض دعيني أقول الشروط يمكن التي تقلل من حجم المواد. سؤالي، هل هنالك أي أمور بالنسبة للطلاب المرحلة الثانوية ومن تأخر لم يقدم بقروت، هل من تسهيلات في هذا المسار؟
0: التسهيلات سبق وحكينا فيها من خلال هاي المنصة، حكينا انه كل طالب موجود في المرحلة الثانوية مفروض يتوجه لمركز امتحانات البقروت في مدرسته، لمدير المدرسة. في عنا قسم رائع لامتحانات البقروت، ممكن الواحد يتواصل معاه او مباشرة او من خلال المدرسة. احنا في عنا اصغاء تام لكل طالب وطالبة، كل واحد في عنده توجه لقسم الامتحانات بعد ما في عنده ظروف شخصية مر فيها حابب انه يكون في اصغاء لحالته. احنا على استعداد للاصغاء ولمعالجة اي قضية من خلال توجه مباشر لنا.
1: انا لا استطيع ان اتجاهل قضية، بعرف انه انت في نهاية المطاف يعني لك موقعك ووظيفتك وزارة التربية والتعليم، ولكن حصل بعض الامور والاحتكاك في محيط مدارس بفعل نائب في الكنيست، لن اذكر اسمه، يصل الى حصل في طوبة، يحصل في ام الفحم. الى اي مدى انتم كمسؤولين في وزارة التربية والتعليم لديكم رأي في هذا الموضوع وتحاولون ان تؤثروا على القرار؟
0: صراحة أخي جاكي، أنا مسؤولة على التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، بحالة في زيارة للمسؤول على لجنة التربية والتعليم في الكنيست. في منظومة عمل واضحة جدا، والقانون طبعا القانون بلزمنا كمسؤولين على مستوى المكتب الرئيسي واللواء، اللجنة بتزور بلد معينة تابع للواء معين، إنه طاقم التفتيش يكون على استعداد لمقابلة رئيس لجنة التربية والتعليم. احنا على استعداد، كنا ورافقنا لجان التربية والتعليم، انا في هاي الوظيفة 4 سنوات، وعلى مدار ال4 سنوات دائما نرافق بمهنية عالية كل من يطلب يزور بلداتنا العربية ويتفقى جهاز التربية والتعليم. مفروض يكون في تعاون، وفي تعاون بين السلطة المحلية وبين
1: نعم، ولكن إذا كانت لديه أهداف أخرى وأنتم لا ذنب لكم في هذا الموضوع ويتم إقحامكم، هنا السؤال، أنت شفتي رد الفعل في أم الفحم، شفتي رد الفعل بطوبة، وهذا لا يخدم الجهاز بشكل عام.
0: أستاذي، أنا مسؤولة على جهاز التربية والتعليم، لما في زيارة رسمية بموجب وظيفتي ومسؤوليتي أنا أتواجد في كل مكان وظيفتي تلزمني ومسؤوليتي اتجاه جهاز التربية والتعليم والمجتمع العربي. أنا كنت هناك شامخة مسؤولة مع مفتشات رائعات من لواء حيفا، كان في عطلة صيفية وهذا السبب اللي المدرسة كانت

0: كانت مسكرة. بتأمل إنه يكون في زيارات أخرى هادفة تعكس جهاز التربية والتعليم العربي بعزته وبنجاحه. أنا لا أخاف من التحديات، ومهم جدا ننقل الصورة بوضوح. زيارة للجنة التربية والتعليم، إحنا مسؤولين على جهاز التربية والتعليم من قبل وزارة التربية والتعليم، نشارك في كل زيارة رسمية، هذا هو الإطار الصح.
1: على كل، نحن نتمنى للجميع الأمن والأمان، ويعني آمل أن تتغير الظروف كذلك قريبا. أشكرك على هذه المداخلة الأستاذة شيرين حافي، ونتمنى للجميع عطلة صيفية آمنة وعودة آمنة أيضا لطلابنا إلى مقاعد الدراسة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا.

0: إذن استمعنا إلى هذه الأغنية أيضا، ونتمنى دائما الأمن والأمان لطلابنا وللأهالي في كل مكان. نحن الآن إلى قضية أخرى، وتابعنا يوم أمس أيضا التقارير التي تحدثت عن ارتقاء فتى تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط في رام الله، ولكن الحديث عن طفل مقدسي في فتى مقدسي في 15 من عمره. وتقرير لمؤسسة بيت سالم يؤكد أن العام 2025 وبشكل واضح كان هناك ارتفاع كبير في عدد الضحايا الفتيان والأطفال الفلسطينيين تحديدا في الضفة الغربية. ونحن كنا قد تحدثنا أيضا إلى الأستاذ كريم جبران مسؤول البحث الميداني في بيت سالم، ولكن بداية التقرير التالي حول المعطيات.
1: أصدر مركز بيت سالم تقريراً جديداً قال فيه إن عام 2025 شهد أعلى عدد من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة عام 1967. ووفق التقرير قتل خلال عام 2025 54 طفلاً وفتاة فلسطينيين، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى 28 يونيو عام 2026 1086 فلسطينيا، بينهم 241 قاصرا، أي إن نحو ربع الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتية.

0: ويؤكد التقرير أن هذه الحالات ليست بحسب بتسالم حوادث فردية، بل نتيجة سياسة إسرائيلية توسع صلاحيات إطلاق النار وتوفر الحماية القانونية للجنود ولا تفرض مساءلة على المسؤولين عن عمليات القتل. وأضاف التقرير أن المنظمة لم ترصد منذ أكتوبر عام 2023 تقديم أي لائحة اتهام في قضايا قتل فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الحالات التي كانت ضحايا فيها أطفالا. كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أخرت أو منعت وصول الطواقم الطبية أو السكان لتقديم الإسعافات في نحو ربع الحالات التي وثقتها المنظمة عام 2025، وأن إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 18 طفلا وفتى من بين القتلى الذين وثقهم التقرير. ودعت منظمة بتسالم إلى محاسبة المسؤولين، معتبرة أن غياب المساءلة يساهم في استمرار ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: أكيد هي أرقام مخيفة مرعبة، خاصة إذا ضمن لها الأرقام قطاع غزة و21 ألف طفل اللي تم قتلهم في قطاع غزة. طبعا قتل 21 ألف طفل في قطاع غزة نتيجة يعني تهاون المجتمع الدولي مع إسرائيل، يعني أعطى ضوء أخضر لممارسة الممارسات بنفس الطريقة في داخل الضفة الغربية.
2: أنا أستاذ كريم بشوف أن المجتمع الدولي قسمين، القيادات والسياسات بتعرف في سياسي، ولكن المجتمع الدولي على الصعيد الشعبي كله بيعرف بهذا، وفي احتجاجات وفي دائما بنشوف مظاهرات وإعلانات وإنكم قتلة وإبادة شعب، وحتى الرياضيين والمدربين بالعالم، يعني الفكرة عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية موجودة على الصعيد الشعبي، يمكن الحكومات اللي بتتعامل معك
1: الشعبي، ولكن المشكلة في الجبن في القيادات السياسية اللي لم تتخذ خطوات لحماية المدنيين، لم تتخذ خطوات لعقاب المجرمين، لم تتخذ خطوات لمنع هاي الدموية وهذا الإجرام وعملية الإبادة الجماعية اللي حصلت في داخل قطاع غزة والعنف المستشري في داخل الضفة الغربية. الأرقام طبعا كما ذكرت عزيزي هي أرقام صادمة، وإذا ذكرنا لناها في الأرقام بين 2000 وعام 2005 مثلا نفس الأرقام، ولكن نتكلم عن خمس سنوات. عن خمس سنوات كانت فيها حركة جماهيرية واسعة جدا ضد الاحتلال، منذ 7 أكتوبر في هناك ركود بالشارع الفلسطيني داخل الضفة الغربية، ورغم ذلك عمليات القتل في تزايد مستمر. يعني في تصريح لافت كان لأبي بلوط اللي تكلم عن أنه قتلنا يعني كما لم نقتل منذ عام 1967، وهذا نوع من التفاخر في عملية قتل الفلسطينيين من قبل المنظومة ومن قبل يعني الواقفين على المنظومة.

0: إذن كان هذا الأستاذ كريم جبران مسؤول البحث الميداني في بيت سالم متحدثا للزميل نبيل سلامي، والتقرير الذي صدر عن المؤسسة الحقوقية واستمعنا إلى المعطيات وما قالته في تقريرها زميل ابتهال حسن عن العام 2025 وارتفاع كبير في حوادث أو إطلاق النار على أطفال. ووفق التقرير عام 2025 شهد أعلى عدد من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة في العام 1967. العام 2025 أعلى نسبة قتل لأطفال وفتيان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بما في ذلك يوم أمس في منطقة رام الله. الآن إلى قضية أخرى تثير تساؤلات عديدة، ونتابع في عدد من البلدات العربية مؤخرا هنالك يعني تشنج توتر في بعض الأحيان نقاش حاد بين إدارات السلطات المحلية وبين المواطنين، معارضة إذا كان هنالك معارضة في بعض البلدات، هذا يرتبط إما برفع نسبة الأرنونة أو جباية ضريبة جديدة للأمن والأمان، رسوم يدفعها المواطن مقابل الحصول على خدمات أمن وأمان. هذا سيبدأ أيضا في طمرة بناء على قرار المجلس البلدي كما وضح رئيس البلدية أستاذ موسى أبو رومي لإذاعة الشمس.
1: هو قانون مساعد سنه المجلس البلدي وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة، وهذا القانون يتيح للبلدية أن تفرض رسوم زهيدة جدا على كل مواطن بالإضافة إلى ضريبة الأرنونة يقوم بالدفع.

0: 1.7 شيكل على كل متر، إضافة لما يقوم بدفعه من ضريبة الأرنونة. هذه الأموال تخصص لحفظ الأمن والأمان في المدينة من خلال طبعا صيانة الكاميرات والإضاءة، وكذلك شركة حراسة التي تقوم بحراسة الأحياء، والتواصل المباشر مع الشرطة حول أي حدث ممكن أن يكون في أحياء المدينة.
1: أنت تقول تقريبا شيكل وبضع أجورات على المتر، ولكن هذا قد يكلف المنزل أو المصلحة عشرات إذا لم يكن مئات الشواقل شهريا، هذا لا يثقل على كاهل المواطن أستاذ موسى؟
0: أخي العزيز، طبعا هو نوع من الإثقال على كاهل المواطن ونتفهم ذلك، ولكن لا يوجد ميزانيات من قبل الدولة لهذه المشاريع. وإن كنا نريد الأمن والأمان يجب أن نتشارك جميعنا كمواطنين من أجل حفظ أمننا وأماننا، ليس فقط ماديا إنما كذلك أن نتعاضى ونتوحد من أجل مكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا.
1: ماذا يعطيني؟

0: إذن محور نقاش جدي بالنسبة للرسوم والقوانين المساعدة. وفقط يعني نشير أن هذا الموضوع ليس فقط في طمرة، بدأ في أم الفحم، وهنالك بلدات أخرى تدخل على الخط وتطالب أيضا المواطنين بدفع رسوم معينة ترتبط بالأمن والأمان، وهذا طبعا بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وكما ذكرت يعني الموضوع ليس أبيض وأسود، هنالك وجهة نظر نحترمها لرؤساء السلطات المحلية والإدارات، هنالك وجهة نظر لمواطنين يعترضون على ذلك، ولكن هذا واقع الحال. السؤال الكبير إلى أي مدى هذا يوفر فعلا أمن وأمان للمواطنين في ظل الظروف التي نعيشها. نصل إلى ختام الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار، نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. عادي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد قليل.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام، نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف، نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
7: بس أمكور أمكور أمكور.
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
7: أمكور أمكور أمكور.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات.

0: الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل الشاب حسين عيسى رميا برصاص خلال شجار في حي سلوان في القدس، وبحسب مصادر طبية أصيب شقيق القتيل بجروح متوسطة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. وفي طمرة وجسر الزرقاء أصيب شخصان بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين، هذا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمتين. فشلت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات عنهم. وقال المحامي خالد محاجني بعد قرار المحكمة العليا وسقوط مشروع القانون: لم تعد هناك أي ذريعة تمنع زيارة الأسرى، داعيا الصليب الأحمر للتحرك فورا وتأدية واجبه تجاه الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وفظائع. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة تحمل اسم أزرق أبيض. وأوضح أن العملية قد تتم في حال قرر الرئيس الأمريكي ترامب وقف المفاوضات واستئناف الهجوم أو إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل. وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولن تسمح بإعادة تسلح حزب الله أو حركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح في وقت لاحق. وأشار ترامب إلى تحقيق تقدم جيد للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني. من جانبها نفت إيران وجود أي مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة، موضحة أن الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة هذا الأسبوع هو وفد تقني مكلف بمتابعة ملف الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا علاقة لزيارته بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين. في غزة أعلن مساء أمس عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفلتان وإصابة 40 آخرين جراء القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي آخر التحديثات الميدانية أطلقت آليات الجيش نيرانها بكثافة تزامنا مع سماع دوي انفجارات شرق حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في أبرز العناوين، بما في ذلك العناوين الرياضية والإنجاز المهم للمنتخب المغربي الذي فاز على المنتخب الهولندي بالنتيجة بركلات ترجيح بعد انتهاء المباراة مع هولندا بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة جدا. انتهت المباراة تقريبا عند 7 صباحا، وكانت يعني نتيجة مثيرة جدا. ولكن انتقلنا إلى أخبارنا ما بين حوادث عنف وجريمة: إطلاق نار في طمرة، إطلاق نار في جسر الزرقاء، جريمة قتل في سلوان في القدس. اليوم أيضا اليوم الأخير في العام الدراسي، وتوخي الحذر تحديدا يعني الأهالي والمسؤولين عن أبنائهم وبناتهم في العطلة الصيفية، في ظل تقارير مؤلمة صدرت عن مؤسسة بيتيرم. استمعنا أيضا إلى الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية عن سد الفجوات والخطط بالنسبة لوزارة التربية والتعليم خلال الفترة القريبة. كنا أيضا في الساحة الفلسطينية وتقرير لبيت سالم: 2025 هي الأعلى من ناحية عدد الأطفال والفتيان الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ العام 1967، نتحدث عن الضفة الغربية. وأيضا كنا في طمرة، وهناك القرار بالنسبة لجباية رسوم للأمن والأمان من المواطنين. وفي الفترة الأخيرة تابعنا العديد من النقاشات في سلطات محلية عربية تحديدا، إما حول رفع نسبة الأرنونة، وإما حول قوانين مساعدة فيها جباية مبالغ مالية إضافية من المواطنين، بما في ذلك لتوفير مثلا سلة حراسة تشمل تفعيل شركات حراسة في القرى والبلدات العربية. وهذا الموضوع يثير نقاشات ونقاشات حادة بين الإدارات وبين المواطنين، في بعض الأحيان داخل الائتلاف وما بين الائتلاف والمعارضة ووزارة الداخلية من داعم، وفي بعض الأحيان متحفظ من بعض القرارات. السؤال: هل هنالك مساحة مناورة أو مساحة لرؤساء السلطات المحلية والبلديات في كل موضوع رفع نسبة الأرنونة ونسبة الزيادة بالإضافة إلى القوانين المساعدة؟ الأستاذ المحامي نضال حايك، محامون من أجل إدارة سليمة، صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: رئيس سلطة محلية في هذه الحالة هو يعني موظف ومأمور من الداخلية أم لديه مساحة مناورة؟ نبدأ في موضوع الأرنونة أستاذ نضال.
1: لا، المساحة واسعة جدا. يعني طبعا أنا أعتقد أن النقاش يجب أن يبدأ يعني من باب قضية أن رفع الأرنونة هو عمليا مرتبط برفع كل الأسعار، يعني من البندورة حتى العقارات كل شيء يرتفع، وأيضا الأرنونة ترتفع. فالسؤال هو ليس إذا كانت ترتفع الأرنونة، السؤال هو كم ترتفع الأرنونة. وهنا عمليا ينقسم الموضوع إلى قسمين: القسم الأول هو الارتفاع الإلزامي التي تلزم به وزارة الداخلية كل السلطات المحلية لكي تحافظ على قيمة الأرنونة الطبيعية مع ارتفاع كل الأسعار. يعني في هذا العام مثلا في العام 26 تقريبا 1.5%، هذا هو الارتفاع الإلزامي. وفي العام 27 الارتفاع الإلزامي هو 3%، هذا قاطع لكل السلطات المحلية، فقيرة غنية عربية يهودية،
0: يعني
1: في كل
0: النسبة
1: البلاد.
0: النسبة هي 3% من 1-3%، وهذا كل سلطة محلية يهودية وعربية ملزمة فيه.
1: صحيح. لا، النسبة تختلف من عام إلى آخر، يعني قبل سنتين ثلاثة كانت 5%، هذا متعلق

0: تتعلق بالعديد من المحاور الاقتصادية اللي هي خارج السلطات المحلية، تقوم بهذه المعادلة وزارة الداخلية وتلزم السلطات المحلية برفع الأرنونة بمبلغ محدد. للعام 2027 الرفع سيكون 3% قاطعا بكل السلطات المحلية. هذا الباب الأول. الآن الباب الثاني وهو اختياري، وهذا مهم أن نقوله، السلطة المحلية يمكن أن تختار بأن تطلب أن ترفع الأرنونة تقريبا بأي يعني نسبة تريدها. يجب أن تصادق على هذا الموضوع في المجلس البلدي، وبعدها أنت بحاجة لمصادقة من وزير المالية وأيضا من وزير الداخلية. الوزراء غالبا يصادقون على مثل هذه الزيادات إذا كانت في الحد المعقول. الحد المعقول متعلق في العديد من الأمور، وأحد الأمور التي يجب أن نقولها بخصوص سلطاتنا المحلية أنه تاريخيا عمليا وفي المجمل السلطات المحلية العربية تسعيرة الأرنونة بها أقل مما يجب أن تكون، يعني أقل مما يجب أن تكون في سلطة محلية بنفس التدريج الاقتصادي الاجتماعي.
1: يعني موضوع التدريج الاقتصادي الاجتماعي يلعب دور في نسبة الأرنونة، وبالتالي أنت تقول أصلا النسبة منخفضة في قرانا وفي بلداتنا العربية.
0: صحيح في المجمل، هذا يعني ليس في بلدة معينة إنما في المجمل. ولكن عندما تأتي لتطبيق هذا الموضوع طبعا التطبيق يجب أن يكون تدريجي يعني ومنطقي، وليس أن تقوم برفع الأرنونة يعني مثل ما يحاولون في الناصرة أو في
1: أنا سأصل إلى هذه النقطة، ولكن السؤال هل هنا العلاقة أيضا فيها نوع من التوازي؟ بمعنى المواطن يسأل طيب مقابل رفع نسبة الأرنونة وأنت تطلب مني زيادة قد تصل في بعض الأحيان إلى 10 و15 وفي بعض الأحيان 30%، ما هي الخدمات التي أحصل عليها؟ السؤال هل هذا الطرح شرعي ومطلوب انه مقابل الارنونة انا ان يجب ان احصل على خدمات، ام ان الارنونة اصلا لا تغطي الا جزء بسيط، وهذا ما اسمع من العديد من رؤساء السلطات المحلية من الخدمات، فبالتالي الارنونة هي ليست يعني عامل مؤثر وبشكل كبير على مستوى الخدمات في اي سلطة محلية؟
0: لا الأرنونة طبعا تؤثر بشكل كبير على خدمات السلطات المحلية العربية، لان الارنونة هي مصدر الدخل الاساسي للسلطات المحلية العربية. ولذلك يعني الربط هو مباشر، كلما ارتفعت تسعيرة الأرنونة وجباية الأرنونة، وهذا مهم أن نتحدث عنه، يعني في العديد من الأحيان هنالك رفع لتسعيرة الأرنونة بدون إصلاح القصور والمشاكل في جباية الأرنونة. يجب أن يكون رفع في التسعيرة في المعقول، ولكن أيضا عمليا إصلاح لمنظومة الجباية، أن تكون الجباية متساوية وعادلة ومن الجميع ومرتفعة وما إلى ذلك. ولكن في المجمل هنالك ربط مباشر بين مدخولات السلطة المحلية أساسا العربية من الأرنونة وقضية الخدمات. وبالطبع شرعي، ويجب هذا يعني نحن نحبذ ونبارك أن يسأل المواطنين ماذا تفعلون في الأرنونة التي أدفعها. وأنا أزيد أكثر من ذلك، هذا السؤال يجب أن يكون السؤال المركزي في الانتخابات. هذا هو الأمر الأساسي، وليس أن أصوت لابن عمي وابن خالي وما إلى ذلك. هذا سؤال مفصلي هام مركزي بعالم الحكم المحلي. أنا أدفع أرنونة والسلطة المحلية ملزمة بأن تزود لي خدمات. الآن طبعا الخدمات في البلد العربية لن تكون مثل الخدمات في البلد اليهودية اللي موجودة في تدريج اقتصادي أعلى بكثير، ولكن أنا أدعو كل السكان كل المواطنين العرب بأن يقارنوا الخدمات بين البلدات العربية ذاتها، وأنت ترى فرق كبير جدا.
1: نعم السؤال إنه... السؤال اولا يعني كما نعلم استاذ نضال انه هنالك فرق ايضا بين أرنونة من منطقة صناعية منطقة تجارية من شارع مثلا فيه عدد كبير من المصالح التجارية، وبين غالبية الأرنونة المبنية بالاساس على السكن، وانت تعلم اعتقد انه موضوع السكن هو لا يوفر المبالغ المالية 80% اذا مش 90% من أرنونة الضريبة الأرنونة هي مبنية على البيوت السكنية، مش لا عندنا مناطق صناعية كبيرة ولا عندنا مراكز تجارية، علما أنه في بعض البلدات تطورت وبشكل كبير في السنوات الأخيرة.
0: أخي جاكي، قضية المناطق الصناعية يعني لربما هذه فرصة لأن نتحدث عنها. في الناصرة هنالك أكثر من منطقة صناعية وهنالك انهيار، في قلنسوة هنالك يعني العديد من المصالح، في الطيبة هنالك منطقة صناعية، في سخنين هنالك منطقة صناعية، في طمرة هنالك منطقة صناعية، هنالك مناطق صناعية في العديد من البلدات العربية. طبعا لا يكفي، وطبعا هنالك تمييز بهذا الموضوع، هذا واضح، ولكن الربط بين أن نقول إنه يعني انعدام المنطقة الصناعية.

0: هو الذي يخلق هذا الضعف في الخدمات، هذا غير مقبول علي. يعني أنا أعتقد إنه القضية هي أعمق من هذا الموضوع. يعني بلدية الطيب الآن مثلا أحد الأماكن الذي يحاولون عمليا رفع الأرنونة في بلدية الطيب، هنالك مناطق صناعية. يعني القضية هي ليست فقط عدم وجود مناطق صناعية، أضيف على هذا عمليا إنه في العديد من بلداتنا العربية الصغيرة التي تريد أن تحافظ على الطابع القروي، إذا كنت تسألهم هم لا يريدون منطقة صناعية. يعني كل هذه المواضيع يجب أن نضعها بالسياق الملائم، وأنا أعتقد أن قضية الأرنونة السياق الملائم لها هو أن نربط هذا الموضوع بشكل مباشر بالإدارة السليمة للسلطة المحلية وبإمكانيتها بأن تعطي خدمات جيدة. طيب للسكان. يعني نحن لا نتحدث عن خدمات لا ممتازة ولا كاملة.
1: يعني أنت تقول هنالك فرق بين ما تطلب الوزارة وبين النسبة التي فيها ارتفاع من 1 إلى 3%، ولكن عندما تذهب سلطة محلية إلى رفع بنسبة عالية جدا تتخطى 10% و15% وحتى 30% كما ذكرنا، هذا فيه إشكال وإشكال كبير. ولكن إذا قالت لك الإدارة طيب منذ 20 عام لم نرفع الأرنونة وأنا بحاجة إلى إغلاق هذه الفجوة بشكل تناسب حول ما كان قبل عقدين، كيف نجيب على هكذا طرح؟
0: تدريجيا، يعني كما العديد من الأمور في تطبيق القوانين وفي تغيير القوانين بشكل تدريجي، مع توعية للناس، مع شرح للناس، مع خطوات عمليا تراعي أحوال الناس. يعني هذا هو السبب مثلا على فكرة، لأن وزارة الداخلية لم تصادق على رفع الأرنونة في الناصر التي كان يعني التي طرح في أول العام. يعني في بداية العام حاولت بلدية الناصر أن ترفع الأرنونة ب30%، والوزارة لم تجب، يعني لم تتماشى مع هذا المطلب. المطلب البلدي لرفع الأرنونة هو منطقي إذا كان فعلا هنالك عمليا إصلاح لتسعير تاريخية، ولكن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون لا بمرة واحدة ولا على حساب المواطنين. يجب أن يكون الإصلاح بالتوازي، أولا برفع الأرنونة من جهة وبشكل تدريجي ومنطق ويتماشى مع أحوال الناس، وثانيا وأنا أشدد على هذه النقطة لأنها باعتقادي لا تقل أهمية، بإصلاح ما يجب إصلاحه داخليا داخل كل أقسام الجباية في سلطاتنا المحلية العربية جميعها قاطعة. يعني هذا الموضوع إشكالي كبير جدا، وأنت يمكن أن تسأل أي مواطن بيقول لك كان عندي 20,000 بالعامية ورحت على السلطة المحلية وصاروا 20,000. هذا ليس إنجاز للمواطن، هذا فشل للسلطة المحلية.
1: ولكن هذا قرار الموظف ولا قرار رئيس السلطة المحلية؟ ولأنه
0: هذا هذه يعني لا قرارات لا بيد الموظف ولا بيد السلطة المحلية. السلطة المحلية بخصوص التخفيضات في الأرنونة هنالك قوانين واضحة ويعني ومكتوبة مدونة للجميع متى يسمح ومتى لا يسمح، وسلطاتنا المحلية العربية في العديد من الأحيان يعني تخرج بشكل كبير جدا عن هذه القوانين وعن هذه الأنظمة، وكتب على ذلك مراقب الدولة ومراقبين للسلطات المحلية، وهذا يمس السلطات المحلية بملايين الشواقل سنويا تهدر بسبب جباي غير عادلة وغير متساوية وغير مهنية للأرنونة.
1: طيب خلينا ننتقل إلى محور آخر، وهو موضوع اللجان أو جباية الأموال من خلال قوانين مساعدة، والآن دخل موضوع الحراسي. هذا يحصل أيضا في العديد من السلطات المحلية. تحدثت اليوم أمس إلى رئيس بلدية في طمرة، هذا يطبق أيضا في أم الفحم في بلدات أخرى، بقول لك شيكل و70 أجورة على المتر للبيت، وأنا في نهاية المطاف أعطيك خدمات ولا تتوقع مني. وهذا يحصل في كل المدن اليهودية، هنالك جباية و يعني بأرقام أعلى لمثل هذه الخدمات. برأيك هذا أولا قانوني؟ يعني أعتقد لا توجد إشكالية قانونية في الموضوع في القوانين المساعدة بهذا الإطار.
0: صحيح. يعني هنالك مهم أن نذكر، يعني هنالك أكثر من 70 قانون مساعد يمكن للسلطات المحلية أن تستعملها. في البلديات الكبيرة جدا يستعملون 40-50 قانون مساعد. الغالبية العظمى من هذه القوانين المساعدة هي يعني عمليا مرهونة ومنوطة بجباي إضافية من المواطنين. يعني العديد من القوانين المساعدة لشق الشوارع، لتصريف المياه، للوائح عمليا لوائح اللافتات التي يعلن عليها المصالح، للحراسة، والعديد من القوانين المساعدة. في سلطاتنا المحلية كل هذا الموضوع دخل في السنوات الأخيرة كجزء عمليا من الاتجاه العام التي تدفع به وزارة الداخلية ضمن الخطط الخماسية

0: أن تكون هنالك أكثر جباي يعني ذاتية داخلية من المواطنين تساعد السلطات المحلية. هل هذا الموضوع موجود في السلطات المحلية غير العربية؟ نعم، منذ يعني عشرات السنوات، وهذا يطرح من جديد أعتقد السؤال الأهم. إذا كنا نريد أن نحصل على خدمات بنفس المستوى مثل البلدة اليهودية المجاورة، ما هو المطلوب منا؟ وأنا أعتقد أنه واحد من الأمور،
1: ما هو المواطن العادي بقول لك أنا عم بدفع أرنونة أعطيني خدمات حراسي، ولا كيف أنت بتشوف هاي المعادلة؟
0: لا، هي هاي القوانين هي عمليا جاءت لتكمل ما لا يمكن أن تقوم به الأرنونة. يعني الأرنونة تغطي العديد من الخدمات ولكنها لا تغطي كل شيء، لأنه في السنوات الأخيرة هنالك عمليا سلة الخدمات التي يجب أن تزودها السلطة المحلية للمواطنين آخذة بالتزايد وبالتوسع. فمن هنا جاءت القوانين المساعدة، وأعتقد يعني أنه صعب جدا المناقشة والدخول في يعني منطقية هذه القوانين. الحديث هو عن قوانين تم تشريعها في عشرات السلطات المحلية منذ يعني هنالك قوانين منها منذ عشرات السنين.
1: نعم.
0: يعني الآن السؤال هو في التطبيق، وفي التطبيق أعود للسؤال، أعتقد أن كل مواطن عربي يجب أن يسأل نفسه، إذا تحدثت أنت عن سخنين، إذا أنا بدي أحصل على خدمات مثل البلد المجاور لسخنين، ماذا يجب أن أفعل في سخنين؟ وأحد الأشياء كمان مرة، لا أعزل هذا الموضوع عن إصلاح جدي ومفصلي ومهني بعمل السلطات المحلية، ولكن أحد الأمور التي يجب أن نفهمها وأن نذوتها كمواطنين أنه يجب علي أن أدفع أكثر. نعم. هذه هي المعادلة. وإذا كنت لا أريد أن أدفع أكثر، السلطات المحلية لا يمكنها أن تعوض هذه المبالغ من مصادر أخرى.
1: هذه الصورة على كل موضوع كبير، ولكن أردت أن أطرح هذا الموضوع لأنه واضح أنه يعني يشكل نقاش ونقاش جدي في العديد من البلدات، وتابعنا هذا في الأيام الأخيرة. أنا أشكرك أستاذ نضال على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. من هنا إلى مدينة الطيبي، ومع على الخط الهاتفي عضو إدارة ونائب رئيس البلدية أستاذ عبد الحكيم جبار. أستاذ عبد الحكيم يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا.
1: ماذا عن الأرنونة في الطيبي، لوين وصلتوا؟
2: والله الأرنونة اللي عندنا في الطيبة ما مش ضابطة معنا. المشكلة عندنا بلشت من 26 لما حينما أجوا وعملوا المخازن في الأزور تاع السياح، سووهن زي العاسق زي صاحب مصلحة، وفي البيوت العادية عملوا المخازن زيهن مثل سووهن في البيوت العادية. فهنا كانت مشكلة وكان تجاوز، ورغم انه لم يتم التصويت على ذلك، يعني كليلين اللي أيدوا الإشي الحركة الإسلامية أيامها أبو الرائد ومش عارف أنو.
1: بس سؤال، شو صار امبارح؟ كان عندكم جلسة بالليل مش هيك؟
2: البلدية عندنا بتعرف انكلبت، صار الرئيس عندنا رئيس معارضة، وافهم شو معناتها. لما الرئيس البلدية ما يكونش رئيس ائتلاف ويصير يدير البلدية عن طريق المعارضة، معناته هنا صار تجاوزات وابتزازات، وصار يمركوا أشياء اللي هي ما أنزل الله بها من سلطان. فامبارح إحنا مش ضد أمر الضريبة، ولكن إحنا كنا بدنا نعدل الغلط اللي صار في 26 على أساس إننا نفوت على 27 وإحنا منظمين ومرتبين الأمور تعيبنا، على أساس إنه نأخذ الطياس الأوتوماتي ونمشي.
1: شو يعني؟
2: يعني النسبة اللي كررتها وزارة الداخلية وزارة المالية 3.05 إحنا معترفين فيها وكبلنينها على نفسنا زينا زي.
1: يعني امبارح بالجلسة شو اللي قرر؟ كل قرار الأهالي الطيب اليوم بالنسبة لهم، شو بالنسبة الأرنونة اللي راح يدفعوها زيادة قديش؟
2: الآن الطيب رايحين زي المنطقة الصناعية وعدوهم ينزلوا السعر تاع الأرنونة، بس إذا بتسألني أنا يعني كملم في الموضوع، بيقدروش ينزلوا الإشي تنزيله بكمانوط بإشور أو بمصادقة وزارة المالية وزير المالية وزير.
1: نعم أنا فاهم، بعرف إنه الموضوع فيه نقاش كبير، بس بالجلسة امبارح اتخذتوا قرارات ولا كمان ما في قرارات؟ يعني
2: تم التصويت
1: على إيش؟ بإيش البند اللي بالعرض بالخطوط العريضة؟
2: بالخطوط العريضة خلوا الوضع زي ما هو زي ما كان في 26 وأضافوا أخرى 2% على 3.05.
1: يعني عمليا على 3.05 أضافوا كمان 2%.

0: 2.5%، مش هيك؟ يعني توصل 6%، نسبة الارتفاع 6%،
1: 5%.
0: 5%. واحكي لي شو نسبة الجباية في الطيبة في السنة الأخير، يعني بناء على معلوماتك إذا عندك معلومات.
1: أنا بعد أنا حسب معلوماتي 65%، وأنا كتبت على صفحة عائلتي بالفيسبوك إنه أنت هذه يعني تعمل استثناء إلى لنسبة الأرنونة، هذا حجة المفلس. أنت بتقدر اليوم تعمل للبلدية يعني تضبطها من ناحية مادية بعدة طرق، مثلا زي ما تفضلت ترفع نسبة الجباية، تدفع الناس اللي بيدفعوش، تعمل سكر نخاسيم وتزيد نسبة الدخل، في تصير عندنا أراضي قيد بعدها بالتنظيم افتحها. هذه بتجيب لك بيوت من ناحية زي ما تقول هتيل هشبحة وتليم كثيرة، وبرضو من ناحية أرنونة. كل هاي الأشياء البلدية بتعملهاش لأنه في عندنا فشل إداري، وهذا الإشي
0: يعني أنت اسمح لي، أنت عضو إدارة مش هيك؟ عضو ائتلاف؟
1: ما أنا قلت لك أنا صح بالتصويت ومن ناحية رسمية وقانونية أنا القائم بالأعمال، ولكن
0: طب أنت قائم بأعمال عم تحكيني زي كأنك معارض الآن، يعني قلت لي صار الرئيس يعني. صار الرئيس كمان رئيس معارضة، يعني صعب نفهم عليكم
1: الوضع عندنا صعب. ما أنزل الله به من سلطان، إن الرئيس مش رئيس ائتلافه، الرئيس هو رئيس معارضة، ومن هنا راح تصير قرارات وأشياء إدارية اللي هي ابتزازية، لأنهم هذول ما بيجوش ببلاش المعارضة، ما أنت عارف.
0: بس يعني في رئيس وهو المعارضة الآن أصبحت أغلبية في البلد، هو صار رئيس للمعارضة.
1: بالضبط، هاي اللي صار.
0: طب بس يعني وأنتوا أعضاء الائتلاف أعضاء الائتلاف صرتوا معارضة، يعني أنتوا الآن أنت
1: احنا منقدرش طلع. انا مثلا قانون امر ضريبه الارنونه انا بعرف بالقانون، انا مدقق حسابات ومحامي، كنت محاسب مرافق. انا دائما مع انه نمشي هذا الامر مشان مصلحه البلد، ولكن في عمي احنا مبعوثين من قبل الناس، ومنقدرش نخلي الاداره تشتري بطريقه اللي هي فيها اجحاف او ظلم للمواطنين او لاهل بلدنا. فهنا احنا بنعارض، احنا بنعارض. هو شو بيعمل؟ بروح بجيب من المعارضة وبوافقه وبصير هو رئيس معارضة وبدير البلد بهذا الشكل.
0: طيب وين وزارة الداخلية؟ يعني وين فيش حدا مراقب؟ فيش حدا سائل؟ ما في حدا اي بقولكم طيب وين رايحين؟ يعني لا بلد ولا من في البلد ولا خارج البلد ولا وزارة الداخلية؟
1: لا، وزارة الداخلية مش ناس اللي هم نزهين، يعني تفهمهاش صح. أصلا كل العفن في السلطات المحلية هو من وزارة الداخلية نفسها بيبدأ بادي من هناك. يعني شو وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية بتقول لك احنا نطينا 3.05، وفي لهم أعوان زي عندك صائب وتد وعندك المحاسب.
0: لا أنا ما عفوا، أنا ما بدي أدخل الآن بأسماء، أنا اللي عم بحاول أفهمه إنه طيب بالآخر يعني مبارح اتخذتوا قرار 5% رفع نسبة الأرنونة بالطيبة. طيب على كل، يعني أولا بدي أشكرك على تعاونك معنا، ورح نشوف شو رح تتطور الأمور في الطيبة. شكرا لك،
1: يعطيك ألف الله خير. إحنا عمي مشان الناس ومشان مصلحة الناس، إحنا حاملين أمانة وإحنا بدنا نصول الأمانة هاي يعني بالبنط العريض بقدر أقول لك إياه إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا حبيبي، الله يسلمك.

إذن موضوع الأرنونة في الطيبة ويعني التعقيدات هناك بين رئيس ومعارضة، معارضة وائتلاف، والائتلاف يعارض إدارة البلدية، والبلدية يعني صعب المشهد في الطيبة على كل، في الخط العريض رفع نسبة الأرنونة بنسبة 5%، هذا في مدينة الطيبة. وكنا استمعنا أيضا إلى المستاذ المحامي نضال حايك، محامون من أجل إدارة سليمة، عرجنا على موضوعين: موضوع رفع نسبة الأرنونة في السلطات المحلية، ما هو مطلوب بناء على تعليمات وزارة الداخلية، وما هي المساحة المتاحة للرؤساء بالتحرك، واستمعنا أيضا إلى موضوع القوانين المساعدة، ادفع مقابل خدمات بما في ذلك الحراسة، ولكن هل هذه خطوات ناجعة فعلا توفر الأمن والأمان للمواطنين؟ على هذا أيضا إشكال وإشكال كبير. فاصل.

0: نعود ونتابع في أول خبر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: مسافرين ومصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: السلام،
5: سينا،
6: فينا
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

إذن عضو الكنيسة نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين، وتحدثنا له تعليقا على ما قاله عضو الكنيسة إضحاك زيف بيندروس، هو عضو كنيسة من الحريدين دجل تورا، ويوم أمس خلال نقاش في الكنيسة تمحور في موضوع الفصل الجندري، ولكن سرعان ما انتقل إلى موضوع الاحتجاجات في الشوارع والفرق الشاسع بين مظاهرات الحريديم يغلقون شوارع ومحاور رئيسية وكبيرة، يقومون ب يعني تشويش حركة المرور بشكل كبير في وسط

0: البلاد، في شمال البلاد، في الجنوب، في القدس وفي مداخلها، وتتدخل الشرطة ولكن بقفازات من حرير إن صح التعبير، بمعنى يقومون بإخلاء بعض المتظاهرين، التعامل معهم بأريحية كبيرة رغم العنف الذي يظهر في بعض الأحيان. والسبب كما يبدو هو العلاقة المباشرة بين هؤلاء وقياداتهم ومدى تأثيرهم على القرار السياسي وعلى استقرار الحكومة والائتلاف. بالمقابل إذا نظرنا إلى احتجاجات كانت لدى مثلا المعسكر المعارض للحكومة وكيف تم التعامل والاعتداء على ناشطين وناشطات من بينهم عضو كنيسة أو عضو الكنيسة كما هو الحال مع نعمة لزيمي، وإذا أخذنا المجتمع العربي حدث ولا حرج، وتقول لزيمي يوم أمس بندرس قال يجب إطلاق النار على من يغلق الشوارع، ولكن لنبدأ بها، ولهذا ارتئينا أن نتحدث معها أيضا في هذا الصباح. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد، عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
4: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: شو يا ابو الحروف، مين باخذ القضية على فكرك؟
7: خلي سر بيني وبيني، المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.

نتابع في أول خبر أعزائي المستمعين والمستمعات. وكنا قبل الفاصل استمعنا إلى عضو الكنيسة نعمة لازيمي من حزب الديمقراطيين والتهديد المباشر وما تعليق على ما قال عضو الكنيسة بندروس من حزب دجل تورا حول موضوع إغلاق الشوارع، وبالتالي هذه جزئية لا نستطيع أن نتجاهلها مع اقتراب موعد الانتخابات وحدة رد الفعل من قبل الشرطة. في الأسبوع الماضي استمعنا إلى ما قاله بن غفير تهديدا للمظاهرة التي كانت في النقب، وواضح يجب أن نعترف بهذا إنه هذا يعني جزء من آليات أو كيف يؤثر على القرار بالنسبة للمجتمع العربي إذا كان في موضوع المظاهرات والاحتجاجات. ولكن أيضا هنالك نقطة مهمة لا نستطيع أن نتجاهلها، إنه المجتمع العربي يبدي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، ويفهم أن هنالك من يحاول العبث بكل الشروط وبكل الظروف ومحاولة يعني أن يقود المجتمع إلى مواجهة، لأنه هذا يخدمه سياسيا. هذا برز في الأيام الأخيرة ما كان في طوبة وما كان في أم الفحم والزيارات التي يقوم بها بن غفير إلى العديد من القرى والبلدات العربية، وكيف يمكن أن ينتهي الأمر لو ذهبت الأمور إلى مسار مواجهة للأسف الشديد. على كل كما يبدو الكل شيء يرتبط في نهاية المطاف بالنتائج السياسية وما ينتظرنا في الانتخابات القادمة. وفي إطار الحسابات السياسية الإقليمية تابعنا في يوم أول أمس في جلسة مجلس الوزراء الحكومة الإيطالية تقرر الاعتراف بإبادة الأرمن كما يعني قضية معروفة منذ سنوات طويلة، يناقش هذا الموضوع. وإسرائيل طالما امتنعت عن اتخاذ هكذا قرار، ولكن في أنقرة يتابعون وبقلق هذا الموضوع. بداية ما ورد في القرار

0: لي وما قاله الزميل الصحفي من اسطنبول على مصبيحات لإذاعة الشمس.
1: خطوة ثمة من يعتبرها استفزازية، اعتراف إسرائيلي بالإبادة الأرمينية وسط توتر متصاعد مع تركيا. خطوة تاريخية بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون سعر للاعتراف رسميا بالإبادة الجمعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر العهد العثماني بين عام 1915 و1916، والتي راح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرميني قبل المصادقة عليها من قبل الكنيست.
2: التوتر الكلامي بلغ مستويات مهمة ملفتة للانتباه، وبعض الأطراف تعتبرها خطيرة. الجانب التركي طبعا ينظر لهذا الموقف من الحكومة الإسرائيلية على أنه أولا هو موقف سياسي أو قرار سياسي، وثانيا هو من باب الاستفزاز للحكومة التركية في الحديث عن قضية حدثت قبل نحو 110 سنوات. وبالتالي هذا الملف دائما وأبدا هو مزعج للجانب التركي ويسبب ضغط كبير عليه، وهو بمثابة يعني شوكة كبيرة في خاصرة الدولة التركية سابقا وحتى الوقت الحالي. هذا التوتر وأن يضغط على الطرفين، أو على الأقل أن يستغل نفوذه لدى الطرفين من أجل إنهاء هذا التوتر القائم والحديث عن القواسم المشتركة بدل الحديث عن الملفات المتشابكة أو الملفات المختلفة التي فيها خلافات. وبالتالي علاقات الطرفين مع الجانب مع الإدارة الأمريكية الحالية علاقات قوية جدا. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أنه سيتحدث للإدارة الأمريكية عن هذا الموضوع أو في حدة التوتر في هذا الموضوع، خاصة وأن الأمريكية أو الولايات المتحدة واشنطن هي حليف مهم للطرفين، والطرفين حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يجب أن من وجهة نظر تركية وأمريكية يجب أن يتم البحث عن يعني حل جذري لهذا الموضوع، والبحث أيضا عن ربما قواسم مشتركة، ربما يعني القضايا التي يمكن أن تكون تشاركية أكثر من القضايا الخلافية. وبالتالي نعم الإدارة الأمريكية ربما يكون لها الدور الأكبر في حلها.
0: إذن الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن والغضب في أنقرة والتعويد الآن على تدخل أمريكي لتهدئة الأمور بين الطرفين ومنع التصعيد. القرار بالأساس هو قرار سياسي قد يكون له رمزية. استمعنا أيضا إلى ردود فعل حتى من دولة مثل أذربيجان. طبعا يأتي هذا القرار في نوع من المواجهة على الأقل كلاميا بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واستمعنا يوم أمس إلى رد فعل وقراءة تحليلية إسرائيلية. الآن كنا من خلال الزميل الصحفي على مصبيحات أيضا في تركيا ورد الفعل على ذلك. من هذه الملفات إلى الزاوية الاقتصادية، ومعي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. تحياتي مجد، صباح الخير.
3: صباح الخير جاكي،
0: ماذا في جعبتك هذا الصباح؟
3: خلينا نبدأ بالبلاد. رسميا إسرائيل دخلت العالم العملاق الرقمية. أوضح لك شو المقصد. وزارة المالية وهيئة أسواق المال نشروا امبارح مسودة قانون جديد لتنظيم إصدار العملات المستقرة اللي تسمى ستيبل كوينز في إسرائيل. أولا شو هي هاي العملات؟ ببساطة هي عملات رقمية مربوطة بعملة مركزية مثل الدولار بنسبة 1:1، يعني كل عملة رقمية مستقرة بتساوي دولار واحد. الهدف من هذا الربط توفير الاستقرار ومنع التذبذب والهبوط والارتفاع الحاد اللي بنشوفه في البيتكوين مثلا والأثيريوم والعملات الرقمية الأخرى. والفرق الأهم، هاي العملات بتصدرها جهة خاصة، مش عم نحكي على بنك مركزي ومش عم نحكي على جهة حكومية وبتقدر تسيطر عليها بشكل مباشر. القانون رح يعطي هيئة سوق رأس المال أو سوق المال صلاحيات الترخيص والرقابة على مصدري هاي العملات المستقرة بشكل عام. وعبر التاريخ سكان البلاد عرفوا يستغلوا هاي الأمور بشكل ضخم جدا، وأظن عالميا هن مستغلينها، ولكن بيفتحوا مقراتهم خارج إسرائيل، واليوم بيقدروا يبلشوا يفتحوا مقراتهم ويبلشوا يصدروا هاي العملات الرقمية الثابتة في داخل البلاد. الهدف أنه يخلقوا بيئة تنظيمية بتحمي الجمهور، تحمي المستهلكين، تحمينا احنا، وبتساعد على دمج اقتصاد العملات الرقمية في الاقتصاد.
0: ولكن العملات الرقمية ماجد حتى نوضح، يعني كل إنسان، كل مواطن يستطيع أن يستثمر فيها، أم يعني هذا بحاجة إلى شروط
3: صحيح معينة؟ ومش يعني اللي ما عم بيعملوه هون هو مش استثمار، أنت بتشتري الدولار واحد على واحد مقابل الدولار. إذا صار مقابل الشيكل بتشتري واحد على واحد مقابل الشيكل، فهو زي جهة جديدة اللي أنت ممكن تنظم أموالك فيها عشان تبعت وترسل. هي مش تخزن أموالك، هي مش بنك، ولكن عشان تعمل المصروفات اليومية. إذا بدك تحول مبالغ لخارج البلاد لأفراد العائلة مثلا، تقدر تحولها بتقريبا صفر عمولي مقابل اليوم أنت بتحوله في البنك وبتدفع عمولات ضخمة جدا. خليني أحكي لك ليش هذا مهم للمستهلك بالبلاد. العملات المستقرة بتفتح إمكانيات عملية كبيرة. أولا زي ما حكينا، ترسل الأموال للعائلة أو للموردين بالخارج بشكل فوري، بأي ساعة باليوم، بأي وقت، وبأقل العمولات، بدون البيروقراطية والانتظار الطويل في النظام البنكي التقليدي اللي تعودنا عليه حتى اليوم. ثانيا بالتجارة الإلكترونية بتوفر تجربة دفع آمنة، بتحمي المستهلك من أنه يكشف تفاصيل بطاقة الائتمان على الإنترنت، وبتوفر على التجار عمولات عالية بتحصلها من هالموضوع. وثالثا والأهم، تجلب معها مفهوم المال الذكي. يعني تخيل ممكن برمجة دفعات تلقائية معقدة، مثلا المال ما يتحولش للبائع باللحظة اللي انت بدك يتحول، انما باللحظة اللي انت بتسلم البضاعة فيها. فانت عم تشتري من خارج البلاد موضوع، وانت مش معكش ثقة كاملة باللي عم تشتري منه، المال بكف بالهوى لمدة معينة، بس توصلك البضاعة المصاري بتوصله.
0: جميل، هذا المسار آمن. تعرف الناس بتخاف من الامور الرقمية، وبعد اللي بيحب يتعامل بال يعني بالكاش
3: صحيح. وهون دخلت وزارة المالية وعم بتحاول ترتب الموضوع عشان تعطي هذا الغطاء الأمان اللي بدهن إياه المستهلكين. عم نحكي على سوق جاكي ضخم جدا، يعني اليوم بالعالم في أكثر من 200 عملة مستقرة قيمتها الإجمالية بتتجاوز 300 مليار دولار، ولكن 2 تريليون دولار هذا هو المعدل أو حجم النشاط الشهري بهذا السوق، 2 تريليون دولار. يعني عم بقفز ارتفاع أكثر من 40% سنة على سنة. مئات الملايين المستخدمين حول العالم بيستعملوا العملات هاي للتجارة وتحويل الأموال والتطبيقات المالية المتقدمة، وهي العملات متوقع أن تكون جزء لا يتجزأ من البنية المالية في السنوات القادمة، هي صارت بالعالم وتصير أيضا.
0: طيب ذكرت الدولار عدة مرات، شو وضع الدولار يا ماجد؟
3: يعني قبل أسبوع أولا إحنا من قرار الفائدة لبنك إسرائيل، الدولار امبارح او اليوم بلش يومه بارتفاع امام الشيكل، ارتفاع صغير بعدين بدل اتجاهه وتراجع. الان بتداول الدولار حول 2.98 تحت 3، ولكن تقريبا 3، عم نحكي على ارتفاع كبير للدولار في الايام الاخيره. الدولار عم بقوى امام الشيكل، او الشيكل عم بضعف امام الدولار بعد ما شفنا اشهر من الشيكل وقوته امام العملات العالميه والدولار تحديدا. ولكن الدولار اليوم قريب من كسر حاجز 3 شيكل من جديد. اليورو في تذبذب قليل ومشابه، ويتداول حوالي 3.41 شيكل. والخبر الأهم بما يتعلق بالعملات وفي التضخم بإسرائيل، هو تحت السيطرة بعده مكبوح. يعني بهاي المرحلة فيش مؤشرات على تسارع كبير بالطلب المحلي. يعني معنى الموضوع باختصار، يعني أسعار الوقود زي ما حكينا امبارح متوقع أن تنخفض الليلة
0: يعني الليلة بين نقول بين الثلاثاء والأربعاء بيكون خفض الأسعار في
3: صحيح. إذا رحت على 11 تعبي بالليل
0: استنى 12
3: 7% متوقع الانخفاض يكون. هذا بافتراض طبعا سعر متوسط لبرميل برنت يبقى مستقر، وهو رح يبقى مستقر على ما يبدو، وسعر صرف حوالي 3 شيكل، وهذا اللي عم بيحصل اليوم. وتانيا تلوح بالأفق انخفاضات حالة بأسعار بعض الفواكه والخضروات بالنصف الثاني.
0: في مرة نتذكر قلت لي كله خضرة وكلش فواكه، ولا بالعكس؟
3: لا كل شيء مش كل شيء بس كيف تشتري. يعني هالتطور ممكن يلطف شوي مؤشر الأسعار القادم للشهر الجاي. والتضخم السنوي المتوقع بالبلاد 1.6% فقط، يعني رقم منخفض ومريح. يعني بإسرائيل تضخم مكبوح، الأسعار عم تنخفض، الوقود والخضار في طريقها للأسفل، كل العوامل عم تدعم تخفيض الفائدة الأسبوع القادم. وبأمريكا العكس تماما، يعني السؤال إذا بنك إسرائيل رح يمشي عكس التيار العالمي بثقة ولا رح يغير اتجاهه.
0: على كل ننتظر المعطيات والنتائج معك. قلت لي نأكل كل شيء خضرة وفواكه وكل الأنواع مش هيك؟
3: ولحوم.
0: شو رأيك بالبلح
3: كمان؟ كمان.

يا بلح زغلولي دوي البلح. ومع هذه النغمات والزاوية الاقتصادية مع زميل مجد كرام نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، والزميل ياسمين غميض في غرفة الأخبار. فاصل وبعد أخبار التاسعة الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد. واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر. والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد. خاضع للأنظمة.
4: بدك تعمر أو عم بتعمر وبدك مشكنتة؟ شريت دار وبدك تمويل؟ اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات وأحيانا مئات ألاف الشواكل. كسبون الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
0: قراءة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الادب ما بحكي معكو؟ او تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب احنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والادب والقضايا الثقافية المتنوعة. معي انا فردوس حبيب الله.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. فشلت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات عنهم. وقال المحامي خالد محاجني بعد قرار المحكمة العليا وسقوط مشروع القانون: لم تعد هناك أي ذريعة تمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى. اقتحم مستوطنون صباح اليوم عددا من مساكن الفلسطينيين في خربة رأس الأحمر جنوب شرق محافظة طوباس وعاثوا فيها خرابا، كما دمروا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن مستوطنين مقنعين يرتدون لباس الجيش الإسرائيلي اقتحموا الخربة وعاثوا فيها خرابا. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، وأكد عون أن ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. أعلنت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح استهدف مدينة تابا والحدودية غرب إيران. هذا ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم أو ملابسته. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران في ظل تباين بشأن الخطوة التالية في مسار المفاوضات بين البلدين. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، مؤكدا أنه سيعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف توجه إلى العاصمة القطرية. من جانبها نفت إيران وجود أي مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة، موضحة أن الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة هذا الأسبوع هو وفد تقني مكلف بمتابعة ملف الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا علاقة لزيارته بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين. في أخبار العنف والجريمة، قتل الشاب حسين عيسى رميا برصاص خلال شجار في حي سلوان في القدس، وأصيب شقيقه بجروح متوسطة. وفي تمرة وجسر الزرقاء أصيب شخصان بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين. بدوره عقد المفوض العام للشرطة داني ليفي مساء أمس جلسة مع هيئة القيادة العليا للشرطة خصصت لبحث مواصلة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وخلال الجلسة أمر المفوض العام بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة وتعزيز النشاطين العملياتي والاستخباراتي مع تشغيل وحدات خاصة أيضا في مناطق لم تعمل فيها سابقا. تنخفض ابتداء من منتصف الليلة القادمة والفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء أسعار الوقود بوقع 32 أجورا للتر البنزين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والبنى التحتية، فإن السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أكتان للمستهلك بالخدمة الذاتية لن يتجاوز 7.48 أجورا للتر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أيامكم وسعتهم أوقاتا. إذاعة الشمس يوم جديد، نقول لكل طلاب المدارس الابتدائية وهم يخرجون إلى عطلة صيفية طويلة كل عام وأنتم بخير، متمنيين للأولاد ولأولياء أمورهم عطلة سعيدة ممتعة وبالأساس عطلة آمنة.

0: تساؤلات كثيرة حول ما يحدث في غزة بين ما رشح عن موقف الولايات المتحدة الذي يطلب من إسرائيل أن تباشر في تنفيذ ما اتفق عليه حتى قبل أن تسلم حركة حماس سلاحها أو قبل أن يتم جمع السلاح. وهذا يقول وكأن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل لا لعملية عسكرية واسعة سنكون في هذا الشأن وسنكون بطبيعة الحال في الشؤون المحلية الشؤون الإقليمية مع مفاوضات تقنية تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران مع كثير من تضارب الآراء إضافة إلى وقفة مونديالية. لكن نبدأ بما يقض مضاجعنا بشكل خاص، العنف والجريمة. ونحن في يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، ومحدثكم مصطفى شلاطة. دكتور جمال زحلقة، صباح الخير. دكتور جمال زحلقة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: رئيس لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية. دكتور جمال، يمكن الجميع يتساءل ماذا علينا أن نفعل الآن مع الارتفاع المخيف في عدد الضحايا؟
1: يعني الحقيقة أنه الوضع يعني يتفاقم أسوأ فأسوأ يوما بعد يوم، ومن يستطيع أن يفعل شيء لا يريد، ومن يريد أن يفعل ليس لديه القدرة على إحداث تغيير دراماتيكي، لأنه ببساطة نحن ليس لدينا لا شرطة ولا محاكم ولا سجون، ومن الصعب علينا مواجهة منظمات الإجرام كمجتمع أعزل لا يملك السلاح وليس منظما يعني تنظيما لنقل عسكري أو شبه عسكري. هذه أشياء غير موجودة عندنا ونحن لا نريدها أصلا. والعمل يعني يجب، يعني نحن نتحدث عن عمل باتجاهين. الأول هو منع الجريمة من خلال فعاليات اجتماعية وبمقدمتها يعني لجان الصلح. يجب أن يكون هناك لدينا، قد دعونا أقرضنا دعوة كل بلد أن يكون فيها لجنة صلح، وأن يعني تعمل على وقت الفتنة قبل أن تتفاقم إلى إطلاق نار. هذا يعني حتى لو عملت لجان الصلح 100% فهي لن تستطيع السيطرة على منظمات الإجرام. منظمات الإجرام في المجتمع العربي هي منظمات مسلحة وعنيفة ولا يمكن مواجهتها حقيقة، وليس يعني لا بالإقناع ولا إلا السلطة الإسرائيلية.
0: هذا بدون شك دكتور جمال، ولكن يعني قلت بأنه من يستطيع لا يريد، وهذا يعني هذا مفهوم وواضح، يعني لا يحتاج حتى إلى إقناع، يعني هذا أمر نعرفه
1: لا جميع. يعني يحتاج إلى ضغط، يعني الإقناع أنا أعتقد أن الإقناع غير ممكن.
0: لا لا نحتاج إلى إقناع الناس أن يعرفوا هذه القضية وأن يقبلوا هذا التوصيف. السؤال انظر ماذا يحدث مثلا في احتجاجات المتدينين، وأنا أسأل لما لا تتعطل الحياة في المدن اليهودية الإسرائيلية ما دامت الحياة لدينا غير آمنة؟
1: أولا يعني نحن لسنا يعني دعنا نقول أن تعامل الحكومة

0: الشرطة مع المتظاهرين العرب مختلف تماما يعني بشكل دراماتيكي عن المظاهرات مجتمعنا. يعني نحن قمنا بمظاهرات كبرى، لكن يعني إذا قمنا بمظاهرات يعني تخيل لو أنه المتظاهرين عرب، يسأل أي إنسان في هذه البلاد ماذا كان سيحدث لو كان المتظاهرون عرب، كم قتيل كان سيكون في هذه المظاهرات،
1: وهكذا المجتمع ينزف.
0: نحن رأينا أنه كيف كان
1: المجتمع
0: بعام 2000 العام 2000 يعني كان هناك مظاهرات وكانت هذه النتيجة، ولكن يعني ليس بالضرورة أن تؤدي هذه الفعاليات من هذا النوع إلى نتيجة وتغيير سياسة الحكومة. يعني نحن نعتقد أن هذه الحكومة ميؤوس منها، يجب أن تتغير هي، لا يمكن تغيير سياساتها. نحن نحاول تفعيل ضغط على الحكومة من خلال عدة مسارات، وقد طلبنا يعني في حينه أنه يكون في تقييم للتكلفة الاقتصادية للجريمة والعنف في المجتمع العربي. الكبير الاقتصاديين يعني كالكلان رشيد في إسرائيل وهو في وزارة مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية قدر بأصدر تقرير مفصل بمناسبة مهم جدا، يعني أنا أنصح بأن يكون هناك مقابلة لكم بأحد المختصين بهذا الموضوع، لأن الموضوع خطير جدا واعتقاد يمكن أن يحسن بنهاية المطاف، لأنه الخسارة الاقتصادية السنوية حسب التقرير الرسمي الإسرائيلي هي 10 مليارات شيكل سنويا تكلفة مباشرة، وتكلفة غير مباشرة 10 مليارات، 20 مليار بالسنة. هذا رقم مذهل، ولكن العمل العنصري في إسرائيل أقوى من الخسارة الاقتصادية. أنا شخصيا يعني اتصلت بأصدقاء ومعارف اقتصاديين كبار جدا، وبعضهم مختصين في موضوع أو لهم علاقة ب مجموعة إيطالية من الاقتصاديين المختصين في شؤون تكلفة الجريمة، والرقم الذي يعني رجعوا به إليه هو 35 مليار شيكل سنويا وليس 10 ولا 20، يعني بمعنى أن التكلفة كبيرة جدا. هذه التكلفة هي تضرب الخزانة الإسرائيلية من جهة، لكن أكثر هي تضرب المجتمع العربي. نحن في السنوات الأخيرة في حالة تراجع اقتصادي دراماتيكي، يعني سنحس به لاحقا، لأنه
1: ولهذا أنا أتساءل دكتور جمال أين الدور الاحتجاجي، يعني منذ أن وصلت أنت إلى هذه إلى هذا المكان وإلى هذا الدور، تحدثتم عن التنظيم المجتمعي، تحدثتم عن التنظيم الجماهيري، على أرض الواقع نحن نسمع الكثير من النوايا، نسمع الكثير من الرغبة، ولكن على أرض الواقع التنظيم لا يزال يعني غير كافي.
0: يعني صحيح كان هناك هبة كبيرة وبعد سخنين وتل أبيب ومظاهرات القدس، يعني من سلسلة من المظاهرات المتتالية الكبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، ثم دأت الأمور خلال الحرب، يعني لم يكن هناك إمكانية للتظاهر في هذه القضية بالحرب، والآن وبعد الحرب نحن نحاول حقيقة أن نحرك الشارع مرة أخرى. إلى الآن لم ننجح، أنا أعترف، يعني نحن بمظاهرة جديدة كانت ضعيفة، ومظاهرة اللد كانت ضعيفة، وكانت ضعيفة بالمشاركة القطبية، ولكن المشاركة المحلية كانت ضعيفة جدا في البلدين. هذا أمر ملفت يستحق الدراسة، لماذا نجري مظاهرة في بلد ولا تكون مشاركة محلية؟ يعني
1: لأن الصرخة محطوبة الداخلية لم تعد تجدي في نهاية المطاف.
0: أعتقد أن هناك مشاكل أخرى، يعني حقيقة نحن يجب علينا أن نعالجها، مشاكل داخلية في كل بلد يا مصطفى. يعني إحنا مصابين بعدد لا يحصى من المشاكل والتعقيدات الاجتماعية. يعني هناك من يقول أنه نحن نخشى أن نذهب إلى المظاهرات، وهذه يعني نخشى من منظمات الإجرام، من يعني هناك في اللد والرملة هناك مشكلة عويصة جدا. أنت تعلم الناس لا يعرفون أنه جزء كبير من الناس يخرجون من بيوتهم خوفا من إطلاق النار عليهم. نحن نتحدث عن أرقام مذهلة،
1: وهذا يعني
0: كان مثلا، أنا بقول لك أنا واجهتها لأول مرة في الانتخابات اللي قبل الأخير، قالوا أنه الناس يعني لن تستطيع الذهاب إلى الصندوق
1: خوفا من
0: إطلاق النار عليهم. يعني
1: لا بدون شك الواقع الحياتي،
0: الخراب الاجتماعي وصل إلى درجة غير معقول، الناس حابسة حالها في بيوتها.
1: ولهذا أتساءل وإياك عن تحديات الموقف يا دكتور جمال، والكل يتحدث عن هذه الجملة أنه الظرف الغير

0: عادي الذي نعيشه يتطلب تعامل غير اعتيادي، وربما الآليات التقليدية الاعتيادية لم تعد تنفع. وأنا أتساءل من عليه أن يجد لهذا المجتمع آليات عمل غير اعتيادية؟
1: هذه مسؤولية طبعاً، مسؤولية أولاً مسؤوليتنا جميعاً حقيقةً، لكن القيادة عليها مسؤولية أكبر، يعني الأحزاب السياسية، السلطات المحلية، الجمعيات الأهلية، الحركات واللجان الشعبية المحلية، وأيضاً يعني هناك مسؤولية على المربين في المدارس، على رجال الدين، على الأم، على الأب، علينا. يعني هذا حمل كبير جداً لا يستطيع يعني طرف واحد أن يحمله. يعني يجب أن يكون هناك علينا أن يعني نخرج حقيقة، ربما قريبا سيكون هناك تحرك بهذا الاتجاه. نحن بحاجة لثورة أخلاقية مصطفى، ثورة أخلاقية، لأنه الانحدار أن يأتي أن يقتل طالب زميله في المدرسة، هذا يعني أمور، أن يقتل رجل أمام طفل عمره 6 سنوات أمام ابنه، يعني هذه أمور، يعني نحن أن يقتلوا مرأة لأنه أخوها متهم أو هم يعني بخلاف مع أخوها، يعني أمور رهيبة تحدث في مجتمعنا.
0: هل يدعوكم هذا؟
1: أنا باعتقادي أنه يعني ليس اعتقادي، رأيي، وأعتقد أنه هذا يعني لا يوجد لدينا طريقة لمكافحة العنف بشكل اجتثاث من المجتمع إلا إذا كان هناك خطة حكومية. كيف سيكون خطة حكومية؟ بالضغط المتواصل على الحكومة.
0: خطة حكومية تتطلب تغيير حكومة. الكثير يعولون على الانتخابات وعلى تغيير النظام السياسي في إسرائيل. لجنة المتابعة تنأى بنفسها عن هذا الأمر. هل يجب ربما إعادة تأمل هذه المسألة واتخاذ خطوات أخرى مغايرة؟
1: يعني أولا بالنسبة للانتخابات، الأحزاب السياسية تعمل ونحن نتأمل لهم التوفيق في يعني إقامة الوحدة، ولكن أنت تعلم أن هناك أحزاب سياسية في المتابعة لا تشارك في الانتخابات، وعلينا أن نحترم موقفها. لهذا السبب هناك أطراف أخرى كثيرة تعمل وتحاول وتدفع باتجاه يعني ترتيب العمل البرلماني أو الانتخابي للمجتمع العربي، ونحن نبارك هذه الجهود لكن لا نشارك فيها.
0: قائمة مشتركة هي جزء من التنظيم الجماهيري، جزء من ربما بعث أمل لدى الناس؟
1: يعني أولا أنت تعلم أنه أنا ميلي وحدوي، وكلما سمعت عن يعني حالة وحدوية أنا أدعم ويعني أبارك، وفي حين كنت من المبادرين الأوائل لإقامة المشتركة، وأعتقد أنه إحنا في مجتمع نعيش تناقض كبير جدا مع السلطة، يعني تتقزم إلى جانبه التناقضات بيننا كأحزاب وتيارات سياسية. لهذا السبب هناك أساس سياسي وفكري وحياتي لنقل ومجتمعي متين لإقامة الوحدة على كل المستويات بالمناسبة، يعني في لجنة المتابعة، في اللجنة القطرية، وفي الانتخابات البرلمانية.
0: نحن سنتابع دكتور جمال زحلقة، أشكرك جزيل الشكر على أمل أن نتحدث في ظروف أفضل، يحق لمجتمعنا أن نتحدث في ظروف أفضل. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة، ظروف المرحلة، تحديات المرحلة تتطلب من الجميع مسؤولية، تتطلب من الجميع ربما البحث عن آليات جديدة وإعادة النظر في الآليات المستخدمة. هذه مسؤولية عامة على الجميع أن يقوم بها. فاصل ونعود.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
2: ومتابعة للحديث الذي أجريناه مع دكتور جمال زحارقة رئيس اللجنة العليا لمتابعة قضايا الجماهير العربية، نحن نواصل في ذات الشأن هذه الآفة التي نبحث ربما عن آليات مواجهة جديدة. في داش حديث، صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: المقر القطري لمناهضة ولمواجهة العنف، أي ماذا تحاولون أن تفعلوا الآن إذا ما يحدث؟
3: يعني احنا مستمرين بنفس العمل اللي هو التنظيم المجتمعي بقلب البلدات العربية. طبعا توصلنا معيات بضوء ما اللي عم بيصير، ومبارح كنا باجتماع، هي راح نكمل كمان، لانه الواضح انه هاي يعني ما فيش عصاية سحرية توقف العنف والجريمة، وفي حاجة انه مجتمعنا يتنظم وهو يبدأ ياخد مسؤولية على جزء من العمل. طبعا في يعني بالمستقبل نتوقع انه يكون ضغط اكثر،
2: ضغط اكثر من مين
3: كمان دور ما نفس
2: التوقع الضغط الاكبر من مين؟
3: يعني الحكومه الموجوده حاليا واضح انه مش راح تغير بسياساتها، هذا على الصوره اللي مبينه للعين. فيا احنا بدنا نتحرك ونضغط اكثر واكثر ونغير كمان، يعني في خطاب داخلي كمان لازم نشتغل عليه، اللي هو تجفيف يعني الشباب اللي بيتم تجنيدهم للجريمة. فهذا يعني عمل شوي أبعد المدى، بس يعني مجبورين نعمله.
2: حاولتم أن تتواصلوا مع يافا مثلا؟ هل كانت هناك بس سؤال، هل كانت هناك أذان صاغية؟ كل الأطراف اللي حاولتم تواصل معها أجابوا بالإيجاب؟
3: بيافة بشكل خاص أو
2: بيافة بشكل خاص، يعني كحالة عينية
3: بشكل خاص. يعني في حاليا اتوصلنا مبارح، يعني ما توصلتش مع كل الأطراف، كان في جلسة لكل الأطراف مبارح، وفعليا في برنامج اللي حطوه احنا طبعا داعمين، وهم إذا هم بحاجة لأي إشي راح نكون جوا المسار معهم.
2: شو دور المقر القطري؟
3: المقال القطري بيشتغل على قضية تنظيم مجتمعي، بس طبعا هو بيقدرش يشتغل بقعدنا 82 بلد، يعني مع 82 بلد. فإحنا بالأول بالبداية اخترنا 15 بلد اللي نبلش فيها، وفعليا صرنا موجودين. الفكرة أنه بنبني ائتلاف محلي من كل الأطراف الموجودة بنفس البلد للقيام بعملية أو ببرنامج عملي اللي هو بقلب البلد، اللي بيحكي بالأساس على الحيز العام وعلى تواجدنا فيه وعلى كيف نخلق عملية توعية من خلال تواجدنا مع الناس بالحيز العام، نخلق نضال محلي اللي مناسب لأهل البلد نفسها.
2: في مسح فداء يعني يتحدثون عن تنظيم مجتمعي، يعني مثلا في هذه البلدات هل هناك الآن تقييم أين وصلنا في مستوى التنظيم المحلي، لأي مدى فعلا هذا يحدث على أرض الواقع؟ لأنه الجميع يتحدث عن ضرورة التنظيم المجتمعي.
3: يعني المقر القطري تم إقامته بشهر ب1/31، وكمان كان في 45 يوم حرب بالنص اللي هي فعليا عاقد جدا على العمل. كانت الفكرة أنه بهاي المرحلة نكون خلصنا 15 بلد، إحنا موجودين بال15، نتأمل بالصيف يعني شهر 8 تبين الفعاليات أكثر. في بالمقابل الداشبورد اللي تم إقامته، اللي هو كمان يعني مع ائتلاف مع مؤسسات أخرى طبعا، اللي هو كل قضية مسح المعلومات، يعني معلومات كمان قطرية بس كمان معلومات من ناحية محلية. عم نحاول أنه جزء من العمل اللي نعمله الناس تعمل مسح لكل المعلومات اللي عندها بالبلد، عشان يعني نقدر نشتغل على يعني ببرنامج عمل اللي مبني على المعلومات والمعرفة. يعني
2: الجو العام هو جو انكماشي في ده.
3: الجو العام سيء بصراحة، يعني حتى لما بتروح

0: الاجتماع أغلب الاجتماع بيروح مرات كتير على إنه الناس يعني بتستاء من الوضع وبياخد وقت قبل ما تدخل بالخطوات العملية. بس يعني رح نكمل الشغل لأنه مجبورين نكمل.
1: يعني في نهاية المطاف تفريغ الغضب لا يغير من واقع بلد.
0: لا احنا بدناش نفرغ الغضب، مش هاي كانت الفكرة، بس انه لما توصل على اجتماع والناس إلها يعني هاد جزء من الأزمة انه الناس كمان بتحكيش مع بعض، فيش اي أطر اللي بتقعدها وبتخليها تتواصل وتحكي بالمواضيع وتناقشها، وبصفي انه كتير مرات هاد اول اجتماع بيصير بالبلد، فبصفي انه في تفريغ غضب علينا احنا. يعني انا بكون قاعدة ومرات كتير الغضب جزء علي انا كأني انا اللي العنوان، بس احنا بناخده لانه مجبورين انه الناس تفرغ جزء من هذا الغضب عشان تقدر تكمل العمل.
1: لأي مدى موارد السلطات المحلية مؤطرة لخدمة هذا الغرض؟
0: يعني الصراحة حاليا اي سلطة عم نتواصل معها واي رئيس عم بيفرغ وقت وعم بدعي الجميع وعم بيساعدنا انه الجلسة يعني الجلسة تكون مكتملة العدد ويدعي ويساعد.
1: ولكن سؤال يعني لعمل طويل الأمد، لأنه هذا يعني لا تكفي جلسة أولى، في نهاية المطاف هناك من يجب أن يعمل بشكل منتظم. أنا
0: يعني
1: أتساءل
0: جزء منه عم نفحص جزء منه من الموارد، يعني جزء من الموارد لحد اليوم فعليا توصل من السلطات المحلية، بس كمان أكيد لقدام رح نحتاج تجنيد الموارد وهذا جزء من مسار العمل الطويل. بس حاليا اللي منشوفه إنه إذا قامت يعني جزء من الفكرة إنه إذا قامت هلأ مجموعة متطوعين بأي بلد تقدر تلاقي المساحة والمكان يعني الاحتواء من المجلس اللي هو ما يعودش كمان بدي أطوع وكمان بدي أفتش على محل أجتماع فيه وكمان بدي إذا بدي أطبع بروشور أو بدي أعمل فلاير فكمان إنه هذا بدي أدور له على مورد. فحاليا هذا إحنا بنقلق إنه يكون موجود عشان يقدروا يشتغلوا بمساحة اللي هي يعني أديهم بس يتقدموا بالعمل.
1: أعضاء السلطة المحلية المنتخبين، الطواقم المختلفة سواء كان في الجوانب الاجتماعية في الجوانب التربوية، شركاء في مسار ليس فقط يعني مش بس بإعطاء المكان وإنما أيضا كجزء من التنظيم.
0: يعني هو الفكرة الأساسية زي ما قلت ائتلاف محلي، فهو بكون كل الطواقم المهنية اللي موجودة بالمجلس نعمل مسح مع كل الحركات يعني شو في حركات شعبية بالبلد، شو في حتى يعني حركات اللي هي مش مؤثرة يعني هي حركات اللي قامت لجان شعبية، إذا في أي تنظيم تبع مهن، إذا في مجموعة أطباء بالبلد بدها تكون جزء، إذا في مجموعة سائقي شاحنات بنفتش على رجال الأعمال أصحاب المحلات يكونوا موجودين. فكل بنساوي مسح بياخد لنا تقريبا أسبوعين إنه نجمع الكل حوالين الطاولة عشان نقدر نبني خطة عمل متكاملة.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال، لابد من مواصلة الجهود. في فداء شكرا جزيلا لك فداء شحاد، يعطيك العافية.
0: عفوا.
1: شكرا جزيلا لك. المقر القطري لمناهضة العنف، واستمعتم إلى ما يحدث وإلى الصورة كما أوردها الدكتور جمال زحالقة والآن فداء شحادي. عبد أبو شحادي صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، بعد عدد صعب من القتلى والضحايا في يافا دعوتم يوم أمس إلى وقفة احتجاجية.
2: صحيح، وبعد عدة خطوات منها صلاة جمعة ومنها كمان لمسيرة، بس اسمح لي عزيزي إذا في إمكانية كمرة رسالة لجميع المستمعين.
1: نعم.
2: ولكل أهلنا يعني في الداخل إنه مهم نوضح إنه اليأس بيساعدش حدا، ونضل بالبيت بيساعدش حدا، وإحنا بيافا مرقنا أيام كتير صعبة، ورسالتنا لجميع أهل يافا وهي الرسالة قطريا إنه إحنا ممنوع نسكت. إيش الرسائل اللي بتطلع للأطفال وللشباب وللإميات السخالة؟ إحنا بتنقتل شباب والبلد كاملة بتضل ساكتة وتطلعش للميدان. يا جماعة هذا مش الوضع الطبيعي،
1: لأنه هذا اللي كان مبارح عبد.
2: نعم
1: هذا اللي كان مبارح،
2: هذا كل يوم، هذا كل يوم، ولكن ممنوع نضل سكتين، لازم نضل نطلع للميدان ونضل نحكي بالموضوع لسببين. السبب الأول المفهوم ضمن يعني هو نشكل ضغط سياسي على المؤسسات الرسمية إنه تفعل بهذا الموضوع، ولكن الأهم من هيك هذا كمان إله رسائل داخلية للأسرة شاتنا إحنا يعني بناء هذا الشعب، إنه كمان 20 سنة و30 سنة لما نقول لم كان عندنا آسعة من هذا النوع إنه البلدان العربية ما سكتتش والناس ما سكتتش وما سبناش بلداننا لعصابات الإجرام تتحكم فينا.
1: بس الرسالة عم توصلكم من

0: الناس أنه نحن نريد أدوات أخرى. وقفات احتجاجية في نهاية المطاف، نحن نحتاج نخرج نصرخ، ولكن في نهاية المطاف هذا لا يغير من واقع الحال. الناس تقول كفى هذا النوع من العمل، كفى هذا النوع من الاحتجاجات، نريد أدوات أخرى.
1: يعني أولا عزيزي، يعني مهم هنا يعني نشوف تجربتنا في الداخل. نراجع مثلا على سبيل المثال حراك أم الفحم، وهي ممكن الناس والمستمعين يمروا وراء الأرقام. لما الاحتجاج هذا طبعا كان قبل الحرف والظروف كانت غير، لما الاحتجاج كان شغال شفنا بشكل عيني كيف أولا كل الإعلام كان يحكي بالموضوع، كيف يتشكل ضغط على المؤسسات، بس الأهم من هيك نسبة القتل بهذيك الفترة. عشان يعني إحنا كمان مهم نذكر حالنا إنه المجرمين هدول بني أدمين، وبالآخر بدهم مش هم يمشوا بين الناس يكونوا مستحيين ويصحوا، بس لما إحنا نتعامل معهم كإشي عادي وبنحكيش بالموضوع هم بيكملوا عادي. يعني بالآخر لازم يحسوا بالإحراج، لازم يستحوا، لازم يقولوا إنه إحنا يعني منسبب يعني مشاكل سياسية واجتماعية لأبناء شعبنا. هذا الشغلة الأولى. ولكن الشغلة الثانية، أنا بتعرف في كل بلد بدها تعمل يعني المؤسسات المحلية بدها تسأل إيش الأدوات الممكن يعني تستخدمها وإيش الحلول. إحنا على سبيل المثال بيأس وحطينا عدة أهداف. أولا بدنا إقالة قائد محطة الشرطة عشان الزلمة فشل، وأنا باعتقادي بأي دولة طبيعية قيادات شرطة تفشل بهذا المستوى لحالهم بروحهم بيسزم ضغط. ولكن عندنا كمان رسائل للبلدية، إحنا هلا نزلين نطالب من البلدية ومتقدمين بهذا الموضوع مشاريع كاملة على المستوى المشاكل الاجتماعية اللي بتخلقها العنف والجريمة، عشان بدناش شلال الدم يكمل. بدنا معالجين للأطفال، وبدنا معالجين للنساء، وبدنا مشاريع للمدارس، وبدنا مختصين من عندنا.
0: ممتاز. نعم. الوقفة الاحتجاجية أمس كانت وين؟
1: مش أمس، اليوم يعني أولية امبارح. نعم. كانت في جنينة الغزل، في يعني في وسط المدينة.
0: ليه مش قبالت مبنى البلدية في نهاية المطاف؟ لو حالات القتل هاي كانت في رمات أفيف مش في يافا، يمكن كان موقف البلدية وتعاملها مختلف.
1: اولا عزيزي يعني في عدة امور. احنا للاسف الشديد كمان يعني شايفين السياق السياسي اللي بنشتغل فيه، وبقينا نقدر نتوقع عنف الشرطة تجاهنا. احنا كمان يعني كقيادات محلية بنتصرف بشكل مسؤول، بدناش ولا حدا ينأذي، وبدناش يعني هذا مطالب جدا شرعية، وبدناش مواجهة مباشرة عشان مش هذا الهدف. شغلة الاهم من هيك، احنا كمان يعني مأمنين بالناس. الرسائل هي مش بس للمؤسسة، الرسائل كمان لأبناء شعبنا. بدنا اللي بمر بالشارع الرئيسي في يافا يعرف إنه أهل البلد بدها تسقط، وصدقني توصلهم رسائل. هل هذا على مستوى المحلي؟ هذا مستوى محلي يافا. أنا متأكد كل بلد لها يعني لها محلاتها ولها حساباتها، وكل واحد لازم يعمل حساباته. بدها تشتغل على عدة مستويات. حاليا إحنا نحكيها بكل صراحة، إحنا بدنا نغير الرواية الداخلية عندنا في مجتمعنا في اليافي، اللي بقول بشكل واضح اللي بقتل، اللي بأخذ خاوة، اللي بأذي، هذا مش منا ومرفوض، ومناش نتعامل معه كجزء كحالة طبيعية من المجتمع.
0: وين نشطاء الأحزاب؟
1: موجودين. كلهم موجودين.
0: لأي مدى؟ لا أنا أتساءل لأي مدى هم شريكون في هذه الوقفات، في هذا العمل الجماهيري، ومش بس بالتحضير للحملات الانتخابية.
1: هذه يعني عشان يعني الحق يقال، يعني أنا سنين كنت ناشط، نزلت ناشط في التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن الإخوة من الجبهة مش مقصرين، والإخوة من الموحدة مش مقصرين، والإخوة المستقلين مش مقصرين. وإحنا عزيزي يعني أنا بنصح الكل يجي، يعني كمان يعني في داخل الهيئة الإسلامية في من يعني عدة أحزاب والطيارات، وباعتقادي اللي دينامو اللي يحرك هذول النشطاء الأحزاب تحديدا يعني في مدينة يافا. امبارح كنا باجتماع يعني مشترك مع الإخوة من الجبهة، وشاركوا فيها كمان من الحركة، بالعكس مش مقصرين، وكمان يعني النشطاء المحليين مش مقصرين.
0: فكرتوا بحلول عينية أو بخطوات عينية، تواجد أكثر في الشوارع، تواجد أكثر في المناطق اللي يعني أحيانا عندما تتواجد الناس وتكون حاضرة ربما قد يقلل من فرص الجريمة؟
1: أقول لك بدون أدنى شك، أنا موافق معك 100%. إن شاء الله يعني من بداية السنة، يعني هلا حاليا عشان فيش مدارس، اليوم آخر يوم السنة الدراسية، ولكن من بداية السنة إحنا بتواصل مع البلدية لهم بشكل واضح بدنا مختصين يمرقوا على كل المدارس يحكوا مع الأولاد ويحكوا مع طاقم المعلمين. لكن تعرف يعني إحنا هاي كلها يعني اللي إحنا بنطرحها حاليا يعني على المستوى العلاجي. المشكلة الأساس، وهي يعني هذا مفهوم العقد ما بين المواطن والدولة. احنا بندفع ضرائب من خلف القانون، بالمقابل الدولة تعطينا الامن والامان.

0: ان كل المستمعين ممنوع نيأس، مجبورين نطلع على الميدان. هذا يعني هذا مصيبنا، وهيك احنا نتعامل معه بمسؤوليه وما نيأسش، الناس معنا.
1: اشكرك استاذ عبد الشحيد رئيس الهيئه الاسلاميه المنتخبه في يافا. فاصل ونتحول لامور اخرى ولشؤون اخرى. يوم جديد.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبي بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
8: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ القانونية.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: الشمس دائما.
12: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
13: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90.
14: الشمس، منحط النقط على الحروف.
15: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

إذن هذا بشأن ردود الأفعال وربما التنظم لمواجهة ما نعيشه من واقع مقيت العنف والجريمة وضرورة البحث وبلورة آليات أخرى ومسؤوليات مجتمعية داخلية جديدة.

إن نحن سنتحول من هذا الأمر إلى أمر آخر، من قضية العنف والجريمة وما نعيشه من واقع جراء هذا الأمر، وضرورة البحث وبلورة بدائل أخرى وآليات عمل أخرى، ليس فقط أن ننتظر أن تقوم الجهة التي تستطيع ولا تريد بدورها.

إذن كنا مع العنف والجريمة، وهذا صباح أيضا تعاطينا مع أجزاء أخرى من بينها ما تحاول السلطات المحلية فعله في كل ما يتعلق بالأمن والأمان والحماية، وحتى رسوم التي تفرض في بعض السلطات المحلية من أجل توفير الأمن والأمان.

0: ونحن إلى غزة. أستاذ مصطفى إبراهيم صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: يبدو أن الولايات المتحدة تقول لا لإسرائيل فيما يتعلق بعملية عسكرية واسعة جديدة في غزة.
1: يعني ايش معنى عملية عسكرية واسعة؟ إسرائيل تسيطر على كل قطاع غزة أمنيا، من الجو وعلى الأرض. هناك يعني ما يقارب 70% تسيطر عليها إسرائيل، ومتى تشاء تضرب وتغتال وتستهدف وتفرض الحصار والعقوبات الجماعية، وكل ما يجري هو استمرار حرب الإبادة. 8 أشهر بعد توقيع اتفاق اطلاق النار، وعدد الشهداء 1050 شهيد صار،

0: 3500 مصاب، وتدمير بيوت جديدة، وتوغلات هنا وهناك، وتقديم مربعات الخط الأصفر وغيره. يعني كل هذه حرب ممتدة ومستمرة، وهناك تهديدات إسرائيلية سواء من قائد المنطقة الجنوبية وسواء من العسكر أنه يجب أن تكون هناك عملية عسكرية جديدة. وفي ضوء أخضر أمريكي، واضح أنه في ضوء أخضر أمريكي، وإلا لما استمرت إسرائيل بكل عمليات القتل والإبادة والخنق.
1: ولكن الآن يتحدثون دكتور صمصف عن جلسات جرت بإدارة أمريكية بإشراف أمريكي تحاول أن تسهل من قدرة هيئة التكنوقراط أن تدير شؤون الأمور في غزة.
0: يعني أعتقد هذا كلام قديم يعاد تدويره، يعني لا يوجد أي شيء جديد على أرض الواقع. نتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية، لا علم لديهم بأشياء. هناك بعض الأفكار ربما تناقش، بعض المقترحات، المدينة الإنسانية في رفح، وأن هناك مساحة 600 دنم والمفروض أن تبنى عليه، وأيضا أن تستمر، يعني أن لا مانع للدار الأمريكية بأن تستمر حماس طالما هي لم ترفض تسليم سلاحها، وأن تبنى ما تسمى المدينة الخضراء. كل هذه كلها يعني يردد هو سائل الإعلام أكثر من مرة، وقديما وحديثا يدار تدويره، لكن على أرض الواقع لا يوجد ضغط حقيقي على الإدارة الأمريكية. واضح أن نيكولاي لادينوف مدير مجلس السلام التنفيذي هو يفاوض حماس. هناك تقدمت الأطراف الفلسطينية، الفصائل، حماس والفصائل المشاركة في المفاوضات، ورقة ردا على لادينوف. لادينوف رد على هذه الورقة وينتظر رد الفصائل، وخاصة فيما يتعلق بحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية وأيضا الموظفين التابعين لحركة حماس وغيرها. لكن الموضوع الأكثر هو شدا في موضوع ما يتعلق بحصر السلاح، مع أن حتى الآن مجلس السلام لم يستكمل هياكله. يعني هناك اللجنة الوطنية الإدارية منذ تشكيلها، وجزء أو معظم أعضائها حتى الذين كانوا في غزة وطلب منهم السفر إلى القاهرة لم يسمح لهم العودة إلى غزة، ولم يسمح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالعودة. كل هذا يعني في إطار كان ما يسمى على الحرب الإيرانية، الانتظار يعني، وكل من يدفع الثمن هو الناس في قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية الكارثية والمميتة، ويدفع الناس ثمنها. كل يوم إسرائيل تقصف وتهدد، وكل يوم نسمع أخبار جديدة.
1: لأنه رشحت بعض الأمور، يعني رشحت بعض الأمور أستاذ مصطفى، حول مثلا أن يتم تحويل جزء من أموال المقاصة، من أموال الضرائب الفلسطينية، لإمرة الهيئة الإدارية اللي تبدأ العمل على بعض المنشآت، إعادة ربما تطوير وتحسين ظروف المستشفيات، يعني أمور أخرى تتعلق حتى بالجانب الاقتصادي وتمكين الهيئة من إدارة شؤون اقتصادية رقمية. كل هذه أمور هل هي أمور جديدة أم أنها طرحت وتعاد لتطرح من جديد؟
0: هي طرحت في الإعلام، ربما بعض من هذه الأمور نوقشت مع بعض من هياكل مجلس السلام أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لكن حقيقة هذا التقرير الذي تحدث عنه هو قديم، وحتى لقاء حركة حماس بمستشار كوشنير آريا أيضا هذا قديم، في بداية شهر 2 عندما طرح ميلادينوف خارطة الطريق الجديدة التي كانت هي بناء على قرار مجلس الأمن.
1: أستاذ مصطفى، يبدو بأننا فقدنا الاتصال، سنحاول أن نرتب الاتصال من جديد مع أستاذ مصطفى إبراهيم لنستوفي هذه المحادثة.

0: إذن قلت أستاذ مصطفى بأنها يعني أحاديث قديمة يتم تكرارها الآن بالضبط. مرة أخرى
1: بالضبط، يعني لا يوجد جديد على أرض الواقع، يعني حتى الآن ميليدانوف ينتظر رد الفصائل على الملاحظات التي وضعها، والناس ينتظرون على أحر من الجمر، وإسرائيل لم تتراجع حتى ما طرح من حصر السلاح، يعني لا يوجد ميليدانوف، فكانت عليه له ردود سلبية. مصادر الفصائل تقول أن الأمور كانت إيجابية، لكن ما معنى كلمة إيجابية؟ والآن يعني الوقت يمضي وحياة الناس كما هي متوقفة.

0: فهو تتراجع وبشكل أسوأ. والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغط على إسرائيل وتطالب أيضا حماس لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار. وكذلك كان الأسبوع الماضي هناك بيان مشترك لروبي وزير الخارجية الأمريكية وعدد من أعضاء الدول الخليجية الذين طالبوا أيضا حماس بنزع السلاح والمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا أحد يضغط على إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها إتمام المرحلة الأولى التي حماس تتذرع الآن وتطلب بالتزامن فيما يتعلق الانتقال بالمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى. تم إدخال المساعدات 600 شاحنة، الآن المساعدات لا تدخل يعني في اليوم ربما 50 شاحنة لمعظم المؤسسات الإغاثية والإنسانية، والبضائع أيضا التي يتم استيرادها لا يوجد قدرة شرائية لدى الناس ولا تكفي حاجاتهم. كل هذه ضغوط تمارس، وهذا ما لم ينكره الجيش الإسرائيلي في أخبار الأسبوع الماضي عندما قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وعدد من الضباط يطالبون بأن تكون هناك عملية عسكرية في قطاع غزة لنزع سلاح حماس. وكانت وجهات النظر تقول أنه نحن ما زلنا نمارس حصارا وخنقا على حركة حماس، واضح أن القرارات الإسرائيلية لم تتغير.
1: نعم، ولكن نلحظ في هذه الفترة نوع من عدم التوافق الكامل ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. هناك نوع من الخلافات التي تظهر للعلن. هل هناك احتمالية أن يتم استخدام هذه الخلافات وهذه التباينات ربما لتحريك الواقع في غزة من خلال ضغوط دولية أخرى؟
0: يعني هكذا تأمل الناس هذا إذا كانت هذه الخلافات جوهرية فيما يتعلق بغزة، كما قيل أيضا في موضوع لبنان في النهاية شهدنا اتفاق الإطار. قالوا أن الاتفاق وقف الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أن كل الجبهات مشمولة، غزة لم تكن مشمولة وهو موضوع آخر. ما زالت الإدارة الأمريكية لا تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل بالالتزام بتعهداتها والالتزام بوقف إطلاق النار، والضغط كله يمارس على حركة حماس. لو أرادت الإدارة الأمريكية أن تقوم بذلك لقامت بذلك، حتى أن عمليات القتل و266 يوما من الحرب ما بعد توقيع وقف إطلاق النار لولا أن هناك ضوء أخضر أمريكيا لما استمر إسرائيل، يعني ولا توقف وقف إطلاق النار. لا يوجد ضغط حقيقي، والإدارة الأمريكية تتماهى مع إسرائيل تماما، وإلا يعني ربما هناك تأخير في بعض أو التهديدات حول التهديدات الإسرائيلية بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة. لكن على أرض الواقع ما زالت نفس الضغوط نفس القيود على أن حماس يجب أن تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
1: تحدثوا عن حراك احتجاجي يتبلور ويتطور في غزة، إلى أي مدى هذا حديث حقيقي أم أنها فقاعات إعلامية؟
0: حراك شعبي جديد يعني غير تلك الدعوة التي كانت المفروض أن تكون في 26 الماضي إن شاء الله الأسبوع الماضي. يعني هذا موضوع هناك غضب من الناس وهناك أوضاع إنسانية كارثية، وعندما يعني يشعر الناس بالغضب يتحركوا لحالهم في الشارع، لكن أن تكون هناك دعوات من الخارج وعبر منصات التواصل الاجتماعي ولا يكون هناك يعني قادة حقيقيين على أرض الواقع أنهم يحركوا الناس لأنه يعني ما لديهم من خوف وهواجس أن الاحتلال الإسرائيلي قد يكون جزء من هذه الدعوات. أيضا الخلاف في الساحة الفلسطينية والجدل بين مؤيد لحماس وضد الآخرين، وأنه يعني لا يجوز أن تكون هناك انتفاضة أو حركات شعبية إلا ضد الاحتلال ضد الجوع وضد الحصار. يعني هذا موضوع شائك وجدلي ولم يتفق عليه الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، فما بالك بأثناء حرب الإبادة. يعني الناس مشغولة بالركض خلف جلن مي وخلف فرن الخبز انه الحطب، كل هذه الاشياء ما زالت تشغل بال الناس، مع ان هناك حق للناس بالغضب وحقهم في حق في التجمع وحريه الراي والتعبير، لكن حاله الجدل الفلسطيني دائما تنعكس سلبا على اي مطالب للفلسطينيين في ظل وجود احتلال يمارس القتل اليومي وتهديدات الاسرائيليين ايضا والتحريض مثل افي ديختر وغيره وسموتريتش. هذا ايضا يجعل الناس يتوجسون خيفة وقلق أن هذه

0: حركات ليست بريئة.
1: أستاذ مصطفى إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف وهذه القراءة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. نتمنى أن نتحدث أيضا في ظروف أفضل إذا ما يحدث في غزة. نحن بعد ما انتقلنا من الواقع المجتمعي الداخلي إلى ما يحدث في غزة، نود أن نطوي ساعة أولى من هذا العدد، من العدد الثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحن سنخرج للتو لفاصل إعلاني، من ثم جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة أخرى من يوم جديد. عدي ياسين، ياسمين عابد، زمجكي خوري في غرفة الأخبار، ومحدثكم مصطفى شلاطة. نلتقي من جديد في ساعة أخرى، هذه الساعة التي ستشمل وقفة مونديالية في الجزء الثاني من هذه الساعة. لحظات إعلانات أخبار ونعود.

0: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: عالشمس دائما.
6: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
7: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، حيتس جمار وجمار.
8: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح وصفته بالإرهابي استهدف مدينة باوة الحدودية غرب إيران. هذا ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم أو ملابساته. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف، وأضاف أن إيران ستفي بالتزاماتها إذا التزم الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم. وشدد بازشكان على أن الاتفاق مع واشنطن تم بالتنسيق الكامل مع مجتبى خامنئي. في غضون ذلك تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران في ظل تباين بشأن الخطوة التالية في مسار المفاوضات بينهما. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين مؤكدا أنه سيعقد اليوم في الدوحة، فيما نفت طهران هذه التقارير وأوضحت أن الوفد الذي سيتوجه الأسبوع الجاري هو وفد تقني مكلف متابعة ملف الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. حذر وزير الأمن إسرائيل كاتس من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران غدا أو خلال يومين في حال فشل المفاوضات أو في حال قيام طهران بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية مستقلة تحمل اسم أزرق أبيض ضد أهداف في إيران. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، وأكد عون أن ما يتعرض له الجيش اللبناني من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. اقتحم مستوطنون صباح اليوم عددا من مساكن الفلسطينيين في خربة رأس الأحمر جنوب شرق محافظة طباس وعاثوا فيها خرابا، كما دمروا نظاما لكاميرات المراقبة في المنطقة. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طباس معتز بشارات بأن مستوطنين مقنعين يرتدون لباس الجيش الإسرائيلي اقتحموا الخربة وعاثوا فيها خرابا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وستم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ساعة ثانية من عدد ثان لهذا الأسبوع، ياسمين عابد، عادي ياسين، غرفة الأخبار زميل جاكي خوري، ومحدثكم مصطفى شلعطة.

في الساعات اللي فاتت كنا مع واقع العنف والجريمة وقراءة مجتمعية ما بين الهيئات ذات الشأن والهيئات الفاعلة وربما لسان الحال أن لا نيأس وأن لا نترك اليأس يسيطر على المشهد وأن نبذل جهود في التنظم الجماهيري. هذا كان لسان الحال خاصة في ظل واقع فيه الجهة التي بإمكانها أن تواجه العنف والجريمة لا تريد أن تبذل هذه الجهود وبشكل حقيقي لمواجهة هذه الآفة.

0: نحن إلى ما كان يوم أمس، ربما قد تكون حدث مثير وتغيير ما فيما يتعلق بواقع الأسرى. أستاذ عبد الله الصغير، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وجميع المتابعين، أهلا بك.
0: رئيس هيئة شؤون الأسرى، أستاذ عبد الله، في هذه المرحلة يوم أمس يسقط قانون في الكنيست يريد أن يمنع من الصليب الأحمر زيارة السجون.
1: يعني أولا المنظومة تحتل الإسرائيلية أخي العزيز تحاول في كل مرة استخدام كافة أدواتها لتكريس عمليات الانتقام للشعب الفلسطيني من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا المشروع الذي تم التقدم به، وهو منع المحامين من زيارة الأسرى داخل، مع منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون التي كانت قد أوقفت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وحاولوا أن يبرروه كمشروع كما حدث في مشروع إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطيني الذي أيضا يعتبر مخالف لكل القوانين الدولية. لم يعد هناك أي مبررات على الإطلاق، حتى منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ نحو يعني أقل من عام كان المفروض أن تبدأ وتستأنف عمليات استئناف زيارات الأسرى داخل السجون.
0: هذا كان المفروض أن يتم بعد أن استلمت إسرائيل كل المختطفين الذين كانوا في غزة، أن يعود الصليب الأحمر للزيارة.
1: بالتأكيد، يعني الاحتلال يحاول دائما أن يخلق الذرائع لمنع التواصل مع الأسرى في محاولات مستمرة التكتم والتسطع على ما يجري من إجراءات قمعية وتنكيلية وتعذيب وتجويع وانتهاكات فاقت العقول البشرية. الآن يعني هي دعوة ومناشدة مستمرة لكل المنظمات الدولية أن تقف عن مسؤوليتها. الصليب الأحمر هو مؤسسة دولية حقوقية إنسانية محايدة، يجب أن تعمل في كل الظروف منعت من ممارسة دورها داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا في زيارة الأسرى داخل المعتقلات. واستغل الصليب خلال الفترة الماضية من الكشف عن جثامين الأسرى الإسرائيليين وعمليات التبادل، ولم يسمح له بممارسة دوره في زيارة المعتقلين داخل السجون والاطلاع على الأوضاع الكارثية التي تعيشها السجون. لذلك المطلوب اليوم أن يشكل الصليب ضغطا حقيقيا بعد كل هذه المحاولات من الاحتلال لمنعه من ممارسة دوره، لأن يستأنف زيارته و أن يعني يستخدم نفوذه كمنظمة دولية عبر المؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي للبدء بزيارة المعتقلين داخل السجون، وأيضا البدء باستئناف زيارات الأهالي التي منعوا منها منذ بدء الحرب. يعني لم يتمكن الأهالي أخي العزيز كما تعلم من التواصل مع أبنائهم داخل المعتقلات، وأصبح المتنفس الوحيد للأسرى هي زيارات المحامين الطواقم القانونية التي أيضا كان الاحتلال ولا زال يضع عقبات وعراقيل أمامهم في محاولات التواصل معهم وطمأنة ذويهم في ظل يعني حالة الإخفاء القصري التي تمارس بحق أعداد كبيرة من المعتقلين وخاصة أسرى قطاع غزة.
0: ونحن نلحظ أيضا بأن ظروف الأسرى وواقعهم وظروف حياتهم في السجون هي جزء من الأمور التي تستخدم حتى كدعاية انتخابية لمن يشغل الآن وزير الأمن القومي في إسرائيل. أتساءل، وعندما أراد المشرع أن يشرع هذا القانون حاول أن يبرره وكأن هذه الزيارات تستخدم إما لنقل معلومات أو لتهريب أغراض وحاجيات داخل السجون.
1: الأسرى يعيشون ظروفا صعبة وقاهرة، وهم معزولون تماما عن العالم الخارجي بين الجدران والأسلاك الشائكة والأبراج وأبراج المراقبة المختلفة، وحتى الاحتلال أصبح يستخدم

0: الأسلحة الأوتوماتيكية أثناء دخوله إلى غرف وأقساب السجون في أثناء عمليات الاقتحام والعد وغيرها من الإجراءات التي يمارسها الاحتلال. وبالتالي بالتأكيد يعني كان هناك تنافس مستمر على دم الشعب الفلسطيني وعلى عذاباته وأهاته من خلال ما يسمى بقيادات هذا الاحتلال الذين أشرفوا وجزء منهم كبير أشرف على عمليات الانتقام من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون. وبالتالي حتى قانون الإعدام الأصلي هو جاء في سياق عمليات التنافس المستمرة في من يقتل أكثر، في من يعتقل أكثر، في من يكرس أدوات الاحتلال أكثر في تعذيب الشعب الفلسطيني والانتقام من المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. بالفعل تحولت حياتهم إلى جحيم على مدار 33 شهر. نرى الأسرى يخرجون من السجون بأجساد نحيلة منهكة متعبة، الأمراض تنخر أجسادهم، منهم من تعرض إلى القتل والموت، أكثر من 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل السجون.
1: آخر كان هذا الأسبوع
0: بالتأكيد، يعني هذا الشهيد الذي تم إعلانه مجدي أبو عرة قبل عدة أيام كان قد استشهد قبل نحو عام ربما أو أكثر، حيث كان قد تعرض إلى عملية قصف واعتقال، وفي بداية اعتقاله ورد إلينا أنه معتقل في سجون الاحتلال، ولكن لم يكشف الاحتلال أي تفاصيل متعلقة بظروفه بعد ذلك التاريخ، إلى أن تم إبلاغ أهل عائلته قبل 3 أيام خلال مكتب الشركاوي بأنه قد استشهد داخل سجون. ولا زال الاحتلال كما تعلم يحتجز جثمانه كما يحتجز
1: والعائلة لا تعرف متى أين وكيف،
0: لا يعرف الأهل أي تفاصيل. يعني الاتصال الذي جاءهم بأن ابنكم قد استشهد داخل السجون، ولكن متى لا أحد يعرف حتى الآن. لذلك يعني هذا الموضوع الخطير الذي يعني يطال حتى الشهداء عبر عمليات الإخفاء القسري والجرائم المختلفة التي تمارسها منظومة الاحتلال، إلى متى سيستمر في ظل إفلات الاحتلال من العقاب، وفي ظل منظومة دولية لا زالت تشكل حالة من العجز في توفير الحماية للشعب الفلسطيني استنادا إلى القوانين الدولية. نحن لا نطلب أكثر من تطبيق القوانين الدولية.
1: وهنا تساءل وإياك سعد الله عن الصليب الأحمر وسلوكياته، إلى أي مدى بذل جهود دولية كافية لإحراج الجانب الإسرائيلي وإلزامه على إتاحة هذه المساحة للصليب الأحمر بأن يزور، بأن يراقب، بأن يطلع؟
0: بالتأكيد الصليب الأحمر يعني ندرك تماما بأنه يعمل تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لكنه في كل الدول العالم يعمل بحرية أكثر. مورست ضغوطات على منظمة الصليب الأحمر لمنعه من زيارة الأسرى داخل المعتقلات، وهذا كان يتوجب على الصليب الأحمر أن يخرج يعني عن حالة الصمت التي عاشها على مدار الفترة الماضية، وأن يستخدم نفوذه كمنظمة دولية لإعادة الاعتبار للدور الحقوقي والقانوني والإنساني الذي بني عليه هذه المؤسسة الدولية لمساعدة الناس والكشف عما يتعرضوا له والضغط على
1: منظومة الصمت. يعني كان هناك صمت من الصليب الأحمر يعني قبل هذه الإملاءات دون أن يمارس ضغط دولي حقيقي.
0: يعني بالتأكيد نحن في عديد من اللقاءات مع منظمة الصليب الأحمر الدولي على مدار الفترة الماضية مع مختلف المسؤولين في هذه المنظمة كنا نحملهم أيضا جزء من المسؤولية في عدم يعني قيامهم بدور أكثر جدية وأكثر فاعلية للحفاظ على دورهم في متابعة الأمور الإنسانية وما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات. وبالتالي اليوم أمام سقوط هذا القانون الذي حاول الاحتلال تمريره لم يعد يعني إلا ضغوطات تمارسها منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل استعادة دورها للاستئناف زيارات الأسرى.
1: وسقوط هذا القانون يوضح متى سيتاح لموظفي صليب الأحمر أن يدخلوا وأن يزوروا، أم أنه الآن عدنا إلى نفس الدائرة الأولى لنفس
0: يعني الأولى؟ أعتقد أن عمليات المراوغة التي تمارسها منظومة الاحتلال عبر الأحزاب اليمينية المتطرفة ستستمر في بذل جهود إضافية لإعادة ربما طرح هذا القانون من جديد أو استخدام أساليب أخرى للاستمرار في منع زيارات الأسرى. وأنت تعلم أن يعني منظومة الاحتلال في كثير من الأحيان تستخدم هذه التشريعات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي والتي تتحدى العالم من خلالها. يعني كل مشاريع القرارات المتعلقة بالانتقام من الشعب فلسطين والأسرى على وجه الخصوص هي مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي يحتم على المنظومة الدولية أن تقف عند مسؤوليتها وأن تستعيد دورها في الحفاظ على المبادئ والقيم الإنسانية والقانونية التي بنيت هذه المؤسسات على لأجلها. يعني لا يعقل أن يستمر أن تستمر عملية الاستفراد من قبل الاحتلال في مصير معتقلين يعني محاصرون مقيدون يتعرضون للتجويع والتعذيب والانتقام بشكل لحظي، وهناك شهادات صادمة يعني تخرج من السجون.
1: وكانت هناك قرارات من المحكمة العليا تتحدث عن ظروفهم المعيشية، هل تغير بعض الشيء أي جزء يعني من واقع؟
0: نعم أقول لك بشكل واضح، حتى يعني المؤسسة القضائية ده منظومة تحتها هي شريكة في كل ما يمارس بحق الأسرى من عمليات التعذيب، لأن محكمة

0: الدولية الإسرائيلية كانت قد اتخذت قرار قبل عدة شهور يعني أكثر من عام بضرورة تقديم الحد المقبول من الطعام للأسرى وتغذيتهم، ولكن شاهدنا كيف صعد ابن غفير وهاجم حتى المحكمة العليا الإسرائيلية، بمعنى أن لا يوجد هناك سلطة حتى على المحكمة،
1: وهذا لم ينفذ وفقا لمعلوماتكم،
0: ولم ينفذ إطلاقا يعني حسب الشهادات وزيارات الأسرى لم ينفذ على الإطلاق، والأسرى الذين يخرجون من السجون يتحدثوا بشكل واضح أن كميات الطعام التي تقدم لهم لا تكفي على الإطلاق، وأن غالبيتهم يقوموا بالصوم، يعني هناك أسير صام 26 شهرا يقوم بتجميع الطعام لوجبة واحدة ثم يصوم باقي النهار حتى يتم تجميع الوجبات لليوم التالي، وهذا لا زال مستمر حتى هذا اليوم، لذلك المطلوب وقف كل هذه الإجراءات القمعية والتنكيلية والتي تعبر عمليات انتقام يومية تمارس بحق الأسرى على كافة الأسرى، سواء في عدم تقديم الرعاية الطبية للأسرى في ظل انتشار مرض الجرب والأمراض المختلفة، أو في من خلال عدم تقديم وجبات الطعام الكافية لإنقاذ الأسرى مما يتعرضون له.
1: أنا أشكرك أستاذ عبد الله صغير، شكرا جزيلا لك مدير نادي الأسير الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية، شكرا. إذن هذا هو الحال بعد أن أفشل قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون إثر زوبعة كانت يوم أمس في الكنيست ومواجهات لم تكن سهلة أبدا في نهاية المطاف. الائتلاف حاول أن يشجع ويقنع المعارضة أن يصوتوا إلى جانب هذا القانون، لكن القانون سقط في نهاية الأمر. السؤال، متى سيعود الصليب الأحمر للزيارات؟
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: بس أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تاديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط، نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعبك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك، غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن، كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائما.
11: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل
12: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
13: الشمس، من حط النقط على الحروف.
14: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: إلى الواقع ما بين السياسي والإقليمي، إيتمار يعر، بوكر توف.
15: بوكر توف لخبر المعزينين.
1: كان مفقدين لمن بتخون إسرائيل سجان روش ملال لشعفار، عد متى إسرائيل أمورا ليشير بلبنان؟

إذن إيتمار يار يقول وبشكل واضح ربما يتوقع بأنه قبل الانتخابات لن تحدث هناك انسحابات حقيقية من لبنان. أصلا وجود القوات الإسرائيلية في لبنان هو لا يضمن الأمن الكافي لمن يعيش في الشمال، لأن الخطر هو خطر صاروخي قذائفي وليس خطر في هذه المرحلة من إمكانية دخول أو اختراق الحدود.

ونحن للتو نتحول إلى وقفتنا المونديالية بعد ليلة مثيرة ومليئة بالمفاجآت.

0: زميل امين سلامي، صباح الخير.
1: اهلا يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: ليلى رهيبي،
1: ليلى ساخنه يا مصطفى، والمونديال يلبي توقعات. كره القدم هي اللعبه اللي فيها مفاجات، سحرها بمفاجاتها، بالامور غير متوقعه.
0: نبدا بالمفاجاه الاكبر، الاطاحه بالمنتخب الالماني.
1: الصراحه مستحق يا مصطفى، يعني ألمانيا لا تحمل إلا الاسم. هذا الجيل من المنتخب الألماني جيل فاتر غير موهوب، ما فيش عنده قدرات بالمرة. إذا أكبر موهبة في ألمانيا هو فيرث وهافرتس، هذا يعني كل شيء. هاي المقاييس، مستوى هذا المستوى من المواهب مصطفى لا يقارن بمواهب كلينزمان، رومينيجي، برايتنر، مين سمي القائمة طويلة، سنقعد ليلة كاملة وإحنا نسميها. الصراحة انه يعني ما بعرف
0: لأول مرة المنتخب الألماني يخسر في المونديال ركلات ترجيح.
1: صحيح، هو مختص بركلات الترجيح، وشوف الحظ قديش كان يعني غريب.
0: وكان عنده إمكانية، نوير صدر ببراعة.
1: مسكين كان، خلاص مكتوب يا أخي. بدنا نأمن من القضاء والقدر، تعرف شو، أنا بدنا نأمن من القضاء والقدر والحظ، اللي دائما بقوله أنا الحظ والتوفيق. ما كان موفق المنتخب الألماني، وما أدى الأداء يعني اللي نندم عليه ونقول والله لعب كثير حلو. نعم. واستحق الفوز. لا كان فاتر.
0: نعم. وذاك فريق زميل نبيل، نحن يعني سنعود ونتواصل وإياك، علينا أن نخرج لفاصل إعلاني قصير ونبقى نتواصل ونتحدث.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 5

0: 40,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: أنكور إنفرتر.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
6: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: إذن نحن في يوم جديد ونعود لنواصل وإياكم هذه الوقفة المونديالية.

0: زميل نبيل، نعود إليك، وأيضا ينضم إلى المدرب زاهي أرملي. صباح الخير زاهي.
1: صباح الخير مصطفى، إليك لنبيل وجميع المستمعين. أهلا.
0: زاهي، بغيابك حكينا عن المنتخب الألماني، ولكن بحضورك المنتخب الهولندي حقق ما يستحق.
1: أول شيء امبارح حكينا مصطفى في قضية منتخب الألماني أمام الباراغواي، أنا بعتقد قلت إنه المباراة رح تكون صعبة. منتخب الباراغواي رح يلعب بطريقة يعني فيها
0: دفاع
1: دفاع وفيها هجمات مرتدة، وانا بعتقد قاموا بالواجب. يعني انا شفت امبارح كتله لاعبين بالباراغواي اللي هن بعطوش ولا اي فرصه للالمان يوصل لاي هدف. يعني عن جد انا امبارح توقعت الالمان يوصلوا لعده فرص، ما كان في فرص خصوصا بالشوط الاول صراحه. وحذرت يعني اذا الالمان مش رايحين اذا بلاقوش النقطه الحساسه بمنتخب باراغواي راح يخسر المباراه.
0: نرجع على نبيل، المغرب هولندا، المغرب كانت افضل
2: كمان. يعني احنا حكينا عن المنتخب الالماني ونحكي عن المنتخب الهولندي، انت ذكرت ان هولندا كانت افضل.
0: لا، المغرب كان افضل.
2: المغرب افضل ومتمكن اكثر، بتشوفه لاعب يعني فريق مندمج. الغريب مصطفى، الغريب المنتخب المغربي، وانا حكيتها الصبح مع جاكي، انه ولا لاعب، انتبه، من ال 26 او 28 لاعب وكي عمي، ولا لاعب في الدوري الهولندي المروكي.
0: الدوري المغربي ضعيف.
2: طب انه دوله بتعمل منتخب انا شكي بدون دوري عندها، مش معقول. انتبه، مش معقول. اعتقد يمكن الحارس البديل الثالث حتى يمكن رجع على الدوري.
0: هذا يؤكد عمق الكره المغربيه.
2: من جهة عمق الكرة والمواهب المغربية، هذول كلهم أنا بتصور إنه كلهم مواليد أوروبا، هولندا، بلجيكا، سويسرا، إسبانيا، فرنسا، وحتى قسم هن كبير لا يجيد اللغة العربية، يعني مع الاحترام. المهم إنه منتخب هولندا يعني لاقى الأمرين من قصة من قضية المدرب. يعني هناك من قال بأنه هذا كومان قتل الموهبة الهولندية. احنا تعودنا هولندا، فان باستن، زي بذكر رايكارد، خوليت، نيسكينز، جوني راف، وين راحت اللاعبين؟
0: مع كل احترامي للهولنديين، في احترام اكبر لرحيمي، لطالبي، لبعدي، لبونو، بعدي بونو، سيباري، في احترام كبير للاعبين مغاربي.
1: بدون أدنى شك أنا بعتقد المنتخب المغربي مبني من، زي ما قلت، مبني من جنسيات اللي هي عايشة بأوروبا أكثر ما هي عايشة في المغرب، لكن انتمائها للدولة، انتمائها للمغرب، له تأثير إيجابي، وهذا اللي صار امبارح. يعني بدي أقول لك على الحكيم امبارح، أنا مثلا انبهرت بالأداء تبعه، لاعب اللي بقدر يوصل لفرص، لاعب اللي بدافع، لاعب اللي بحارب، بقاتل. يعني شفت لاعب اللي عنده مسؤولية كبيرة، هو كابتن الفريق كمان، ما ننساش، عم بعطي مثال أعلى للاعبين الآخرين. أنا المنتخب المغربي إذا وصل في 22 بقطر للمرتبة الرابعة، أنا بتأدي هذا بإنجاز كبير جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في أوروبا. يعني هذا التحدي، وأكيد أنا بتأدي راح ينتقلوا لمراحل أكثر متقدمة.
2: مش بعيد يوصلوا كمان لنصف نهائي، وحتى النهائي بطل يخافوا، ما بيخافوا، بطلع على الخصم على نص وجه، على عينيه، بخبوش.
0: ولاحظنا هذا الأمر بالتمديد. هولندا أرادت أن تصل إلى ركلات الترجيح، المغرب أرادت أن تفوز، ولولا براعة الهولندي كانت المغرب فازت بالتمديد.
2: مضبوط.
0: تعالوا نتحول إلى مباريات اليوم، ابقى يا معي للحظات.

0: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
2: ونحن نواصل وإياكما مباريات اليوم زميل نبيل. نبدأ من المباراة
3: النرويج أمام ساحل العاج. مع النرويج لما بتقول النرويج بتقول هوند بتقول
2: سورلوت
3: بتقول أوديغور لاعبين من الطراز الأول. انسى الخسارة أمام فرنسا تركها على جانب. وساحل العاج لا يقل قوة خاصة مع المهاجم الفذ دوي شقيقه بيلعب. انتبه مصطفى ملاحظة يعني لابد منها يمكن بدا نقاش انه هذا نجم في المنتخب الايفواري وخيه بيلعب نجم في المنتخب الفرنسي.
2: صارت مرة ايضا مع دار بوتينغ في المانيا.
3: صحيح مضبوط. وهي المشكلة اسمع انا ما بعرف كيف بنظر الان الاوروبيين لهذول الاولاد اللي بيلعبوا بدورياتهم ربيوا عندهم عشقوا للتربية والثقافة الاجنبية ومع ذلك بظل لما بتصير مباراة اللي فيها منتخب وطني بعودوا بميلوا لمنتخبين وكأنه بنسوا الخير أو الكرم اللي أغدقته عليهم الدولة المضيفة. ترى كمان فيها إشكالية بالمناسبة يعني انتمائنا الوطن رغم مرور سنوات يمكن ما بيعرفوا وطني.
2: إحنا في واقع مختلف كل الهويات تغيرت بإمكانك أن تعيش أينما والانتماء في محل آخر.
3: ملاحظة ثانية وزاي لازم يعني يعطينا فكرة
2: بعدين عنها. الأوروبيين ما يهتوش على حدا أصلا بفضل الأوروبيين في عندهم بفضل الأفارقة في عندهم كرة قدم.
3: منتخب فرنسا كله أسود
2: عشان هيك ما حدا يحمل حدا جميلي
3: بالضبط. هذا واحد. اثنين وزي يمكن يفيدنا بهذا الموضوع يعني هاي المباريات بأميركا مظبوط ملاعب ضخمة وبتعرف أميركا بحبوا الشو كل شيء عندهم كبير وعالي وطويل. المباريات يعني تقام بساعات الظهيرة يعني لا يأخذ امبارح البرازيل واليابان بدرجة حرارة 30
2: بس, بس نرجع لمباراة اليوم.
3: اليوم النرويج وساحل العاج بتصور أنه كل نتيجة متوقعة الفريقين فتكين. أنا بقول لك

0: كل نتيجة متوقعة. أنا يعني إذا كان اليوم باليوم موفق هالاند فيش أمل للساحل العاج. إذا كان باليوم موفق انتبه، بس هذلك عند النص ملعب ناري جدا مع أجسام صلبة، هناك مفتاح اللعب. مضبوط هالاند هو مفتاح، ولكن مفتاح اللعب في الوسط.
1: زي
2: أنا بتأذي تقول إنه هو الفريق من المفاجأة المونديال بالأساس، يعني النرويج وساحل العاج.
0: صحيح.
2: النرويج بيعتمد على لاعبين على مستوى عالي جدا، يعني صراحة أنا منبهر بالمنتخب النرويجي بشكل كبير جدا، أداء جيد، لاعبين على مستوى عالي، فرص، هالاند، دفاع. ساحل العاج كمان فريق اللي مرتب منظم بارتيادي، كان مفاجأة كبيرة، مباراة صعبة جدا بدون أدنى شك. مباراة راح تعتمد على هالاند، راح تعتمد على المهاجم تبع على مهاجم تبع النرويج، وباعتقاد كمان الساحل العاج راح يكون عنده زي ما قال نبيل انه نص الملعب عنده مكثف جدا، لاعبين سريعين، لاعبين مع قوه بتعلق كيف نفس المشكله زي باراغواي والمانيا. نعم. كيف بتعلق كيف
0: بالمناسبه
1: احنا بحاجه ننتقل للمباراه لان الوقت يعني
0: اوكي المكسيك مع الاكوادور، اللاتين بعضه الجمهور له دور بهاي المباراه، الجمهورين طبعا أنا بميل إلى تعادل بهذا اللقاء. عندك إنجلترا مع الكونغو،
1: لا ممكن لا في عنا في عنا عنا إنجلترا كونغو غدا مساء، عنا عنا
0: أنا بحكي عن غدا مساء، أنا بحكي عن مباراة خلصنا من النرويج.
1: لا في عنا في عنا فرنسا السويد،
0: فرنسا السويد الساعة 12 ظهرا على الأقل بكون الطقس يعني مناسب نوعا ما.
1: لا 12 ليلا عنا زميل نبيل، 12 ليلا عنا،
0: 12 ليلا عنا. أنا بحكي لك عندي شو بتكون يا مصطفى لما بيلعبوا إني تحت حرارة حارقة. فرنسا المفروض على الأقل من 3-4 على الأقل، لأنه أصلا السويد طلعت يعني كيف نسميها بلغتنا الشعبية بفوكس على المونديال، بفوكس تماما، وما كان لازم تطلع على المونديال. فرنسا أنا بتصور جاهز اليوم، إذا تصور فرنسا ما فتتش اليوم ما فتتش، هذا بكون أكبر مونديال مجنون.
1: زي فرنسا
0: ولا أتوقع ذلك.
1: فرنسا
0: لا أتوقع.
1: فرنسا السويد
2: بتأدي فرنسا بدون أدنى شك، الكادر الموجود في المنتخب الفرنسي بعطيه الأولانية بالفوز بالمباراة هاي. السويد فريق متوسط، ما طلع بطريق الصدفة. أنا بتأدي فرنسا هو اللي راح يفوز.
1: وإحنا منتذكر شو عملت هولندا بالسويد زميل نبيل.
0: تنساش كانت حد يعني زي حد بعميم. أنا بتصور مش مقياس برضه للسويد، يعني النتيجه كانت ذكرت لك اياها مره، النتيجه كانت ظالمه يعني مش صادقه 100%، هو فوز كان لازم بس مش بهذا الكم من الاهداف. يعني
1: المكسيك اكوادور، المكسيك الارض مش مفروض تعمل الفارق؟
0: اكيد اكيد اكيد، وكل البطوله كانت بالمكسيك المنتخب المحلي ارتقى حتى وصل لدور الربع نهائي، احنا بدور ال 16 باعتقادي راح يتأهل ويفوت على الدور الربع نهائي.
1: زي المكسيك اكوادور عمين بتراهن؟
2: انا باعتقادي المضيفات بالاساس، يعني اذا اخذنا المكسيك واخذنا كندا واخذنا
1: امريكا
2: ان الواضح ان الحقيقه الاولويه بالفوز في المباراه. بعتقد المكسيك راح يفوز كمان امام جمهوره، امام اداء جيد للمكسيك من اول المونديال، فوز للمكسيك.
1: أنا أيضا رجح كفة المكسيك في هذه المرحلة. زميل نبيل بإمكانك يعني أن تضيف الآن يعني بعد ما أجملنا مباريات الليلي.
0: المونديال أنا حسب رأيي المونديال مثير جدا، مفاجئ وغير متوقع. شفنا منتخبات كبيرة اللي أقل صارت أداء، ومش مرة أولى، صارت مرتين وثلاثة، مش صدف. بلجيكا أنا أعتقد حتى الآن هي عليها علامة سؤال كبيرة، والمونديال هذا كشف لنا مرة أخرى أنه أنت من اليوم وطالع أنه في منتخب ضعيف وجاي فقط بس من أجل المشاركة وشرف المشاركة من الأردن وطالع حتى قطر. يعني
1: أشكركما مدرب زهير أرملي، زميل نبيل سلامي، شكرا لكما على هذا الحديث.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد

بهذه الوقفة المونديالية ومباريات مثيرة لم نتحدث عن مباراة البرازيل واليابان. معنا كانت يوم أمس 8 مساء البرازيل جاءت وبقوة في الشوط الثاني، لكن المفاجآت

شغلتنا في هذه الليلة خروج الألمان وخروج الهولنديين أمام المغاربة وأمام الباراغواي. نحن نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. شكرا لكم على المتابعة وشكرا لزملاء عادي ياسين، ياسمين عابد، جاكي خوري، مصطفى شلاطة. نلقاكم، كونوا بخير.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571، خاضع للأنظمة.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عالشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. يعقد اليوم في بلدة الرين اجتماع بين حزب التجمع والجبهة والحركة العربية للتغيير في إطار المفاوضات الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. هذا ومن المزمع أن يشهد الاجتماع انطلاق النقاشات حول صياغة التفاهمات المتعلقة بالبرنامج السياسي للقائمة المشتركة، على أن يركز البرنامج على القضايا الملحة التي تواجه المجتمع العربي. أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهتافات المسيئة لرئيس الأركان في بني براك، وأكد أن الخلافات الداخلية لا تبرر التحريض ضد الجيش وقادته الذين يحرسون الجميع على حد تعبيره. أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عقب اقتحام عسكري للمدينة، وأفادت مصادر محلية أن القوات عبثت بمحتويات مقر الجمعية قبل أن تنسحب من المكان وسط حالة من التخريب التي طالت محتوياته. أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم عن مقتل عنصرين من الحرس

0: الثوري وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف مدينة باوة الحدودية غرب إيران. هذا ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم أو ملابسته. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف، وأضاف أن إيران ستفي بالتزاماتها إذا التزم الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم. وشدد بازشكان على أن الاتفاق مع أمريكا تم بالتنسيق الكامل مع مجتبى خامنئي. في غضون ذلك، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران. وقال الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد اليوم، فيما نفت طهران هذه التقارير وقالت إن لا علاقة لزيارة الوفد الإيراني بأي لقاء مع مسؤولين أمريكيين. حذر وزير الأمن إسرائيل كاتس من أن إسرائيل قد تجد نفسها في حالة حرب مع إيران خلال الأيام المقبلة في حال فشل المفاوضات أو في حال قيام طهران بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية مستقلة تحمل اسم أزرق أبيض ضد أهداف في إيران. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، وأكد عون أن ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمية وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

أتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع. قبل أيام كان كثيرون يضعون ألمانيا وهولندا بين أبرز المرشحين للمضي بعيدا في المونديال، ولكن كرة القدم كتبت فصلا آخر. سقطت ألمانيا أمام الباراغواي، وودعت هولندا المونديال أمام المغرب، وكلتهما بركلات الترجيح في واحدة من أجمل حكايات المونديال. في الحياة كما في كرة القدم لا تكفي الأسماء الكبيرة ولا التاريخ العريق لضمان النهاية السعيدة. كم من فريق دخل البطولة مرشحا فوق العادة وخرج منها على وقع الدهشة، وكم من فريق دخل بلا ضجيج فكتب حكايات جميلة. خسارة ألمانيا وهولندا في المونديال تذكرنا بأن المفاجآت ليست استثناء بل جزء من قانون الحياة. قد تتغير الموازين في كل لحظة، وقد يسقط الأقوياء بينما يصعد من أحسن الإيمان بقدراته واستثمر في كل فرصة. صباح الخير.

0: مواضيع جديدة اليوم في بيت العيلة تشارك معنا منها. سنتحدث عن اليوم العالمي للكويكبات، وأيضا سنتحدث عن الأطفال ومرحلة التسنين الهامة. لماذا يعاني البعض من فرط التعرق، خاصة يعني في مثل حالة الطقس؟ هذه الموضوع هام. سنكون مع مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي زيف في صفد. أيضا في بيت العيلة نريد الحديث عن موضوع الميكروبلاستيك وتأثيره على أجسامنا. ما هي الأشياء التي تتواجد في البيوت ويعني تحتوي على الميكروبلاستيك؟
1: عصر عين غرب مرت لما تخيالي، مرت لما تخيالي.
0: أيضا في بيت العيلة سنناقش موضوع هام، كيف اختلفت معايير النجاح عند الأجيال الجديدة؟ سنكون مع مرشدة ومعالجة زوجية وأسرية.

0: بعد الفاصل رح نكون مع اليوم العالمي للكويكبات. ما يميز هذه الفئة وما أهميتها وهل هناك تغيير على مسارها؟ سنكون مع مدير مركز فضاء الناصرة بعد الفاصل.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

موضوعنا الأول هو اليوم العالمي للكويكبات، 30 حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للكويكبات، اليوم الذي يعني لا يدعونا للنظر إلى السماء فقط بل إلى فهم أكثر الكويكبات، الأجسام الصغيرة السابحة في الفضاء في هذا اليوم.

0: سعداء بلقاء مدير مركز فضاء الناصرة الدكتور عبد الله خطبة. أهلا بك معنا.
1: أهلا بك عزيز وجميع المستمعين.
0: ما هي الكويكبات دكتور عبد الله؟
1: هي أجسام فلكية صغيرة، يعني أصغر من كوكب وأصغر من قمر، تسير في مدارات مختلفة، قد تسبب أخطار كثيرة. تاريخ كوكب الأرض هو تاريخ غير جيد مع الكويكبات، لأن كل اصطدام كان في الماضي كان أدى إلى كوارث، آخرهم الكويكب الذي أدى إلى انقراض الديناصورات.
0: ويعني عندما نقول تسير في مسارات، هي ثابتة عمليا أم أنها يعني تتأرجح من حين لآخر؟
1: تتأرجح، يعني هذه الكويكبات أحجامها صغيرة، يعني الفضاء واسع جدا، وهذا لحسن حظ كوكب الأرض أن الفضاء حولنا واسع، لكن هذه الكويكبات تمر في مدارات معينة، وهذه المدارات تتأثر بجاذبية الأجسام الموجودة بها، لذلك من يعني تستطيع أن تغير مداراتها في أي لحظة. يعني هنالك عدة عوامل، واحد من تأثير كواكب، يعني إذا ما تكلمنا فقط عن منظومتنا الشمسية، فهنالك كواكب قد تؤثر وتؤدي إلى انحراف لمسارات هذه الكويكبات وهناك تصادمات أيضا قد تؤدي إلى هذه الانحرافات وتؤدي إلى كوارث.
0: يعني ماذا يؤثر، يعني كيف يتغير هذا المدار، من ماذا يتأثر؟
1: يتأثر من على سبيل المثال جاذبية المشتري هو كوكب عملاق، يعني جاذبيته قوية جدا، في حال أن شيئا ما أو بحال أن كويكب ما يعني تأثر في جاذبية المشتري، هنالك احتمالان، أو أن تجذبه على سبيل المثال جاذبية المشتري، أو أن ينحرف عن مساره ويكون قريب أو يكون في اتجاه قد يشكل خطر على الأرض، يعني أو أن يعني هنالك مثلا عدة تقاطعات يعني لمسارات بعض المذنبات مع الكويكبات، فيؤدي إلى اصطدام معين يؤدي إلى انحراف في مسار هذه الكويكبات، ويؤدي إلى بالطبع إلى خطر يعني شاهدناه في السابق، نتمنى أن يكون أبعد ما يكون عنا في كوكب الأرض.
0: الآن عندنا يعني 30 من حزيران، ويعني التاريخ اللي يعني اختير ليوم العالمي للكويكبات، ونتيجة يعني اصطدام قرب نهر تونغوسكا في سيبيريا، كان هذا عام 1908، والحديث هناك عن دعنا نقول انفجار، يعني يقال بأنه أقوى بمئات المرات مثلا من قنبلة هيروشيما. والسؤال يعني، ولحسن الحظ طبعا أيضا كان في منطقة نائية، يعني ممكن يعني عدد الضحايا كان قليل، ولكن إلى أي مدى يعني سيناريو من هذا النوع من الممكن أن يحدث في كل لحظة؟
1: أولا هذا الأمر محزن جدا ومقلق جدا، لأن البشرية لا تستثمر في كثيرا في تدارك أمر كهذا، يعني علمتنا الطبيعة، إذا ما نظرنا إلى تاريخ تطور كوكب الأرض علمتنا الطبيعة بأنها الطبيعة وتشمل أيضا الفضاء والفلك وكل ما يحيط بكوكب الأرض سواء من الداخل أو بالخارج، أن هنالك عوامل خطيرة جدا وقد تقضي على البشرية بلمحة بصر. يعني إذا ما نظرنا إلى تاريخ الأرض نجد أن سواء البراكين سواء العصور الجليدية المفاجئة التي شهدها كوكب الأرض، يعني أدت إلى دمار، أدت يعني قبل 12 ألف سنة كادت يعني أن تقضي على البشرية. كويكب مثل هذا، يعني هذه الكويكبات على سبيل المثال قبل 65 مليون سنة يعني اصطدمت بالأرض كويكب، أدى إلى فناء كائنات عاشت لأكثر من 200 مليون سنة على كوكب الأرض مثل الديناصورات والزواحف، يعني وهذا الأمر قد يحدث في أي لحظة، قد يحدث في أي يوم أن نجد أننا على طريق تصادم مع كويكب. يعني أنا لا أدري هل هو جهل أم طمع أم جنون البشرية أننا لا نستثمر في كثيرا، هنالك عدة استثمارات في مجال البحث عن كيفية تدارك هذا الأمر، ولكن هذا لا يحدث.
0: وهذا يعني كان سؤالنا المقبل، يعني هل هناك من يراقب من يرصد هذه الكويكبات؟ وهل بالفعل يعني الأفلام طبعا والخيال واسع، ولكن هل ما نستطيع

0: فعله لتجنب اصطدام من هذا النوع؟
1: اولا السماء مراقبه 24/7 زي ما بيقولوا، 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع السماء مراقبه، لاننا نعرف ان هذا الخطر هو خطر وجودي، يعني ليس خطر بسيط. لكن هل نحن الان مستعدون في حال وجدنا كوكب كويكب باتجاه الى الارض؟ كلا، لسنا مستعدين. كل التكنولوجيا الموجوده حتى الان لا تسعفنا ولو قليلا في ان نتدارك. يعني راينا قبل بضع سنوات كويكب باسم شوماخر، كان يعني احد الاحتمالات الجيده بين قوسين ان يكون تصدمه مع الارض. لحسن حظنا انه لم يقترب بما فيه الكفايه وتم ابتلاعه من الشمس. هذا كان حدث يعني دقة لخوص معين لدى كل وكالات الفضاء، ولكن الحكومات في النهاية بعد أن زال الخطر عادت لتستثمر في صنع الأموال وليس في إنقاذ الأرواح.
0: طب لو يعني بنرجع للأفلام الهوليوودية، يعني مثلا في كثير من الأحيان يعني يحاكي سيناريو من هذا النوع، والأبطال يعني يخرجون في رحلة فضائية، يهبطون على الكويكب، يقومون بتفجيره، سيناريوهات من هذا النوع قد يضطر الإنسان لتنفيذها؟
1: يعني قد يضطر، ولكننا غير جاهزون حتى في مركبة مثل هذه عزيزي. لسنا جاهزين بمركبة تستطيع أن تنطلق وتنقل البشر. نحن جاهزون بمركبات قد تنقل معدات، قد تنقل روبوتات، ولكن أن تنقل البشر كما رأينا في أرماجيدون على سبيل المثال، كلا. يعني ليس لدينا حتى الآن مركبات كهذه تستطيع فعلا أن تقل البشر وتذهب إلى التدارك، لأننا لكي تدارك الكارثة علينا أن نسبق، علينا أن نرصد الكويكب على مسافة كافية من ناحية بعد عن الأرض، والتجهز والانطلاق والسير حتى نصله في نقطة معينة قبل أن يفوت الأوان ويكون في منطقة تصادم مع الأرض. هذا إذا أردنا التدخل، ولكن نحن لسنا هناك. يعني لا يوجد تكنولوجيا حتى الآن تستطيع العمل كما صوروا لنا في هوليوود.
0: ويعني أخيرا، من حيث توقعات يعني صورة دعنا نقول حالية، هناك من يقترب إلينا ولا يعني
1: لا
0: نشوف
1: طبعا
0: المونديال بهدوء؟
1: لا بنشوف المونديال حدث على الأقل في السنوات المقبلة. لا يوجد أي شيء، أي خطر يشك. يعني المذنبات الحالية التي تم رصدها ويتم رصدها كل يوم، ليس هنالك خطر محدق على الأرض. يعني من حسن حظ الأرض أننا يعني نحن نظن أننا جسم كبير، ولكن نقطة في بحر. يعني لذلك المذنبات بشكل مستمر والكويكبات تمر في المنظومة الشمسية ولكنها لا تصطدم بنا لأننا صغيرون جدا، وهذا من حسن حظنا. ولكن على الأقل في العشر سنوات القادمة حتى الآن لا يوجد شيء في الأفق قد يعني يشكل خطر على الحياة على كوكب الأرض.
0: ويعني نقولها كما دائما دكتور عبد الله خطبان، لسنا مركز الكون كما نعتقد
1: على الإطلاق، لسنا شيء في هذا الكون.
0: نعم دكتور عبد الله خطبان، شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: بعد الإعلان رح نحكي عن مرحلة التسنين عند الأطفال، ما يميز هذه الفترة وماذا على الأهل القيام به استعدادا لمرحلة التسنين. بعد الإعلان التفاصيل.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
8: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين 11:36 دقيقة الساعة باستديوهات الشمس حتى الواحدة بيت العيلة. نذكركم الكثير من مواضيع تنتظرنا منها في الساعة الثانية. رح نحكي لماذا يعاني البعض من فرط التعرق وأي الحالات

0: بتبدأ مرحلة التسنين طبعا مش بيطلع السن، بس تحضير للتسنين بعمر 4 أشهر أو من عمر 6 أشهر لحد 12 سنة ببلش الطفل يطلع أسنان. بس حتى شعور بالتسنين هو إنه إحنا نشعره إنه البيبي عم بحضر حاله للتسنين، في علامات بتدل، مرات بنشوفها ب4 أشهر مرات بنشوفها بتبدأ ب6 أشهر، كل ولد شكل يختلف عن الثاني.
1: يعني لماذا الاختلاف؟ طبعا بما إنه يعني البشر مختلفون، ولكن هل هناك أكيد. ما يؤثر يعني عوامل خارجية تؤثر على ذلك؟
0: تأثر على الرضاعة قصدك؟
1: على التسنين يعني، هل مثلا الرضاعة الطبيعية مثلا تساهم لنفرض مثلا في
0: طبعا الرضاعة الطبيعية بتساعد كتير على مبنى الفكين ومبنى الأسنان، وطبعا هناك احنا بنسمع كتير عن اشي اسمه تسويس أسنان بالحليب الخالص، وتسويس أسنان كمان من حليب الأم ممكن يكون. عشان دائما إحنا بنرشد الأم لما أنت بترضعي في الليل بدك تهتمي إنه البيبي ما يستعمل الثدي مصاصة حتى لا يبات حليب الأم بالتم فترة أطول في الليل، وما يستعملش الصدر مصاصة. وبالنسبة للحليب الخالص كمان نفس الشيء، بس في ناس هون ننظف أسنان الطفل لأنه هو بعده فضيض. ففي هناك بالنسبة لإحنا بهمني كتير أتطرق لموضوع التسنين، هو الرفض المفاجئ للبيبي للثدي اللي هي أول علامة اللي ممكن الأم تشك فيها اللي تدلها إنه في إشي عم بيصير. في أطفال اللي بيكون عندهم رفض مفاجئ للثدي بسبب استعمال الحليب الخالص واستعمال المصاصات، وإذا الأم برضاعة كاملة كل الوقت وفجأة الطفل بيصير عنده رفض للثدي بعد هذا الجيل 4 أشهر وفوق، أنا بقول للأم تشوف العلامات وتفحص ابنه إذا عم بدلها على علامات التسنين ممكن يكون هو هذا السبب.
1: طب لو لو لو حكينا أيضا عن دعينا نقول الترتيب، يعني أي أسنان تبدأ بالبزوغ عمليا؟
0: نعم. أنا مش دكتورة أسنان، هذا أكثر إشي بتبع لطبيب الأسنان، بس إحنا بنعرف عادة أكثر إنه هو من الأمام بيطلعوا ما من فوق أو من تحت.
1: والترتيب مهم عمليا،
0: عملية الرضاعة وبتأثر على عملية الرضاعة من ناحية الوضعية ومن ناحية كمان الالتقام نفسه، الأم بتتضايق والطفل كمان بتضايق. كتير مهم إنه إحنا نشوف العلامات ونأكد عن جد إنه كل أم تشوف هل هذا عن جد تسنين. حركات المص بالإيد لما طفل جوعان تختلف حركات المص بالإيد لما طفل عم بطلع أسنان أو بحضر للتسنين. لما بحضر للتسنين بورجي كأنه هو عم بحك باللسة، بشير باتجاه أفقي تقريبا، بس بيستعملش إيده مع تدوير، مع تدوير شفاف ومص. بكون مع تدوير شفاف ومص مع طريقة إنه كأنه بحب يعض. فهذا بدلها، وكمان السيلان اللعاب، مرات انتفاخ اللثة، احمرار اللثة، رغبة في العض، اضطرابات بالنوم، بكاء فجأة مستمر، رفض الثدي المفاجئ، استعمال اليد بالحكة اللثة، هاي ممكن تدل علامات انه عن جد الطفل عم بحضر لتسنين. وهنا بصير الطفل يتراجع في عدد الرضعات، ومرات ممكن الام تلاحظ كمان تراجع بالوزن، ممكن يرجع علامات إسهال. فهنا مجبورين إحنا نعود الطفل بحليب الأم بطريقة أخرى أو نغير وضعيته. وفي أطفال اللي حقيقة بكونوا كتير موجوعين، بس ممنوع الأم تستعمل أي إشي من دون أي استشارة طبيب.
1: وهنا يعني الإشارة مثلا
0: ممنوع تقول لأي نوع دواء تستعمل إلا استشارة طبيب.
1: وحتى لو كان هناك يعني مثلا ارتفاع لدرجة الحرارة للحم مثلا،
0: إذا كان في ارتفاع بدرجة الحرارة، إذا كان في لسة حمراء، إذا كان في سيلان لعاب، إذا كان في نقص بالتراجع في الوزن، تراجع بعدد الرضعات، الطفل رافض يرضع، في هنا بديل لازم نعطيه. لما في تراجع بعدد الرضعات وفي تراجع بالالتقام وفي الطفل مش عارف يلتقم الثدي، هنا شغل مستشارة رضاعة. بس لما إذا الأم بتشوف إسهال، بتشوف احمرار بالعينين، بتشوف احمرار باللثة، بتشوف إنه في شغلات اللي عم بتدل إنه لازم دكتور أطفال، طبعا هون دكتور الأطفال في إميات كتير بيستعملوا أدوية اللي هن على مسؤوليتهن، أنا بفضلش إنه تستعمل على مسؤوليتها ولا حتى أي نوع مرهم وإنه حتى المسكنات، فمفروض هي تاخده عند دكتور الأطفال. مرات كتير لما بكون البيبي عيونه حمر ووجه أحمر وحامي وهاي، دكتور الأطفال بفحص الطفل بقولها كمان يومين رح تحسي ابنك عم بيطلع السن، دغري بعرف ممكن يكون علامة لفيروس إشي تاني، بس دكتور الأطفال عن جد بيقدر يميز. هون الأم بتهدأ، كمان لازم هي تروح عند مستشارة رضاعة تعلمها على وضعية خاصة اللي يبطل الطفل بالالتقام يستعمل طريقة العض ويأذي الأم، وكمان الطفل نفسه

0: مرات بحس بطريقة الرضاعة نفسها كأنه الالتقام نفسه بيساعده للحكي أنه هو يهدى.
1: طيب اليوم في يعني نوع من مثلا الجيل أو يعني مستحضرات أخرى بدون حتى وصفة الطبيب؟
0: وكمان في أطفال بيحتاجوا أكامول للوجع أو نورفين.
1: ولكن الجيل مثلا أنت من التجربة تنصحين يعني باستخدامه اللي هو يعني يبرد المنطقة؟
0: أنا بنصح الأم بأشياء طبيعية أكثر. أول إشي إرضاعة عن جد بتخفف الضغط عن الأماكن الأمامية في السنان. بحس الطفل كمان لما يرضع أنا بعلمها وضعية كيف إنها تحط الأصبع وتغطي السن بأصبعها لحد ما الطفل يلتقم غميق. بتاعتها هو مرات ضغط الالتقام نفسه بساعده إنه يهدى. وبحس إنه بستعمل هلا الحكي في هناك عضادات تتبرد بالفريزة ممكن بجيل متأخر طبعا مش بكير أكيد بجيل أكتر من 4 أشهر بحدود 5 و6 أشهر لنبلش هو عن جد يسنن عن جد بستعملها للحكي في النيرة وبتساعده كتير العضادات الباردة وزي ما قلت المسكنات عن طريق دكتور الأطفال وفي مادة بقلب حليب الأم اللي احنا كل طب بحكي عنها أكيد مكونات حليب الأم فيها مادة اللي هي بتهدي الطفل بتخليه ينام بتخليه يروق بتخليه يكون في استرخاء لأنه هاي المادة موجودة بحليب الأم فهي نفسها من تسنين بتساعده أنه يهدى. فبقول لكل أم ما تستعجل أنه توقف رضاعة وإذا الطفل برفض الثدي لأنه متألم كثير مهم نتواصل مع دكتور الأطفال ونكمل الرضاعة بوضعيات مختلفة. يعني بأصعب الحالات إنه نطلب من أم سحب الحليب بالماكنة الكهرباء ونعطي الطفل بطريقة المعلقة ممكن بطريقة المزريك الإبرة أو ممكن كمان بطريقة مصاصة اللي هي قريبة على الفطام ما يمسش مصاصة عادية اللي تضايقه يعني من فضل
1: ومتى تنتهي هذه المرحلة الاصطناعية. متى تنتهي هذه المرحلة مرحلة التسنين؟
0: إيه في أطفال بيمدوا أكتر من سنة يعني من تجاربي مع بعض أمهات وتجربة شخصية في أطفال اللي هن بيكونوا لسين ونص فوق بيطلعوا الطواحين في أطفال بعد ال18 بيطلعوا أسنان كل طفل يختلف عن الثاني فكتير مهم هنا الأم تعرف إنه تكون جاهزة لهي المرحلة وما توقف رضاعة في للأسف إنه في نساء بتوقف رضاعة لأجل إنه ما فيش عندها مساعدات فبيقدر الطفل يكمل رضاعة عادي جدا حتى مع أسنان بيقدر يرضع لأنه في اليوم اللي هن كمان المحمل الثدي نفسه اصطناعيات اللي ممكن ينحطوا كمان على منطقة الالتقام اللي تخفف عن الأم لتتضايق وقت الرضاعة في إميات كمان هن بيعانوا الإشي مش بس صعب على الطفل صعب على الأم نفسها ففي منهم بوقفوا رضاعة بفكر إنه أحسن إنه تستمر مع استشارات وإنه تكمل رضاعة لأنه رضاعة رح تفيده أكتر للتسنين وإنه يتساعده كمان للوجع ويكون هادي أكتر.
1: معلومات هامة جدا عبلة عبدو شكرا جزيلا يعطيك العافية.
0: شكرا كتير لاستقبالكم وبتأمل كل النساء تمر هاي المرحلة بطريقة أسهل ونحن جاهزين للمساعدة وأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله يا رب إنه نكمل دائما ننطي نصائح قيمة للنساء عشان تكمل مرحلة بعض أمان.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا إلك. باي.

أسابيع سودات الشمس 11:50 دقيقة. طبعا في الساعة الثانية من بيت العلم معنا الكثير من مواضيع, منها طبعا سنتحدث كما قلنا لكم عن فرط التعرق, هذه يعني الظاهرة المزعجة خاصة في هذه الفترة. فرط التعرق, إذن سنكون مع مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي زيف ليحدثنا عن سبب هذه الظاهرة. أيضا سنتحدث في الساعة الثانية عن موضوع الميكروبلاستيك الذي يعني نتحدث عنه كأكبر المخاطر التي تتواجد اليوم ويتواجد في الكثير من منتجات. في أي يعني أشياء وأغراض في البيت من الممكن أن تحتوي على الميكروبلاستيك؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع مختص في علم السموم ليوفينا بهذه المعلومات. وأيضا عن معايير النجاح, كيف تختلف اليوم عند الأجيال الشابة مقارنة بالماضي. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس انتصاف النهار, من بعد رح نتابع في بيت العيلة.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك للتفاصيل والحجز اتصلوا نجم

0: 9033 أو زوروا فرع مزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل أرباني جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء في معليا، وأفاد المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أنه تم نقل العامل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو بحالة متوسطة. أعلنت الشرطة عن اعتقال موظفين في معهد للترخيص في إشدود جنوب البلاد بشبهة الحصول على رشوة مقابل ترخيص مركبات لا تستوفي المعايير القانونية. وأوضحت الشرطة في بيان أنها اعتقلت 6 مشتبهين، وقد تم تمديد اعتقالهم لمدة 8 أيام بقرار صادر عن المحكمة. يعقد اليوم في بلدة رين اجتماع بين حزب التجمع والجبهة والحركة العربية للتغيير في إطار المفاوضات الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. هذا ومن المزمع أن يشهد الاجتماع انطلاق النقاشات حول صياغة التفاهمات المتعلقة بالبرنامج السياسي للقائمة المشتركة، على أن يركز البرنامج على القضايا الملحة التي تواجه المجتمع العربي. أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود مخاوف إسرائيلية بعد عثور مواطن سوري على هاتف عسكري إسرائيلي ذي تقنيات مشفرة في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا. وبحسب التقارير قام الجيش الإسرائيلي بتغييرات في الرموز السرية في الكثير من الأجهزة المتوفرة بيد القوات المقاتلة خشية من أن يتم اختراق الهاتف. أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهتافات المسيء لرئيس الأركان في بني براك يوم أمس، وأكد نتنياهو أن الخلافات الداخلية لا تبرر التحريض ضد الجيش وقادتها الذين يحرصون الجميع على حد قوله. أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عقب اقتحام عسكري للمدينة. وأفادت مصادر محلية أن القوات عبثت بمحتويات مقر الجمعية قبل أن تنسحب من المكان وسط حالة من التخريب التي طالت محتوياته. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف، وأضاف أن إيران ستفي بالتزاماتها إذا التزم الطرف الأمريكي بمذكرة التفاهم. تنخفض ابتداء من منتصف الليلة القادمة والفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء أسعار الوقود بواقع 32 أجورة لللتر. وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والبنى التحتية سينخفض سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان للمستهلك في الخدمة الذاتية إلى 7.48 أجورة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، أهلا بكم بيت الليلة الجزء الثاني حتى الواحدة يستمر. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن شو رح نحكي بإطار فقرات بيت العيلة الجزء الثاني؟ كنا مع الفضاء والتسنين في الساعة الأولى، هذه المرة سنتحدث عن التعرق الزائد، فرط التعرق، لماذا؟ وهل هناك من حلول غير الجراحة؟ سنكون مع خبير في هذا المجال. الميكروبلاستيك، يعني نتحدث عن هذا التلوث الذي قد يتسبب بالكثير من أمراض. سنتحدث عن البيت والمحيط القريب منا، في أي مواد وأغراض يتواجد الميكروبلاستيك، وأيضا معايير النجاح عند الأجيال الشابة تختلف اليوم عن الماضي بماذا، ويعني ما يميز هذا الجيل. سنتحدث لمرشدة ومعالجة زوجية وأسرية، الكثير من مجالات ومواضيع تنتظرنا. حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: يا ويلي. فرط التعرق هو موضوعنا الأول للساعة الثانية. لماذا هذه الظاهرة عند البعض وهل هناك من حلول؟ مدير وحدة الأمراض الجلدية في المركز الطبي زيف في صفاد الدكتور ناجي بطحيش تحياتنا.
1: يا هلا بك.
0: نحيك. أولا يعني التعرق أمر دعنا نقول طبيعي وهام بطبيعة الحال، متى نعتبر الظاهرة بأنها فرط في التعرق؟
1: فرط التعرق هي ظاهرة إذا بتزيد عن حدها، يعني بشكل طبيعي كما تفضلت إنه الناس بشكل طبيعي لازم تتعرق، لأنه هي من ناحية صحية الجسم يفرض كل السموم الموجودة بالجسم. أما إذا كان التعرق زيادة عن الحد المعقول لما قلوا فرط تعرق بشكل أساسي بأوقات اللي ما كانش في الإنسان بيعمل حركة أو شيء إنه هو مرتاح وفي عنده تعرق.
0: يعني بأثناء الراحة، ويعني ممكن الطقس ممكن يعني غير حار بشكل خاص
1: هل يسبب فرط تعرق؟ نعم دون أي جهد جسدي.
0: الآن دكتور ناجي، هذه الظاهرة تحدث للرجال والنساء على حد سواء؟
1: نعم، على الرجال والنساء على حد سواء.
0: يعني اتهام الرجال بالموضوع مش ليس علمي؟
1: لا لا.
0: طيب يعني من طبيعة الحال يعني هذه ظاهرة مزعجة يعني إذا جاز التعبير، والسؤال هل هناك من حلول؟
1: نعم، نحن قبل أي إنسان بيجي لعنا عنده فرط تعرق بدنا نحدد أين فرط تعرق، هل هي في فقط في كفوف اليدين أو القدمين أو في منطقة الأبط، هاي اللي نحن بشكل أساسي نعالج فيها. بس إذا كان عندنا فرط تعرق بكل الجسم نحن يعني مجبورين أو من المفضل نعمل تقصي يروح للحالة هاي لنشوف إذا في أمراض جهازية أو فيش أمراض جهازية. نحن لحتى نقول إنه عندنا فرط تعرق بدون أي سبب، يعني ما مشول السبب أو أي جباتي، إذا ما كانش في عندنا مثلا قصور بالفرط الغدة الدرقية فرط عمل، يعني ما نقول أو ما يكونش في أي مرض جهازي اللي بيخلي.
0: والآن الغدة هي يعني يعني هي المسبب المركزي عمليا، يعني عرقلة في عمل الغدة الدرقية هو يعني ما
1: لا، هاي الأمراض الثانوية، نحن عم نحكي بالأمراض الثانوية اللي بتسبب فرط تعرق. إذا فرط تعرق الدافع اللي بيجول عنه بيشتكوا منه في منطقة اليدين أو الأبطين، هاي فرط تعرق مجهول السبب اللي فيها الغدة العرقية تفرز

0: العرق بشكل متواصل بدون أي منبهات، يعني على طول في عندها إفراز للعرق.
1: إلى أي مدى يعني أيضا عامل نفسي من الممكن أن يكون؟
0: طبعا العامل النفسي الاسترس، اللي نحن نفرز أدرينالين وهي كلها بتزيد التعرق، أو بس نفكر أنه اللي عندهم تعرق يفكروا بما التعرق بيزيد عندهم أكثر شوي، هي معروفين من ناحية الإفرازات الهرمونات. من ناحية العلاجات اللي ساتني عندنا شو ممكن نعمل؟ طبعا حسب التعرق، هل هو بكمية قليلة بكمية كبيرة، وحسب هاي في عنا طرق للعلاج. بشكل عام العلاجات نحن نبلش بعلاجات موضعية، في عنا ديودرانتين، في عنا كريمات اللي بندهنها اللي بتخفف شوي التعرق أو بتعمل بقول استماع ونسد مجرى العرق اللي بخفف التعرق
1: بواسطة يعني مستحضرات من هذا النوع؟
0: في مستحضرات بالسوق مصادر تجميلية اللي معقول تساعد. إذا كان فرط تعرق بنسبة متوسطة كبيرة، هون المستحضرات ما بتساعد بالمرة، فينا نلجأ للتبول إذا بشكل أساسي، يعني التبولين من البوتوكس، أزرقات البوتوكس مثلا لمنطقة البطاين كثير بتساعد. وفي عنا بحالات متقدمة
1: عمليا يعني الهدف من البوتوكس في هذه الحالة يعني نوع من تجميد، صحيح؟
0: تجميل بخفف التعرق، وفعال يعني وفعال جدا وبخفف التعرق، بيعطي الإنسان فترة نص سنة تقريبا 8 أشهر بدون تعرق بالمنطقة البطاين أو باليدين، وهي كثير بتساعد في ناس يعني بيستحوا من الحالة هاي.
1: على فكرة في مثل هذه الحالات خاصة يعني تعرق اليدين، هذا لا يتعلق بفصول السنة،
0: لا هاي نحن نحكي فرط تعرق مدار السنة، لا فيش علاقة بالصيف وبالشتاء.
1: لا يعني ذكرت البوتوكس وذكرت يعني مستحضرات التجميل، هل هناك يعني حلول دعنا نقول أكثر جراحية؟
0: نعم هناك عمليات جراحية اللي بفوت الجراحين بيقطعوا إذا أي عصب اللي بيعطي الإشارة للتعرق، وهي بتفيد كثير كمان، النتائج تبعها كثير منيحة. أما فيها مشكلة صغيرة إنه أوقات الإنسان بيصير عنده فرط تعرق في منطقة ثانية يعني بيجي يعالج اليدين او الابطين بس عنده تعرق بالظهر او بالبطن او بالوجه يعني
1: وراك ودكتور ناجي في مثل هذه الحالات يعني يحتاج هذا المريض للمزيد من عمليات، ام ان هناك عصب مركزي دعنا نسميه اللي يعني من وظيفته وضع هذه الاشاره؟
0: الحقيقه نحن مش عارفين السبب الاساسي للتعرق، ما حدا بيعرف بالضبط شو هاللي عم بيصير، بس انه هي اكيد سيلات عصبيه اللي بتعطي بشكل مستمر انه في انسان يفرز يعني عرق.
1: الان من تجربتك يعني كمدير لوحده امراض جلديه، الى اي مدى يعني هذه الظاهره دعنا نقول تتسع اكثر في السنوات الاخيره؟
0: من ملاحظتي انه عندنا بالعيادات في كما بيقولوا في زياد ملحوظ، او انه صار الناس عندها وعي اكثر للظاهره. ها فينا نشوف اكثر
1: يعني وعي، ممكن يعني انا التوجه اكثر، ولكن يعني اذا كان هناك يعني بالفعل نسبه اعلى، كيف تفسر ذلك؟ يعني هل نمط الحياه اللي نعيشه اليوم، الستريس اللي وصفته، التغذيه، يعني ماذا من الممكن ان يؤثر على هذه الزياده؟
0: صراحة صعب كلك، معقول الوضع النفسي بيزيد على طول، الستريس بيزيد، يعني المنطقة اللي احنا بنعيش فيها تمد الستريس وبيزيد، اما كسبب اللي هو مباشر صعب بعد عشان سبب مباشر اللي بيصير فرط تعرق.
1: ويعني اخيرا مضاعفات دعنا نقول، يعني هل يعني هذه الحالة من الممكن ان تتسبب مثلا في امور اخرى مثل الجفاف على سبيل المثال؟ والى اي مدى يعني هذه العمليات تعتبر آمنة ايضا؟
0: المضاعفات لفرط التعرق هي بشكل اساسي انه الناس من ناحية اجتماعية او اذا بيسندوا تعرق كثير اذا كان بكفوف اليدين بيفتحوا يسلموا على مثلا اشخاص ثانوية من ناحية نفسية. بالمنطقة اللي فيه بالابطاين او اذا كان بكفوف القدمين مع الحذاء المسكر معقول يعمل شوية التهابات على الجلد. أو الرائحة القوية اللي بجراثيم موجودة على الجلد تعمل رائحة، هاي مزعجة جدا، عشان هيك أغلب الناس بيبحثوا عن علاج للظاهرتين هذه.
1: احدى يعني يعني دعنا نقول الظواهر الشعبيه بانه يعني عندما يعني يولد الطفل يعني يقومون بغسله ايضا بواسطه الملح، والاعتقاد بانه

0: لا يساهم، هل هذا بالفعل صحيح أم أنه اعتقاد فقط؟
1: لا اعتقاد فقط.
0: الدكتور ناجي بطحيش شكرا لكل المعلومات، يعطيك ألف
1: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء بعد الفاصل، نواصل في بيت العيلة.
2: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مبارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: أجرم،
6: سينا،
7: بينا
6: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: بس أمكور
9: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة من تدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
8: أمكور
10: على الشمس دائما.
11: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
12: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاة تشعيم، هي بالدقيقة 90.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
14: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. كمان شوية رح نحكي عن الميكروبلاستيك، هذا الموضوع الهام، أين يتواجد، كيف يؤثر علينا، أي الأمور يجب الانتباه إليها. ولاحقا رح نحكي عن معايير النجاح عند الأجيال الشابة، كيف تختلف اليوم؟ يعني ممكن في الماضي كان هناك الكثير من معايير متبعة، منها مثلا شهادات أكاديمية، يعني الكثير من أمور، مثلا مناصب معينة. تختلف اليوم كثيرا هذه المعايير، ممكن يعني تأثرا بمواقع التواصل والحياة الافتراضية ودور المؤثرين. الكثير الكثير من أسئلة سنطرحها على مستشارة أسرية في هذا السياق.

0: عن الميكروبلاستيك نستضيف مختص في علم السموم الدكتور فياض شحيبر. أهلا بك معنا.
1: الله يسعد أوقاتك ويسعد أوقات المستمعين والمستمعات أخيرين.
0: نحييك. ودعنا نبدأ يعني بالتعريف، ما هو يعني هذا الميكروبلاستيك؟
1: أوكي، الميكروبلاستيك هو عبارة عمليا عن جسيمات أو جزيئات بلاستيكية مصنعة صغيرة الحجم. لما احنا بنتحدث عليها حجمها بتراوح بين 1 نانومتر اللي هو عمليا 1 × 10⁻⁹ من المتر، لحد 5 ملليمتر اللي هو 5 × 1000 من المتر.
0: يعني معنى ذلك انه هناك جزيئات لا نراها بالعين المجردة وقسم ممكن نراها، صحيح؟
1: نعم نعم نعم، وبتأخذ اشكال مختلفة، منها اللي بيكون على شكل كريات او شظايا او الياف او حبيبات او رغوة. وهذه عمليا بتم تصنيفها لفئتين. الفئة الاولى بنسميها المايكروبلاستيكيات الاولية، واللي بتنتج عمليا من تصنيع متعمد من أجل إدخالها لعدة منتجات مثل مستحضرات التجميل أو الخرز الدقيق اللي بيستعملوه لمستحضرات العناية الشخصية للتخلص مثلا من خلايا الجلد العلوية. والفئة الثانية هي عمليا فئة المايكروبلاستيكيات الثانوية اللي بتنتج نتيجة تحلل كيميائي أو فيزيائي. على سبيل المثال اللي بتنتج من تلف الملابس تبعتنا
0: أو مثلا يعني كجزء من عملية التصنيع، يعني بأنه البلاستيك يدخل في كل شيء.
1: نعم.
0: يعني والفرق يعني ما بين دعنا نقول الحالتين، لأنه هناك يعني حالة تعتمد ذلك وتستخدم لهذا الغرض، ولكن هناك من وهناك يعني حالة أخرى اللي يعني تتواجد هذه الجزيئات ممكن في كل مكان، والسؤال ماذا يعني بالإمكان فعله للتخلص منها؟
1: عشان التخلص منها مش راح يكون كل الأد سهل، ولكن نقدر نحكي على تقليل للتعرض. إذا إحنا نيجي نتحدث على تقليل للتعرض من أجل تخفيض سمية أو النتائج المسمة اللي ممكن تنتج نتيجة التعرض، ممكن عمليا بناء على نصائح الخبراء اتباع بعض العادات الواعي. لما نتحدث على تناول الطعام، مفضل كتير انه ما نستخدم عبوات الطعام البلاستيكية واللي ممكن منها يتسرب مثل هذه الجزيئات. انه نقلل من الاغذية الجاهزة اللي عمليا مغلفة وحاضرة بس للتسخين او للتدفئة، وانه نستخدم اجهزة تنقية ماء اللي هي معتمدة لتقليل كمية المايكروبلاستيك في مياه الشرب، حتى اللي احنا بنشربها اللي بنقول انه هي ماي مينيرالي.
0: أنا دكتور فياض، يعني أنت تذكر يعني العبوات المختلفة إن كانت البلاستيكية أو الورقية، وعلى فكرة يعني الكثير ممكن حتى من أكياس الورق تحتوي أيضا على البلاستيك، خاصة يعني في كل ما يتعلق بالجهة الحافظة للطعام. إلى أي مدى يعني بالفعل يعني هذه المادة تتسرب أيضا للمنتجات الغذائية؟ دعنا نقول بفعل يعني الطبيعة، مثلا حالة الطقس، التخزين في أماكن مختلفة، أو مجرد يعني التحلل مع الوقت.
1: النقطة انتبهتك كتير كتير كتير مهمة وبمحلها. للأسف الشديد تحلل الحاويات تحت ظروف طبيعية مثل التعرض لأشعة الشمس أو لإشعاعات من أنواع أخرى مثل المايكروويف أو درجة الحرارة، ممكن عمليا يتسبب تسرب جزئي لبعض هذه المواد من المواد اللي بتم استعمالها لتغطية الجزء اللي بيجي بتواصل مع الغذاء أو السوائل اللي احنا عمالنا نخزنها فيها. فمهم كتير انه الخزن يكون اول اشي بمكان مناسب، درجة الحرارة ما تكونش عالي وما يكونش الاشي معرض لأشعة الشمس. ولكن إذا أنا بتسألني بكون بفضل إنه عمليا ما نستعمل الأوعية والأدوات البلاستيكية بتاتا، وما نستعمل الأدوات اللي هي وحيدة الاستهلاك.
0: وهنا يعني يدخل مثلا كل ما يتعلق بأيضا الحفاظ على الطبيعة.

0: أو ما إلى ذلك. ولكن السؤال يعني أيضا في كل ما يتعلق ببدائل يعني المواد البلاستيكية وأحادية الاستعمال، هناك مثلا دخل يعني موضوع الخزف والخشب وما إلى ذلك، هل هذه المواد آمنة أكثر ولا تحتوي على هذه الجزيئات؟
1: آمنة أكثر بنقدر نقول، لا تحتوي على مثل هذه المواد صعب نقول، لأنه من الممكن يكون كان في صار تلوث لهذه الأدوات بهذه المواد، لأنه للأسف الشديد المايكروبلاستيك أو النانوبلاستيك عمليا صار منتشر وبلوث.
0: ومن من الطبيعي أنه يتواجد أيضا يعني كمان في البيئة التصنيع، يعني كل ما يتعلق مصانع وما إلى ذلك.
1: لا نقاش.
0: الآن ذكرت يعني موضوع الماء، ويعني وهو يعني ممكن يعني من أصعب المواضيع، إلى أي مدى بالفعل يعني هذه الجزيئات تتواجد في مياه الشرب اليوم اللي نستهلكها في البيوت؟
1: موجودة بنسبة معينة للأسف الشديد، كمان مرة بسبب تسرب طبيعي أو بسبب مثل ما حكينا قبل شوي بسبب تسرب ناتج عن تعرض هذه الأواني لأشعة الشمس. بس أنا ما بدي أخوف المستمعين أكثر من اللازم. الموضوع هو إذا إحنا بنستعمل أدوات أو أواني اللي مصرح فيها من مصدر مسموح فيه موثوق فيه، أنا متأكد إنه المصنعين بيعملوا الفحوصات المناسبة من أجل التأكد من إنه كمية المواد اللي ممكن تتسرب بسبب العوامل البيئية أو بسبب تحلل طبيعي للحاويات انه قليل جدا جدا.
0: نعم.
1: ولكن ما بنقدر ننفي التعرض نهائي.
0: نعم. اخيرا في المطبخ في البيت، يعني اي امور بالامكان القيام بها لتجنب دعنا نقول هذه الجزيئات؟
1: الشيء الاول اللي بنصح فيه انه عمليا ما يتم تسخين الغذاء بادوات او اواني بلاستيكية بالمايكرويف قدر الامكان، استعمال أدوات اللي هي غير بلاستيكية بشكل عام. خلينا نخلي في بالنا إنه منتجات كتير للعناية الشخصية، الأدوية أو أدوات طبية اللي إحنا عمليا نستعملها ممكن تحتوي على مثل هذه المكونات، والخطر الكبير هو بالمايكروبلاستيك، بس الأكبر هو من المواد اللي إحنا بنسميها النانو بلاستيك، لأنها بتقدر توصل بجسمنا لأماكن اللي هي كتير كتير حساسة مثل المادة الوراثية ومكونات خلوية أخرى في داخل الأنسجة تبعتنا.
0: نعم. نتشكر كل المعلومات دكتور فياض شحيبر، يعطيك ألف عافية.
1: بكل سعادة. Anytime.

0: كيف اختلفت معايير النجاح عند الأجيال الجديدة؟ هل الناجح والناجحة هو نفسه اللي كان في الماضي أم أن المعايير تختلف اليوم؟ بعد الإعلان نواصل.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: على الشمس دائما.
5: يا يا أجا أما ميت باريتسيت يا زلمي،
6: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك اللي باريتسيت هي هجمة مرتدة. هي أجا قول
7: الشمس من حط النقط على الحروف.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نتابع معكم مشوارنا الجزء الأخير من بيت العيلة، سنكرس للحديث حول معايير النجاح عند الأجيال الجديدة. لماذا تختلف اليوم أو بماذا تختلف أيضا؟ دعونا نرحب بمعالجة زوجية وأسرية دكتورة سريدة منصور أسعد، تحياتنا.
1: هلا هلا إيال، إليك ولجميع المستمعين،
0: نحييك. طب قد يبدو هذا السؤال غريب، يعني إلى أي يعني لماذا تختلف؟ النجاح هو نجاح، بماذا يختلف اليوم؟
1: أعتقد أنه هو بالمرة مش غريب، وإنت عم تطرح السؤال هيك عم بفكر بقول هاي مادة بحثية رائعة للأكاديمية، يعني في هاي المرحلة من الحياة يمكن بسوى أنه نعطي أكتر وزن، ولكن من اللي منعيشه مع الشباب والصبايا اليوم فعلا نشعر انه معايير النجاح اللي هي اليوم اختلفت، مش مفروض انها تختلف صحيح، لانه المفروض انه القيم المبادئ والفاليوز اللي احنا منربي عليها واللي احنا ربينا عليها الجيل الاهل اللي هم بيربوا ابناء الشبيب اليوم جينيريشن زي، هم جايين مع مفاهيم جديدة كليا، لا شك العالم تغير، معايير العالم أصبحت أكثر مادية وأكثر فردانية، أقل كوليكتيف وأقل جماعية، وبناء على القيم كمان تغيرت للأسف.
0: طيب يعني خلينا يعني نواصل هذا من هذا المكان، يعني موضوع القيم، هل اليوم يعني النجاح يقاس، دعينا نقول بالمادة خاصة، أو بالمقابل بعدد المتابعين؟
1: لا طبعا اليوم كل شيء تعني من مبدأ انه كل شيء قابل للقياس، يعني في الزمانات كان المعيار هو معنوي، معيار النجاح هو معيار لقب او تحقيق لمبادئ معينة لمفاهيم، اليوم المعيار هو يقاس بعدد اللايكات، بعدد بالحساب بالبنك، يقاس في عدد المتابعين، يقاس قابل للقياس. وهذا حديث جدا، يعني هذه أمور اللي هي طبعا بديت من عالم العالم المادي، العالم اللي هو أكتر بيعتمد على فحص معايير نجاح مادي، معايير قديش عنا بحساب البنك، قديش في عنا إنجاز، قديش في عنا علامات، قديش في عنا نتائج، المقارنات، كل أمر هو قابل للقياس. اللي صار اليوم هو انه كمان اضيف له كل معيار الشهرة اللي هي صارت كمان معيار للنجاح اللي ما كانت في السابق، وهذا طبعا بسبب دخول كل قضية السوشيال ميديا على عالمنا، وعلى انه هي المشهور هو صاحب المتابعين الاكثر، مش مهم شو المضمون. للأسف مش مهم شو المضمون.
0: ودعينا نتحدث وندخل هنا أيضا كل ما يتعلق مثلا بالأكاديمية والشهادات الجامعية، ويعني دعينا يعني أيضا ندخل موضوع مثلا كل شركات الهايتك وهذا العالم اللي أيضا بدأت مثلا بعدم تقييم المهندس أو المهندسة وفق شهادات جامعية، ويعني وإنما التركيز هو على المعرفة والمضمون والإبداع، إلى أي مدى يعني هذا الجانب أيضا يعني دعينا نقول وهو يعني معيار جديد ولكن ليس بنفس يعني روح القيم التي نتحدث عنها؟
1: أنا اسمح لي يال، أنا هنا بديش أتفق معك، أنا أعتقد أنه بالهايتك بالذات هني حافظوا على أنه الإنسان يكون صاحب مهارة وليس صاحب أكاديمية، يعني هنا بحثوا عن من هو ماهر في العمل، وأيضا بدي أضيف لإلك أنه ما زالت الهاي تيك بتحافظ على قيم، يعني هي ما زالت المكان اللي بحافظ على فعلا زيادة إنتاج، ولكن مقابل معايير مهنية، معايير أكاديمية، معايير أخلاقية.
0: نعم، ولكن يعني بنفس ممكن يعني دعينا نقول

0: عدم الاكتراث فقط للشهادة الجامعية، ومعنى ذلك هناك تراجع في معنى أو قيمة الشهادة، يعني المهارة تفوق اليوم اللقب.
1: صحيح صحيح، وهذا اللي اليوم احنا بنشوفه فعلا. يعني احنا بنيجي نحكي يعني ممكن انسان يكون ماهر جدا متعلم بالاعلام، تعال نحكي على الاعلام بالذات، ان الانسان ممكن يكون هو متعلم لقب اول وثاني بالاعلام،
0: هل من المفروض ان يكون يعني دكتور او يعني صاحب لقب ثاني في الاعلام؟ ليس بالضرورة،
1: لا لا لا بالعكس، هذا بقوله. وبالاعلام شخص ثاني يدخل على الاعلام معش ولا شهادة في الاعلام، وبسبب عدد المتابعين وكذا وكأنه مشهور أكثر، ويعمل تحقيق رصيد من ناحية متابعين يكون في له شهرة ومتابعة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأكثر مهارة وليس هو الأكثر معرفة.
0: طيب لو حكينا يعني عن دور الأهل، وأنت حضرتك يعني مرشدة أسرية أو معالجة أسرية، إلى أي مدى قلق الأهل من يعني من هذه الوضعية؟ خلينا نستعمل هيك يعني التعبير العامي، بيزيد الطين بلة.
1: أنا بعرفش إذا الأهل قلقين، يعني إذا هني قلقين ممتاز، لأنه القلق بيعمل إشي في القلق يعني بيحاول. أنا أعتقد إنه الأهل في حالة، طبعا من غير التعميم، في البعض من فئات الأهل هم مش على دراي ولا على وعي.
0: يعني المشكلة في عدم القلق أنت تقولي؟
1: لا مش بالضبط، يعني مش يمين وشمال، مش أبيض وأسود. أنا أعتقد المشكلة اليوم في عدم وجود وحضور لمفهوم القيم. ولما بحكي على قيم بحكي طبعا كمان قيم دينية، ولكن ليس فقط. في غيابها، في ظل غيابها، إحنا نفتقد لا في فجوة، وهي الفجوة بدي يحل محلها الفراغ، بدي يحل بدي يعبيها محل معين. فسهل يتعبى في كل معايير المادي ومعايير اللي هي تفقد القيم المعنوية.
0: طب لو حكينا أيضا، يعني ذكرتي الأجيال المختلفة، إلى أي مدى أيضا يعني وبعد مرة بدون تعميم، ولكن انشغال الأهل في نفس المواضيع ويعني كل ما يتعلق بهذا العالم الافتراضي ومواقع التواصل، إلى أي مدى يعني هذا يجعل الصورة مركبة أكثر؟
1: لا شك أنه هذا زاد الأمر تركيبا، وخاصة أنه هناك فيش رقابي، يعني في عدم وجوده فقدان للرقابة وللمعايير اللي فيها ثوابت بخلي الأمور فضفاضة، بخلي الأمور ما في عليها قانون، ما في عليها متابعة، ما في عليها متابعة يعني تقييم، فبتضلها فضفاضة. وهنا كل واحد منا ممكن يحط المعيار النجاح لإله، يعني الشخص اللي هو حصل على نقود بطريقة غير شرعية ممكن هو اللي يحط المعايير ويبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، والآخرين يعتمدوها. فيعني بطل في قضية ضبط وضوابط وثوابت واضحة، وهذا أدى بيؤدي لفوضى عارمة كمان في هذا المضمار.
0: دكتورة سريدة منصور أسعد، شكرا جزيلا لهذا الحوار.
1: شكرا لك،
0: إلى اللقاء. أما الآن نريد الانتقال إلى هذا اللقاء المسجل حول جهاز البيكيور ليزر. لحظات وننتقل لهذا اللقاء. وكما ذكرنا سنكون مع لقاء مسجل ومدى إعلانية جهاز البيكيور ليزر. نذكركم برنامجنا يستمر حتى الساعة الواحدة، بعد قليل ننتقل لهذا اللقاء، تابعونا.

0: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أمكور إنفيرتر.
1: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة في إذاعة الشمس، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل أرماني جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء في بلدة ماليا في الجليل العلا. وأفاد المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أنه تم نقل العامل المصاب إلى المركز الطبي للجليل بحالة متوسطة. أعلنت الشرطة عن اعتقال موظفين في معهد للترخيص في أجدود جنوبي البلاد بشبهة الحصول على رشوة مقابل ترخيص مركبات تستوفي المعايير القانونية. وأوضحت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت 6 مشبوهين، وقد تم تمديد اعتقالهم لمدة 8 أيام بقرار صادر عن المحكمة. أفادت مصادر سياسية أن ممثلين عن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير التقوا في الريني اليوم للبحث في إمكانية تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية. هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من القضايا بما في ذلك توزيع المقاعد. وأفادت المصادر أنه في إطار تفاهمات بين الجبهة والتجمع سيعرض المقعد 2 و9 على العربية للتغيير. وأشارت المصادر إلى إمكانية مواجهة هذا الاقتراح برفض كامل. أشارت تقارير إسرائيلية إلى وجود مخاوف إسرائيلية بعد عثور مواطن سوري على هاتف عسكري إسرائيلي ذي تقنيات مشفرة في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا. وبحسب التقارير قام الجيش الإسرائيلي بتغييرات في الرموز السرية في الكثير من الأجهزة المتوفرة بيد القوات المقاتلة خشية أن يتم اختراق هذه الهواتف. أغلقت قوات الجيش صباح اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عقب اقتحام عسكري للمدينة. وأفادت مصادر محلية أن القوات عبثت بمحتويات مقر الجمعية قبل أن تنسحب من المكان وسط حالة من التخريب التي طالت المحتويات. أعلنت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح استهدف مدينة باوة الحدودية غرب إيران. هذا ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن منفذي الهجوم أو ملابسته. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات تايسن.

0: الجنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 31 درجة، في الجليل أعلى 32، في طبرية 36، في الناصرة 35، في حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، وفي النقب 34، أما في إيلات ترتفع إلى 40 درجة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:04 الساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذه الساعة في العديد من المدارس، يمكن أن نقول الحصص الأخيرة ونهاية العام الدراسي، وعدد كبير من الطلاب يخرجون للإجازة الصيفية. في وزارة التربية والتعليم مع الأرقام والمعطيات وفق التقرير التالي مع نهاية العام وبداية العطلة الصيفية.
1: مع انتهاء العام الدراسي الحالي 2025 و2026، يدخل نحو 1,800,000 طالب وطالبة في إسرائيل العطلة الصيفية، لكن النشاط التربوي لن يتوقف، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار برامجها الصيفية بموازنة تقارب 1,000,000,000 شيكل، يشارك فيها أكثر من 1,120,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل البرامج مدارس وروضات العطلة الصيفية وبرامج دعم وإثراء للصفوف الابتدائية، إلى جانب إطلاق مخيمات تعليمية جديدة لطلاب المرحلة الإعدادية تركز على العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية. ووفق الوزارة، سجلت منطقتا الشمال والجنوب أعلى نسب مشاركة في هذه البرامج، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوات التعليمية وتوفير أطر آمنة وتربوية خلال العطلة. كما ستستمر طوال الصيف أنشطة شبابية وتطوعية وكشفية، إضافة إلى برامج لتعزيز الأمان والتربية القيمية في مختلف أنحاء البلاد.
0: إذن العطلة الصيفية وخروج الطلاب إلى الإجازة، ونتمنى للجميع إجازة آمنة. وكنا قد ناقشنا اليوم صباحا موضوع الحوادث في هذه الفترة، فبالتالي نتمنى للجميع كما ذكرنا إجازة آمنة. الآن إلى محور آخر، إلى الحلبة الحزبية السياسية، وكما تابعنا اجتماعات ولقاءات مستمرة، بما في ذلك لقاء في الريني يبحث في موضوع الثلاثية على أن يبقى الباب مفتوح أمام القائمة الموحدة، ولكن التركيز الآن بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وما على الخط الهاتفي سكرتير الجبهة الأستاذ أمجد الشبيط. أستاذ أمجد، أهلا بك معنا، تحياتي.
2: أهلا بك وبالمستمعين.
0: هل نضج شيء؟
2: يعني احنا بالطريق اليوم كان هنالك حديث عن، اولا يجب ان يكون هنالك عمل لطواقم العمل، طواقم تنظيمية والطواقم الإعلامية، بالإضافة ايضا لوضع برامج عمل للقائمة من ناحية البرامج التي نطرحها لمكافحة العنف والجريمة، لقضايا هدم البيوت وغيرها من القضايا التي نريد كقائمة انتخابية ان نقدمها للجمهور.
0: والسؤال، هل دخلتم أيضا بالتفاصيل حول توزيع المقاعد؟ لأنه بعض المصادر تؤكد أنه عرضتم المكان الثاني والتاسع مثلا على العربية للتغيير، هذا معناه هنالك تفاهم داخلي بينكم وبين التجمع؟
2: هنالك محادثات طويلة ومستمرة بيننا وبين التجمع والعربية للتغيير في الأسابيع الأخيرة، واليوم أيضا كان هنالك أيضا خوض بهذا الموضوع، ونحن وضعنا 3 معايير ل وضع يعني تركيبة منصفة للجميع من ناحية القائمة. المعيار الأول هو نتائج الانتخابات السابقة، المعيار الثاني

0: هو استطلاعات الرأي، والثالث هو الوضعية التنظيمية لكل واحد من المركبات وقدرة كل فرع وناشطين على جلب الأصوات من بلداتهم. هذه هي المعايير التي وضعناها.
1: والسؤال يعني بالنسبة للاقتراع، أنتم في الجبهة بالنسبة لكم، يعني دعني أفهم ما هو الخط الأحمر. أنتم لديكم يعني تريدون ضمان 4 مقاعد في المقاعد 8 أو 9 الأولى، لا أعلم وفق استطلاعاتكم على كم مقعد ستحصل القائمة الثلاثية في حال تشكيلها.
0: عزيزي، هذه القائمة حسب الاستطلاعات قادرة على الوصول إلى 9 مقاعد، ونحن مصرون على أنه إذا اشتغلنا بطريقة صح، وإذا كان هنالك أيضا عمل مع الإخوة بالموحدة على أجواء انتخابية إيجابية تشجع الناس إلى الخروج إلى صناديق الاقتراع، ممكن أن نصل حتى إلى 10 مقاعد. هذا التصور العام للقائمة، وبناء عليه نحن نقدم تصوراتنا كجبهة. نحن لا نضع خطوط حمراء ولا نضع يعني شروط تعجيزية ولا نقول لأحد هذا ما لدينا إما أن تقبله وإما أن لا تقبله، إنما نأتي.
1: ولكن يعني معلوماتنا أنه أنتم تقترحون المكان 2 و9 على العربية للتغيير، أنتم تريدون ضمان 4 مقاعد والتجمع 3 مقاعد، لأن هنالك أيضا إشكالية التمثيل النسائي وفق المعطيات الموجودة وبناء على نتائج الانتخابات الداخلية لديكم. يعني في هذه التساعية إن صح التعبير سيكون تمثيل واحد لسيدة واحدة.
0: هذا سؤال يشغلنا، موضوع تمثيل النساء والنقب هو سؤال يشغلنا، وهو أهم من المحاصصة الحزبية، وهو أيضا موضوع على الطاولة بشكل واضح.
1: طيب أنا يعني أنت قصير بالأجوبة يا أمجد، على غير العادي، شو عم بيصير وراء الكواليس؟
0: حبيبنا، لا يعني هذه يعني فعلا احنا بمفاوضات اللي يعني نتعامل فيها بشكل مسؤول، بعيد عن التسريبات وبعيد عن يعني اخراج معلومات من كل جلسه وجلسه. نعرف انه الجلسات الاولى عاده تكون بتقديم طلبات لربما يكون مبالغ بها بنظر البعض او العكس، ولكن يعني يجب ان يكون نفسنا طويل ومسؤوليتنا كبيره.
1: والعرض انه اولا هل تؤكد لي ان هنالك تفاهم بينكم وبين التجمع حتى على توزيع المقاعد، والإشكالية الوحيدة هي العربية للتغيير الآن أو أمامهم؟
0: يعني هذا ما اتضح اليوم بالجلسة، أنا لا أستطيع أن أقول أنه قبل هذه الجلسة كان هناك تفاهمات، ولكن الجلسة اليوم يعني أوضحت أنه يعني التفاهمات بيننا وبين التجمع أكبر بكثير مما هي بيننا وبين العربية للتغيير.
1: بما معناه العرض 2 و9 هو ما قدم اليوم، وهذا رفض من قبل العربية للتغيير.
0: العربية للتغيير تصر على حقها ب3 مقاعد مضمونة في التساعية الأولى، ونعتقد أن هذا مبالغ به، وكنا يعني نأمل أن يعني تدار كل هذه
1: وهذا يعني وهذا عمليا. أستاذ أمجد يقول لماذا انسحبوا العربية للتغيير من الاجتماع، يعني بشكل كما فهمنا.
0: شوف أنا بدي أقول لك شيء، إحنا من 96 نعرف بعض أساليب بعض الأحزاب بما فيهم العربية للتغيير. بالأول هنالك من ينسحب، وبعدها يصير مثل الاستطلاعات إنه حاله يجيب 4 مقاعد، وبعدها يصير قراف على أحزاب مع رؤساء سلطات محلية أو جهات مستقلة، ويعني أسبوع أسبوعين الأمور تهدأ وبنرجع وبنقعد ولن يصح إلا صحيح.
1: يعني حتى الآن لا ثلاثية ولا رباعية؟
0: حتى الآن هنالك ثلاثية ونحن بالطريقة الرباعية.
1: كيف سيكون يعني الرباعي؟ إذا كان ثلاثي صعب، برأيك الرباعي سيكون أسهل لأنه هذا سيزيد عدد المقاعد؟
0: لا أنا أعتقد أنه وأنا يعني أقولها وأنا أصر على هذا الموضوع، لا يوجد أي عثرة أمام القائمة الثلاثية سوى تركيبة القائمة، ولا يوجد أي عثرة أمام القائمة الرباعية سوى الفرز السياسي والبرامج السياسية والخلاف بوجهات النظر.
1: بمعنى بالنسبة للثلاثية، يعني أنت عم بتقول لي بشكل واضح توزيع المقاعد، يعني هل موضوع مثلا رئاسة القائمة محسوم؟ هذا مقبول على الجميع أن تكون الجبهة في رئاسة القائمة، والخلاف الآن على توزيع بقية المقاعد؟
0: أنا أعتقد حتى أن الخلاف أصغر من أن أقول على بقية المقاعد، قد يكون الخلاف على مقعد وهو يعني لا يستحق فعلا أن نخصص المقابلة بالراديو عليه، لذا يعني الحديث هو مش على
1: لا ما هو أتعرف إحنا ما بنخصص المقابلة في الراديو صحيح، وأنا كنت لازم أسألك عن عم بيصير بمجتمعنا ولا عم بيصير بالبلاد والوضع وين رايح، بس أنت عم بتقول لي يعني لو تيجي تقول لي اسمع اتفقنا على كل شيء توزيع المقاعد، كنت سألتك والله حتى عن مضيق هرمز.
0: لا ما هو أنت تعرف أنه يعني من غير المتوقع أن تنتهي كل الأمور بالجلسة الأولى، هذه الجلسة الأولى كثلاثية اللي جلسنا فيها للخوض بالتفاصيل التفاصيل نسبة للجلسات السابقة.
1: على كل أولا يعني انتهى الاجتماع أم هو الآن اجتماع ثنائي؟
0: لا لا الآن نحن مجتمعون، نحن والإخوة في التجمع، وستكون هنالك يعني خطوات عملية.

0: إذن سكرتير الجبهة الأستاذ أمجد شبيطة واللقاءات التي تمت في الرين اليوم، وكما استمعتم الخلاف بارز الآن مع العربية للتغيير بالنسبة لما عرض من مقترحات لتوزيع المقاعد، لا ينفي ما أوردناه بأن هنالك مقترح للثاني والتاسع للعربية للتغيير يرفضون هذا الأمر، ولكن أيضا هنالك إشكالية بالنسبة للتمثيل النسائي. إذا الجبهة تطالب بأربعة مقاعد في المقاعد التسعة والتجمع يريد ثلاثة والعربية للتغيير تريد ثلاثة، ولكن إذا وصلنا إلى عشرة مقاعد حسب المعطيات الموجودة على الأقل في حزبين سيكون تمثيل فقط لامرأة واحدة هي دكتورة مها الصباح، لا أعلم في أي موقع سيكون وفق الترتيبات، وهذه أيضا إشكالية بالنسبة للأحزاب. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة.
1: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
6: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
7: بتكون انفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفيرتر.
9: الشمس دائما.
10: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
11: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
12: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة حتى الآن، وكنا قبل الفاصل في الحلبة الحزبية السياسية. ونريد أن نذهب إلى محور آخر يأخذنا إلى ما كان يوم أمس في الكنيست والنقاش الحاد، ولكن بالنسبة للصليب الأحمر وزيارات الأسرى الفلسطينيين. اليوم صباحا كنا قد تحدثنا للأستاذ عبدالله صغاري مدير نادي الأسير الفلسطيني وحول موضوع الزيارة، ولكن ماذا يقولون أيضا في الصليب الأحمر؟ ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع. مع الأستاذ محمد عبد الله المتحدث بلسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أستاذ عبد محمد، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني الهيئة العامة للكنيست في صيف فشلت يوم أمس في تمرير مشروع قانون يمنع أو يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية بنسبة

0: لكم ماذا يقول هذا الأمر، وهل هذه الزيارات ستستأنف قريبا؟
1: يعني أولا نحن نحيط علما بما حصل ليلة البارحة، وطبعا نؤكد استعدادنا لاستئناف عملنا في زيارة المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويعد هذا تذكيرا هاما بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراكز الاحتجاز لضمان توافق ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين ضمن اتفاقية جنيف.
0: نعم، والسؤال يعني هذه الزيارات متوقفة منذ يعني نقول أكتوبر 23 حتى الآن، أم هنالك أي تحرك في هذا الموضوع؟
1: كانت الزيارات متوقفة منذ أكتوبر 2023، ولكن لم نتوقف عن محاولاتنا لاستئناف الزيارات. كنا ولا زلنا مستمرين في حوارنا مع السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن، ونجري حوارنا الثنائي السري في هذا الموضوع، هذا جزء من تفويضنا القانوني والدولي.
0: نعم، والآن يعني دعني أسأل، إنه مجالة الاتصالات موجودة، القانون لم يمر، ولكن طيلة هذه الفترة على أي أساس منعتم من الزيارة؟
1: نحن لا نعرف، وصلنا بتوقيف الزيارات فقط، لا أستطيع التعليق أكثر من ذلك.
0: نعم، والآن يعني هل هنالك محاولات جديدة لاستئناف الزيارات، خاصة أن موضوع الرهائن والأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في غزة انتهى؟ بمعنى ما الذي يمنع الزيارات الآن، بأي دافع عندما تتوجهون وتسألون ونحن نريد مثلا كصليب أحمر زيارة؟
1: هذا جزء من حوارنا الثنائي، لا أستطيع التعقيب عليه، ولكن أستطيع القول أننا لم نتوقف عن محاولاتنا. كانت لا تمر فترة من دون أن نجري حوارنا مع السلطات بخصوص زياراتنا لأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وفقا طبعا لنهجنا ومعاييرنا المطبقة عالميا.
0: على كل إن يعني الآن ما تقول لي، الموقف ما زال على حاله، الزيارات ممنوعة، ولكن هنالك اتصالات تتم بينكم كصليب أحمر وبين السلطات الإسرائيلية؟
1: نعم صحيح، الحوار مستمر، لم نتوقف عن هذا الموضوع، وهو جزء مهم وكبير في تفويض اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن مهمتنا الإنسانية في الحفاظ وحماية الروابط الأسرية.
0: نعم، الاتصالات تتم على المستوى يعني مستوى مهني أمني أم مع مستوى سياسي؟
1: نحن منظمة لا سياسية، لا نشارك في العمل السياسي، نحن منظمة محايدة ولا نتخذ أي صفة سياسية، ولكن لا أستطيع التعقيب أكثر عن ذلك لأن ذلك يدخل في شأن حوارنا الثنائي. ما أستطيع قوله إننا يعني زياراتنا هي مفوضة دوليا من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الأربعة، وإننا مستمرين لأن هذا جزء من حقوق المعتقلين وجزء من القانون الإنساني الدولي.
0: نعم، على كل إن نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: إذن محمد عبد الله الناطق بلسان الصليب الأحمر، وحول ما تطور في اليومين الأخيرين بما في ذلك يوم أمس القانون الذي حاولوا في الكنيسة إقراره لمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين سقط، ولكن مع ذلك ما زالت إسرائيل ترفض هذه الزيارات. ويؤكد السيد محمد عبد الله أن هنالك اتصالات تتم اليوم صباحا، الزميل مصطفى شلاطة كان قد تحدث أيضا إلى رئيس نادي الأسير الفلسطيني في هذا السياق. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571. خاضع للأنظمة.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: عالشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: إذاعة الشمس 101 FM.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية في إذاعة الشمس، وإليكم التفاصيل. قالت مصادر حزبية إن اللقاء الثلاثي الذي تم بين ممثلي الجبهة والتجمع والعربية للتغيير انتهى بفشل بعد مغادرة ممثلي الحركة العربية للتغيير لقاعة الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن الجبهة والتجمع عرضتا المكان الثاني والتاسع على الحركة العربية للتغيير. وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة في حديث لإذاعة الشمس إن اللقاء جاء في إطار الاتصالات المستمرة بين ممثلي الأحزاب الثلاثة في مسعى لتشكيل قائمة ثلاثية، على أن يبقى الباب مفتوح أمام القائمة العربية للموحدة للانضمام في مرحلة لاحقة. من جانبها أكدت مصادر في العربية للتغيير على رفضها لهذا المقترح مع استمرار الاتصالات بين ممثلي الأحزاب. أعلنت الشرطة عن اعتقال موظفين في معهد للترخيص في أشدود جنوبي البلاد بشبهة الحصول على رشوة مقابل ترخيص مركبات لا تستوفي المعايير القانونية. وأوضحت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت 6 مشبوهين، وقد تم تمديد اعتقالهم لمدة 8 أيام بقرار صادر عن المحكمة. أشارت تقارير أمنية إسرائيلية إلى وجود مخاوف إسرائيلية بعد عثور مواطن سوري على هاتف عسكري إسرائيلي ذي تقنيات مشفرة في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا. وبحسب التقارير قام الجيش الإسرائيلي بتغييرات في الرموز السرية في الكثير من الأجهزة المتوفرة بيد القوات المقاتلة خشية من أن يتم اختراق الهواتف الإسرائيلية. أغلقت قوات الجيش اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية عقب اقتحام عسكري للمدينة. وأفادت مصادر محلية أن القوات عبثت بمحتويات مقر الجمعية قبل أن تنسحب من المكان وسط حالة من التخريب التي طالت المحتويات. وفي الملفات الإقليمية، نفت الخارجية القطرية تنظيم لقاء أمريكي إيراني اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الخارجية القطرية في بيان أنه لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار. وجاء هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن لقاء مهم يعقد اليوم في العاصمة القطرية، وأشار إلى إمكانية لقاء مباشر بين مستشار الرئيس ويتكوف وبين مسؤولين إيرانيين. وكانت الخارجية الإيرانية قد أشارت إلى أن اللقاء سيناقش قضايا تقنية، ونفت إمكانية اللقاء المباشر مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا اليوم صافيا، ويطر ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليتحول الطقس ليكون خمسانيا في بعض المناطق تحديدا في الشمال وكذلك في المناطق الجبلية. درجات الحرارة في القدس 31، في الجليل على 32، في طبرية 36، في الناصرة 35، في حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لشاتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
9: سلام، معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
10: الشمس، منحط النقط على الحروف.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: زوجية
1: مزبوط مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورس الناصري وشفا عمر.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: عالشمس دائما.
7: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
8: سلام، معكو أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571. خاضع للأنظمة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
6: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: عالشمس دائما.
8: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
9: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
10: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق

0: مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. وأشار بازشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية على حد تعبيره. نفت الخارجية القطرية عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران، وأكدت الخارجية القطرية وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وهو طلال جابر عبد العال. ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع في تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة أسفر عن ارتقاء أكثر من 8 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. أصيب عامل أربعيني جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في بلدة معليا، تم نقله إلى المركز الطبي في نهرية وهو بحالة متوسطة. في السياق أيضا أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في شارع حشم نعيم في مدينة نتانيا. أعلنت الشرطة عن اعتقال موظفين في معهد للترخيص في مدينة أشدود بشبهة الحصول على رشوة مقابل تراخيص مركبات لا تستوفي المعايير القانونية. وأوضحت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت 6 مشتبهين وقد تم تمديد اعتقالهم لمدة 8 أيام بقرار صادر عن المحكمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 20، في إلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
6: لا نفدال.
7: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
6: ما صرت شارح 100 مرة.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: طه عربي وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
6: الشمس دائما.
7: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
8: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. وأشار بازشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. نفت الخارجية القطرية عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران، وأكدت الخارجية القطرية وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وهو طلال جابر عبد العال، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع في تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة أسفر عن ارتقاء أكثر من 8 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق داعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل داعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان من جديد المكر، نسبت له تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف. أصيب عامل أربعيني جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في بلدة معليا، تم نقله إلى المركز الطبي في نهرية وهو بحالة متوسطة. في السياق أيضا أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في مدينة نتانيا. أعلنت الشرطة عن اعتقال موظفين في معهد للترخيص في أشدود بشبهة الحصول على رشوة مقابل ترخيص مركبات لا تستوفي المعايير القانونية. وأوضحت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت 6 مشتبهين وقد تم تمديد اعتقالهم لمدة 8 أيام بقرار صادر عن المحكمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 20، فيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم وراء الميكروفون والعواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. هل يمكن الحديث بالعامية باللغة البسيطة بالمشربح زي ما يقال؟ أفكر بوضعنا ما تولي إليه الأمور، كل نقاش، كل حديث، كل نضال جديد، والوضع صراحة يزداد سوءا، الوضع صعب على كل الجهات. على المستوى الشخصي نجاحات كثيرة، على فكرة نحن أبطال في النجاحات الفردية، ولكن أيضا أبطال بين قوسين بالفشل الجماعي. فأراقب حالنا وأسأل السؤال بالعامية، شو إحنا ملطشي؟ ملطشي ملطشي العادي يعني ملطشي؟ من يريد هكذا، من يريد، من يريد أن يستفزنا في أم الفحم في سكوت، يدخل يحاول اقتحام مدارس، تعطل مدارس. ماذا عطت لنا؟ كانت خطوة لتفويت عليه فرصة أن يستفز الناس وأن يقوم باستعراضه. أنا الخطوة جميلة، ولكن أنا لما كان ممكن سأخذ الطلاب رحلة، رحلة للقدس مثلا، للأقصى مثلا. وكما رأيتم خلال الأيام الثلاثة الماضية، جرائم قتل في يوم واحد، كان لدينا 5 جرائم قتل، 2 منهم تفجير سيارات. تفجير سيارات، وصراحة أتعب أحيانا كصحفي بأن المواضيع نفسها حول نفسها، تقريبا حول نفسها، ما نشهد فقط بأن الأرقام أحيانا تزداد والأمور تصبح علنا أكثر، واللهفة بمقاومة ذلك أيضا تقل. وأسأل أيضا عن الأحزاب العربية، قبل في سخنين كانوا 4 أحزاب كانوا واحد، جلسوا للاتفاق، أصبحت الموحدة لوحدها، و3 أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع لوحدهم. اليوم جلسوا العربية للتغيير والموحدة، عفوا والجبهة والتجمع في الريني، ماذا حدث؟ انسحب حزب العربية للتغيير. بدأ النقاش على الآن، ليس نقاش سياسي، مش تقني مش تقني، هنا بدأ النقاش على ترتيب المقاعد. يعني أنا 3 أحزاب، طبعا ممكن أمور تتصلح، إن شاء الله تتصلح، لكن أنا 3 أحزاب، وهنالك من ما زال يناقش جدوى أم عدم جدوى المشتركة، نريد مشتركة لا نريد مشتركة، عاطفيا جيدة المشتركة ولكن عقليا غير جيدة، محاولة فلسفة الأمور. أسأل نفسي وأنا الوضع، إحنا ملطشي يعني ملطشي هكذا؟ من يريد، من يريد أن يهدم بيت في مصمص يأتي ويهدم البيت وانتهى الموضوع، وبيت مرخص. من يريد أن يهدم في النقب كل 2 وخميس خلاص انتهى الموضوع. من يريد أن يرتكب جرائم تفجيرا أو إطلاق نار أو يقتل من بين قوسين من لهم علاقة ومن ليس لهم علاقة وينتهي الموضوع هكذا خلاص؟ ما الذي اقترفناه كشعب لكي يحل فينا هذا كله؟ ما هو الذنب؟ ماذا فعلنا كي يحل فينا هذا كله؟ كلكم شيء؟ إذا أردنا أن نقيس مع الهدوء بين قوسين، هدوء شعوب العالم، نحن من يمكن أكثر أقلية هذه في الدنيا. في الدنيا وين في أقليات تقتل كل يوم تقريبا ولا تقريبا ولا تحلق ساكنا؟ وين في أقليات في الدنيا تهدم بيوتها كل يوم؟ مشهد يمزق القلب في مصمص، كان مشهد قبله يمزق القلب كان في برطعة، وقبله في كل يوم تقريبا كما قلت في النقب. وين في شعوب بيصير فيها كل هذا؟ كل تشعر بالإضافة للعنصريات، يعني المواقف العنصرية كل يوم، شبابنا مدرسة في سخنين بتروح على رحلة يعتدي عليها عنصروني ولا وينتهي الموضوع وكأن شيئا لم يكن. طلاب يعانون من العنصرية، طلاب في الجامعة، مواقف في الشارع، في الحافلات، في العمل، في كل مكان. نرى شح الميزانيات عندنا، تذهب لبلدة يهودية مجاورة

المحاور ترى هناك كل شيء مرتب، تذهب لبلدة عربية تقطع قلبك على الحال وكأنك في قارتين مختلفتين. شارع يفصل بين الناصرة ونوف جليل مثلا، والفرق شاسع إلى هذه الدرجة بكل شيء، بكل التفاصيل، بالأمن، بجودة الهواء، مش بس بالأمن، بالشوارع، في كل شيء. أكثر أقلية في الدنيا ساكتي، وأتساءل ما الذي، يعني ما الذي اقترفنا لكي يحدث، لكي نتحمل هذا كله؟ لمن كانوا في سخنين ووقعوا وينقسمون اليوم، بدي أهديهم غنوية صغيرة لو سمحتوا. تعرفوها يمكن، غنوية صغيرة للأحزاب اللي وعدتنا.

0: عاهدتني.
1: هو هذا المقطع اللي بدي اياه. أين اليمين في سخنين وأين ما عاهدتني وحلفت لن تميل مع الهوى والمقاعد.

أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت وتصورت ووقعت ورفعت السقف والنشوة وكل ذلك والنهاية، لم نصل للنهاية بعد، ولكن نرى الأمور. وأفكر الآن بماذا ستقول الأحزاب مثلا لمنصور عباس؟ ألم يقول له بأنك أنت المشكلة كل الوقت وأنت ترفض ذلك؟ هو قال أصلا هذا الأسبوع أيضا في الكنيست، قال أسقطنا الحكومة لما لم تكن لما لم نكن في، أو أسقطنا اليمين الإسرائيلي لما لم نكن في المشتركة، يعني يعرض الموضوع من وجهة نظره. أفكر بمن خرج في الاجتماع وعرف بأن هذا سيصل للإعلام وللناس ولمسامعهم اليوم، وإن كان يعني أمر تكتيكي وإن كان محاولة ضغط وأوراق ضغط، ولكن أيضا أتساءل كيف وبأي حجة بأي

0: نظرة وبأي طريقة نقاش سيعرض الموضوع، خصوصا بأن الناس تسأل وبدأت تأخذ موقف أصلا برأيها من الذي أفشل المشتركة. أيضا هنالك سؤال نقاش، من قال بأن وجود مشتركة سيحل المشكلة كلها؟ يعني هل نحمل المشتركة أكثر من ما هي؟ أم تمام هي خطوة أولى، وأنا قلت مرات سابقة بأن وجود المشتركة من جهة على الأغلب حسب الأرقام المبينة يسقط الحكومة الحالية، وهذا مهم حسب طرحهم السياسي، ولكن أيضا هذا الشعور بأننا معا، بأن هنالك وحدة، بأننا نستطيع أن نتفق، بأننا نستطيع أن نفعل شيء مشترك، بأننا مرة أخرى مش ملطشي ولا خلاص ملطشي انتهى الموضوع، نتصالح مع الموضوع ملطشي هكذا. من يريد، من يريد أي يعني في سكوت فوت عبد يهجم على مدرسة فيها طلاب من الفحم هكذا. من يريد إعلانات ومنرجع.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع نظرين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: وشرم
1: اليونان
2: وشرم
1: سينا
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني
6: عالشمس دائماً.
7: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
8: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.
10: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب، إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
11: إذن عدنا وقد ذكرت نكيت شوي على الأوضاع العامة والتي لا تجد لها لم يستطيعوا تحويل الأوضاع العامة لمحفز لأداء سياسي يرتقي لمستوى الحدث. طيب، المواجهة في الشارع خوف، الاتفاق بدوش خوف، صح؟ بدل أن تتحالف الأحزاب تنقسم على بعضها البعض. والسؤال اللي أريد أن أطرحه اليوم، أولا، ما رأيكم بالأحزاب العربية اليهودية؟ في أن في حزب لكلنا مكان اللي منبثق عن حراك نقف معا، وشفنا بأنه كان متواجد مثلا في الفحم في أماكن أخرى. مقنع؟ مقنع الحزب؟ أداء الحزب حسب رأيكم مقنع ولا خطابه خطاب عادي كجمعين بتقولوا بكل موضوع الموضوع بده جرأة في شعارهم؟ واضح بأنه، أو أنا على الأقل فهمت بأنه في موضوع تسميع حكي لبقية الأحزاب، أنكم مش جريئين، إحنا جريئين هنا، أنتم مش جريئين. فهذا الشك الأول. الشك الثاني، كيف نعيد الأمل؟ كيف نرجع الأمل لشبابنا، للناس، لأنفسنا؟ إحنا بنبحث، يعني ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل. كيف بدنا نقدر نرجع الأمل للناس؟ كيف بدنا نقدر نعيد ثقتنا بأنفسنا؟ الموضوع فينا مرات تقول شو يعني الموضوع

0: هو بالذات هون الموضوع حياة أو موت حرفيا حرفيا. اليوم بدي أحاول أفكر أنا وياكو كيف نعيد الأمل للناس وليس وكيف أنت يعني كيف على الأحزاب أن تتصرف كي تعيد ثقة الناس فيها، كيف علينا نحن أن نتصرف كمجتمع كنوادي كمسؤولين كرجال دين كمؤثرين كأكاديميين بالمجمل. نحن بحاجة إلى أن نعيد الأمل، ما هو إذا بروح الأمل بروح إمكانية الحل. مخنا الجماعي ببطل يفكر بطريقة اللي ممكن تنتج حل إذا ما كان في أمل. وصراحة أوضاع العام اللي عم نشوفها في حالة من عدم يعني تسرق الأمل من الناس. كيف نعيد الأمل لأنفسنا؟ السؤال الثاني نفتح المجال للشغلتين، هل برأيك حراك الحركات الموجودة الجديدة وأيضا نشاط بعض أحزاب اليسار اللي تسمي نفسها اليسار الإسرائيلي في يعني ينشطون كثيرا، هنالك أيضا فيديوهات باللغة العربية يحاول إنتاجها كل الوقت، واضح مستهدف الصوت العربي أكثر من مرات سابقة، مع أنه كان مرات سابقة أبو يائير ومرة فات شرب قهوة بتتذكروا، حتى بن غفير حط في الانتخابات السابقة شعارات في اللغة العربية في الشوارع أنا بعطيكم أمن، ولكن هذه المرة الحملة مبكرة على الأصوات العربية. برأيك هذا الخطاب يعني يقنع مقنع؟ هل ستقوى هذه الأحزاب عندنا؟ وكم يؤثر سلوك الأحزاب العربية على قوة هذه القوة؟ يعني إذا هن فاتوا من النقطة بحيث أنه طيب الأمل عندنا، هل هذا مقنع بالنسبة لكم؟ كيف سينجح؟ بإمكانكم اتصال على 0-4-60-10-101. موضوعين، أن نعيد الأمل للناس للشباب لمن حولنا. بتعرفوا ونركز شوية، حاول أن أتذكر في جيل الثانوية وفي مرحلة الجامعة كان هنالك حركات، أذكر مثلا حراك برافر، افتخرنا به كثيرا بأن تحركنا كلنا بطريقة واحدة لمنع مخطط برافر في النقب، وحينها الضغط أتى أكله فاد. المظاهرات التي كانت يعني كان موضوع هدم بيت، كان موضوع يعني صاعق صاعق في كل مكان. اليوم تمر الأمور قضية جريمة، كنا أقول أكثر من ذلك، أذكر مرة ونحن في يعني في فترة في مرحلة نهاية المرحلة الثانوية كان خرجنا من الناصرة، أنا من الناصرة، خرجنا من الناصرة حافلتين وحافلات أخرى للتظاهر ضد لجنة معينة في الطيبي. اليوم تعين لجان معينة، ووصلنا يمكن كمان فكرتنا على اللجان المعينة باليأس الموجود تغيرت، ولكن نخرج من الناصرة للطيبي كي نتظاهر ضد لجنة معينة، من الناصرة للنقب لكي ومن النقب كانوا يتظاهرون. يعني هذا حتى المسموح نتنازل عنه. سؤالين، كيف نعيد الأمل؟ وثانيا حراك الأحزاب العربية اليهودية الموجود، إن كان نقف معا وإن كان حزب ديمقراطيين وغيرهم ينشطون في البلدات العربية بكثرة، الحملة الانتخابية على البلدات العربية سريعة وتأثير سلوك الأحزاب العربية على ثقة الناس. ألو، مرحبا.
1: مرحبا،
0: هلا بيك.
1: أسألك سؤال أنا يا وائل.
0: مين معي؟
1: معك ما حي راح تعرف مين معك كمان شوي.
0: ليش
1: أنا اليوم كمواطن يا مواطن يا عزيزي هو بده يقنعني أطلع أصوت؟ أنا بس شايف شايفها المسخرات، أما نوعا ما مسخرات اللي قاعدة بتصير. يعني أنا صار عندي أزمة ثقة بالناس هاي اللي ممكن تطلع تمثلني أو ما تطلع أو ما تمثلنيش حتى، يعني إنه هذا بقول لك إنه تمام تقنية وتسألوني شو بدي أعمل بعدين، فهذا يعني بده صوتي عشان ما يمثلنيش بالآخر.
0: أنا فاهم عليك، بس تعرف شو هن بردوا قاعدين بأنه هاي اللهجة أنت عم بتعاقب نفسك وبتخبي ورا هاي الجملة وخلص الموضوع، أنه أنت هذا جلد ذات. السؤال إذا هذا الجواب لازم يكفينا يعني.
1: وبنفس الوقت الجماعة اللي أنت حكيت عنها طالعين جديد عم بحكي عم بعملوا يهودي عربي، طب أنتوا تعالوا اطرح لي بديل. يعني في الجبهة سنين وهي تنادي بهذا الخطاب.
0: تعرف مثلا انه بأم الفحم هن انتبهت كان في قبل بيوم باجتماعات عشان الدقة كان في أعضاء كنيسة عرب، كان في من كل الأحزاب، العربية، ولكن على الأقل فيديوهات التيك توك كويت لهاي الأحزاب إنه ضد تبي سكوت في أم الفحم وقبلها.

0: في طوبة زنجرية وهيك. فشو ايش
1: عارف
0: ايش
1: انا انا انا اليوم كشخص اللي المفروض يطلع يصوت مش عندي ولا اي حافز انه اطلع اصوت، لانه عن جد مش حاسس حتى اللي كنت انا طول السنين عم بنتمي لهم اليوم مش حاسس قاعد في عن جد بدهم يشتغلوا عشان المجتمع العربي، عشان قضايا المجتمع العربي، عشان مآسي المجتمع العربي، عشان العنف المستشري في الوسط العربي. هم الكل بس اللهم كورستي.
0: ومحزن جدا كل اللي عم بيصير، وبالاخر النقاش بهذا المستوى. صح
1: صح وائل.
0: نعم، مين معي؟ كان وعدتني تقول لي بالاخر اذا بدك. طبعا
1: نعم، في مرحلة انا وياك جزء من المصدر على الاتفاقيات واحنا مش عارفين نمسك على فنجان قهوة.
0: طيب ماشي، كتار لنواعدهم، فبدك بدي اعذركم، بدي اوعدكم مره اخرى اسا على الهواء انه قريبا رح نلتقي. ابعث لي
1: بدي ازعل، هيك بدي ازعل. ابو عاصم
0: حبيبي يعطيك العافيه. و يعطيك العافيه من الفحم، استقبلته بلا انه سكرته بوجه في سكوت وفوتوا عليه استعراض كان بدي يسوي بالبلد.
1: اجى يعمل فيديو تيك توك، انعمل فيه فيديو تيك توك.
0: عمله وافكر مزبوط، الطلاب ضلوا بالبيت بس تعلموا مدارس مدنيات مش راح ينسوا في حياتهم.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، منظر هو يفر من مدرسه لمدرسه
0: تعيس
1: تعيس جدا. بقول لك انعمل، اجى يعمل فيديو تيك توك، انعمل فيه فيديو تيك توك.
0: يعطيك العافيه عاصم، شكرا حبيبي
1: حبيب قلبي.
0: عاصم صحيح نشرب قهوه قريب صديقي، بوعدك على الهواء. مرحبا.
2: مرحبا،
0: هلا بيك، من معي؟
2: مستمع من الشمال.
0: هلا عزيزي،
2: حبيت احكي كيلو على التوجه على الشمس على المشترك المشتركي والتهجم على منصور عباس.
0: انا على الاقل بالمقدمه وحتى الان ما كانش
2: انا هيك حسيت في تهجم على منصور عباس.
0: ما
2: انا حبيت
0: ليش حسيت عاد الكلام كان
2: يعني
0: هو الوحيد اللي معارض المشترك منصور عباس. انا اللي قلته اليوم بالذات، اليوم قلته بالضبط بالعكس، قلت الحركة عبيد تغيير انسحبت من اجتماع، ما انسحبتش من كل انسحبت من اجتماع، وقلت بالعكس شو بدكم تقولوا لمنصور اللي قاعد بقولكم تفضلوا اتفقوا. شوف
2: مش بس تفضلوا اتفقوا، قام الاخ منصور لازم يكون حذر، لازم يكون يعرف شو اوضه
0: شوي بخرخش عندك اذا بتضبط. لحظه صديقي، اذا بتحط بينفع تحط تليفون طريقه منيحه شوي الصوت بخرخش.
2: انت سامعني منيح؟
0: تفضل.
2: بقول لك الاخ منصور لازم ياخذ القوه اللي بتمثله في المشتركه حتى بقوته في الشارع. واليوم اذا في عندنا اربع سيارات اللي جبهه موحده مش حادي
0: تجمع
2: ومنصور عباس، إن أربع قوات سياسية. اليوم كل استطلاعات للرأي بتشوف إنه منصور عباس خمس أعضاء نواحي السادس، الجبهة وأحمد الطيبي خمس أعضاء نواحي السادس، يعني هني مخفين 50% من المجتمع العربي.
0: في أكثر من استطلاع رأي كامل الأسبوعين الأخرين، مزبوط. في إشاعة 5-5، في إشاعة 4-6 لصالح المشتركة وأربعة لمنصور، مزبوط.
2: يعني اليوم اللي تقريباً
0: صديقي مش عم بنجح أسمعك، مش عم بنجح أسمعك.
2: أنا بقول لك تقريباً من الناس منصور عباس 50% من المجتمع، والمشتركة واللي جابها مع أحمد الطيبي 50%.
0: 50% من المصوتين مش من المجتمع بس، عشان
2: من المصوتين ظل عندنا مشكلة. سامة مش حادي
0: بقول لك جبت أربع كراسي إلا ربع هذيك المرة،
2: زبطن هيك على البير الفاضي، زبطن 60-70 ألف صوت. أنا بقترح إيش من الشكل، يعملوا استفتاء للأربع كتل سياسية، كل واحد شو بتمثل في الشعب، تأخذ مقابله في التنظيم المشتركي، والاتحاد بنادر يكون تكتيكي، لأنه الأخ منصور بدأ إيشي وهم بدأوا إيشي ثاني.
0: ما هذا فشل المشروع لسه، فشل تكتيكي. يعني هن اختلفوا قبل اليوم، صار في خلاف على المقاعد، بس الخلاف اللي مع منصور وبقية الأحزاب قبل
2: مش لازم
0: تكتيكي
2: يكون
0: ومش تكتيكي، وكيف وشو معنى تكتيكي أصلاً؟
2: معروفي الأول سياسي أخ منصور عباس لحاله، عنده بين الأربعة للست أعضاء من أول استطلاعات الرأي لسه،
0: بين
2: الجبهة والأخ أحمد الطيبي اثنيناتهم مع بعض عندهم نفس الشيء.

0: الأربعة لست أعضاء. سامي أبو شحادي ولا استطلع رأي عبد المر.
1: بس سامي شحادي كم مرة أخذ 3.5 كراسي 4 كراسي 4؟
0: موافق وأنا أخذ أظل زبطهم في البحر الصواهب.
1: تمام، مين قال لك إنه لو ما صوتوش للتجمع كان صوتوا لحد تاني؟
0: مهم هو مارس زبطه يومتها 120 الصوت.
1: تمام، اللي ما صوت اللي صوتوا للتجمع مين كان؟
0: قال أنا بعترف وش من الشكل. يعملوا استطلاعات لكل فئة سياسية شو قوتها في المجتمع ويرقبوا القائمة على هذا البلد هذا المنطلق. في الآخر بتشوف إنه الأخ سامي أبو شحادي يمكن يطلع له محل ال 11 ومحل ال 16.
1: فهمت عليك.
0: وباقي ما باقي حسب قوتهم. وبعدين فيش التزام بعد الانتخابات كل واحد بروح طريقه.
1: كيف بدك تقنع الناس
0: اليوم صوته؟ الأغنى بالأغنى في الوسط العربي.
1: اسمع أنا عشان لازم أنسكع التلفون لورا بس دسألك لازم أنسكع التلفون لورا دسألك شغلي سريعة. المتصل اللي قبلك من الفحم أبو عاصم قال أنا كيف بدي أروح أصوت وأنا مش عارف شو البرنامج؟ يعني كيف كنت
0: لا أنا سمعته قال هو بناتنا الواحد مش بيطلع يصوت لأنه كل واحد همه بس كرسي. همه كرسي مش همه شو البرنامج. بس
1: عليك.
0: البرنامج معروف برنامج اللي أحمد الطيبي واللي جابها معارضة.
1: شكرا عزيزي.
0: فهمت
1: عليك. شكرا شكرا. محادثة أخيرة قبل ما نطلع إعلانات. مرحبا.
2: مرحبا.
1: هلا بيك تفضل.
2: عاد فارس من المشهد.
1: هلا فارس.
2: الله يسعدك. بدي أعقب على كل الكلام اللي انحكى وقضية المجتمع العربي بتعطش لقائمة مشتركة قوية بكل الأحزاب بكل الأطياف بكل الحركات السياسية مع الحركة الإسلامية مع المقاطعين أكيد. سبب انه عدم وجود قائمة مشتركة والكل متعنت بالرأي تاعه. أنا بحكي كقيادة أحزاب عربية هذا بصب بمصلحة اليمين وأكيد مش بصب بمصلحة المجتمع العربي. وكثير ناس من المصوتين بحكي أنا للقائمة المشتركة بتحفظ كبير بسبب تعنت قيادة الأحزاب من عدم الوحدة بقائمة مشتركة بكل الأحزاب بكل الأطياف مع القائمة الموحدة. وأكيد إحنا كمصوتين في الوسط العربي البديل مش تاعنا لا يا يرجلان ولا حزب نقف معا أو كلنا معا والأحزاب اللي بالوسط اليهودي مش البديل. في أنا بشوف كل مسؤولية من قيادة الأحزاب العربية للأسف الشديد. على سبيل المثال كان في مظاهرات وإحنا أنا بحكي كشخص اللي كان يشتغل في سفريات نودي ناس من المجتمع اليهودي للمظاهرات إنه يطلعوا المخطوفين على أساس توقف كمان الحرب على غزة ويطلعوا المخطوفين. مش كناش نشوف ولا قيادة عربي لأنه هاي الأمور كمان بتصب مصلحة المجتمع العربي. موضوع ثاني اللي موجود حاليا مظاهرات الحريديم اللي هي ضد التجنيد. إذا جندوا الحريديم بظل إلزامي يجند المجتمع العربي وأنا في تضارب مطالع.
1: أفكر لا أفكر بدهنش يشوفوا العرب بالجيش أصلا عندهم يعني
2: لا
1: هذا الموضوع هن بدهن.
2: هذا الموضوع بالنسبة للتجنيد خليه يكون حرية شخصية بلاش نقول إنه مع أو ضد. في كل واحد عنده ضميره وعنده مسؤولياته. القضية إنه إحنا كقيادي أو القيادي وين موجودة في مصلحة المجتمع العربي قبل ما تكون مصلحة أمور شخصية أو كراسي أو أنا بدي أخذ رقم واحد أو رقم
1: كل بدي أسألك بدي أسألك سؤال هيك السريع بالآخر فضل. أنت بتفكر بإنه القيادة عم بتحاول تساوي اللي عليها أو ساوت اللي عليها بس قدامها سد منيع وصعب وهاي إسرائيل على أمريكا يا دوب ترد وبلاش نظلمهن ولا بتفكر انه لا في اشياء مش مسوينها؟
2: لا في امور بنقدر نسويها وفي امور مش بليد. في امور بنقدر نسويها حتى لو بيكون حزب قائمة مشتركة اللي هي من 15 او 20 عضو بيكون إلهن تأثير وصدع على مستوى عالمي مش مستوى محلي. افكر قادرين يغيروا حتى لو بيكونوا كقيادي في حزب واحد كبير ممكن يصلوا لدول الغرب وحتى يقعدوا مع الولايات المتحدة وقيادتها من أجل مصالح المجتمع العربي. أما لما هن مفرقين بعدة أحزاب وبدل ما يجيبوا 15 أو 20 يجيبوا بالقوة 10 أحزاب وقسم عندهم تعاضد من التصويت يروح يصوت لياير جولان. أفكر ياير جولان مع الاحترام للكل وكلنا معا الحزب الجديد كمان، أفكر مش بديل راح يكون للأحزاب العربية ولا أحسن ولا يقدر يجيب لنا مطالبنا. والأهم أهم مطلب لسه موجود هو مشكلة تفشي العنف الموجودة بالوسط العربي.
1: شكرا عزيزي، سلم يديك.
2: الله
1: يسعدك، شكرا كثير كثير. الآن انفجار سيارة مفخخة في منطقة حيفا وفي حيفا عمليا، وهنالك مصاب حالته بالغة الخطورة، وأيضا هنالك في يافا، يافا البحر يعني، هنالك الحديث عن قتيل في حيفا نتاج انفجار السيارة مفخخة، وهنالك أيضا سيارة مفخخة أو التفكيك قنبلة في متفجرات في يافا. في منطقة حولون قبل يومين كان هنالك قتيلان، الأول صباحا والثاني ظهرا نتاج سيارة مفخخة، وتفخيخ آخر في يافا وتفخيخ في حيفا. سيارات في إسرائيل التي استغفر الله العظيم أعلنت
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيال سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
7: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464-890 عبر الويز، طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.

0: عدنا وأقول بأنه يعني في حالة فوضى، في حالة فوضى في التنظيم، في حالة فوضى في الأحزاب، في نقاشاتها، في لغتها، في كل شيء. الإشي الوحيد المنظم شو هو؟ شو المنظم الوحيد؟ عرفنا شو هو. فوضى في كل شيء ما عدا الإجرام منظم. فوضى في كل شيء ما عدا الإجرام منظم. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا
1: مرحبا،
0: هلا بيك، من معي؟
1: احكي علي.
0: هلا علي،
1: كيف حالك؟
0: منيح تفضل.
1: أنا سمعت البرنامج وبسمع مرات البرنامج عدة مرات، بس اللي تعليق يعني
0: تفضل.
1: يعني أنا بشوف يعني كأنه في منه بول احتكار للأحزاب العربية، مع أنه أنا بتخبش مش كالكاني بحدا، يعني بحداش بيستاهل احتكار للأحزاب العربية وأعضاء كنيسة عرب اللي لهم 20 و15 سنة، وهذول في ناس مثل نقف معا ما ليش أي علاقة معهم، أو أحزاب يهودية اللي هم أقول لأخذ جلعب كريم أنا بسمعه كثير، يعني بسوى 100 عضو كنيسة عربي في كل ما يدافع عن ما يسمى العرب اللي هنا موجودين، وبيطلعوا لك ناس

0: شعراتهم، ساعة شعراتهم كانت أقوى من بدي أقول لك إياها من أي شعر صهيوني بقى موجود. ارجع وقرأ.
1: بفكر عم بتبالغ شوي بس كلي. لا ما تقولي أقسى من أي شعر صهيوني كان يعني. لا أكيد مبالغة.
0: اسمح لي أعطيك مثال. قبل كم سنة جابوا لازم يزيدوا 10% لأعضاء الكنيسة العرب. لأعضاء الكنيسة إنهم يزيدوهم معاشاتهم. واحد من حزب العمل اللي هو كان شاب اللي كان في ما يسمى إمحاءات الكوتيج قال لهم أنا بتنازل عن 10% للشيخبان نحشيني. واحد عضو كنيسة اليوم في وظيفة بخيرة ارجع للفيسبوك قال له أني لوي ماتير يسلم مش بحامر وباتي لدين. شو هذا بتركن عليه يعني؟ ارجع للفيسبوك.
1: هو ممكن تأخذ جمل من هون جمل هون تعمل مقارنات بس تعرف بالصورة العامة بتشوف
0: انه لازم واحد يكون أداك الديمقراطية. إذا أنت بتؤمر بالديمقراطية حزب نقد معا كلنا معا كل الأمور كل إنسان حر بدك.
1: لا أنا مش ضد الحريات. كل واحد بيقدر يرشح حاله يعمل ويفكر شو يفكر.
0: مش واحد بده يعمل. إحنا بنعرف شو معنات اللي هو عندنا زي قبل 30 و40 سنة بدهم يأخذوا ويجيبوا مشان يظلهم هم موجودين. شو عملوا؟ جيب لي مراي. شو عملوا؟
1: كل بديش أفوت في موقف دفاع بس طبعا بحاولوا يحملوا صوت العربي ما استطاعوا. بس بسألك شغلي كل استاذ الخلافات الموجود داخل الأحزاب جزء منها أنتج عندك إسا هاي المشاعر أنك أنت عم بتكسح شمال الكل زاد احتقانك عليهم ولا كيف؟
0: ما فهمت سؤالك إذا سمعت خبر.
1: يعني الأحزاب شايف مش عم بتزبط يتفقوا بالعكس يعني كل ما مر الوقت وجلسوا لاجتماعات توفيق أكثر تقسموا لحتى إسا بفكسوا على بعض أكثر بفكسوا أكثر يعني بيكثروا.
0: الله أخرى مرة
1: هذا اللي عم بيصير. زاد عندك هذا الشعور إنه خلاص يا أخي تعال نروح عند حدا تاني؟
0: ما هو المشكلة
1: يأسوك يعني يأسوك باختصار.
0: طيب المشكلة عندنا في الأحزاب العربية إنه بتطلعوا على مقاعد. يعني إذا بتأخذ الموحد بيقول لك أنا بجيب 5-6 بدونهم. أما أننا نفوت أول شيء إحنا منا الكي منا نفوت ويعطونا نوصل بس 4 أخسر إلنا. نفس الشيء جابت تشتري مين بده يكون الاول وكدش المعضاء. خذ احمد الطيبي والربحان هو واحد. اذا فات وكلهم يتجمعوا مع بعض بيطلع له اخرى واحد اثنين بيطلع له. في ناس بتربح في ناس ترى انها بتخسر. اذا هم بيشتغلوا على مصلحه وانت بتعرف كدش بيربحوا على كل مقعد في الشهر عضو كنيسه.
1: هاي لكل عضو كنيسه بيطلع له يعني انه جزء من القانون.
0: فهم بيشتغلوش على ما يسمى مصلحه المجموعه بيشتغلوا على مصلحتهم هم. وهي المشكلة في الخلاف بينهم. أنا بدي يصح له مقاعد أكثر.
1: وصل صوتك.
0: لو هم ما اشتغلوش أنا بدي يصح له مقاعد أكثر من زمان يتجمعوا مع بعض.
1: وصل صوتك يا صديقي. شكرا كثير.
0: شكرا لك. شكرا يخلف عليك.
1: الله
0: شكرا.
1: الله يسعدك يا عمي. باي. يعني في وجهات نظر وفي ناس متضايقة وفي ناس محبطة وفي ناس تعبر كما نسمع لاتجاهات أخرى. وأنا مش بالضبط يعني مش كتير دوري بأنه أخذ دفاع عن أي طرف كان إنما فتح الآراء وجهات النظر. بس ده أقول جملة بأنه لما يكون هنالك اتفاق وحالة من التفاؤل وحالة من الأمل يتعطى للناس بتلاقوا الأصوات اللي بتآمن بالوحدة والإشي الجماعي تزداد أكثر. فجزء من هذا الجو باعتقادي أنا الشخصي على الأقل مسؤول عنه من أوصل إلى هذا الجو. ألو مرحبا.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: نحكي معك فادي من الناصري.
1: فادي
2: نعم.
1: هلا فادي.
2: هيك الموضوع المطروح إحنا في الوسط العربي هي مشكلة. منبلش من هون. في فترة أحزاب.
1: ألو فادي اللقط عندك ضيف. جرب اتصل كمان مرة عزيز مش عارف قطع الخط. جرب كمان مرة. ألو ما نجحش. شايفين أنا السؤال اللي طرحته كيف بعرف إنه بالآخر الهجوم أهون. بس حاولت هيك اليوم إنه أطرح فكرة. قلت أنا في البداية نقطتين. الأولى خطاب الأحزاب العربية اليهودية أو أحزاب مثل حزب العمل داخل

0: بلدات العربية ونشاطهم والفيديوهات، وحتى عم بيسوي فيديوهات مش ناشطين بالعربي. كم هذا مقنع؟ كم ضعف الأحزاب العربية أو خلافاتها تفتح المجال أكثر للناس تجاه هاي الأحزاب من حيث يعلمون أو حيث لا يعلمون؟ والسؤال الثاني واللي هو الأهم، كيف نعيد الأمل؟ كيف نعيد الأمل للشباب؟ كنت أقول لما كنت في نهاية في نهاية المرحلة الثانوية في الجامعة، لما صرت يوعى سياسيا أكثر، كان يشوف حواليه، يعني يشوف حواليه حركات، يشارك بحركات، يشوف أحزاب، يشوف نجاحات، يشوف بعض الأشياء اللي كنا نقوم فيها تترك لها أثر على الأرض. الآن كل ذلك يختفي وتنازلنا عن أدوات نستطيع استخدامها. يعني أنا أكثر شيء مؤلم بأنه لماذا نتنازل عن أدوات كانت تنجح في بعض الحين. صحيح الساحة تغيرت والوضع السياسي كله تغير والأمور لم تعد كما كانت مرة، ولكن من لا يريد لهذا المجتمع خيرا طور أدواته، إن كان من العنصريين وإن كان حتى من عصابات الإجرام. الوحيد اللي ما طورش أدواته هو المجتمع في مواجهة ذلك. من المسؤول عن تطوير هذه الأدوات؟ كم الأمل، كم الوحدة، كم النفس الواحد؟ يكون نفس الرجال بحي الرجال، الذكورية الجملة، نفس الناس، نفس الناس تحي بعض. هذا التنازل عن هذا الجو هو جزء من فشل أن نقوم بشيء على أرض الواقع. يعني إذا أخذنا لغة مشتركة، إذا مش قصدي يعني بس قائمة مشتركة، لغة مشتركة بيننا، لماذا كان يهمني أنا كمثلا من الناصر أن أتظاهر من أجل منع مصادرة أراضي في الطيبة واليوم هذا غير موجود، أو بالعكس لماذا كنا ننزل حافلات للنقب مثلا للتظاهر والآن لماذا هذا العام تم التنازل طوعا تقريبا طوعا عن المسيرة الوحدوية تقريبا الوحيدة، مسيرة العودة؟ أقول لكم شو الناس، يعني مسيرة العودة مش بس فكرتها، أنك تروح وتشوف كتير ناس بتفكر زيك، كانت الناس تروح بشحنات أخرى، بنفسية أخرى، كانت تعطي دفشة، تعطي أمل، تعطي مشاعر، طيب مشاعر منيحة تساعدك تفكر بشكل جماعي. ليش استغنينا عنهم؟ ألو مرحبا.
1: ألو يعطيك العافية.
0: هلا بيك.
1: معك فادي، أنا اتصلت.
0: تفضل فادي. قطع الخط، أسفين جدا عزيزي.
1: اللي بعرفش إذا سمعتني، أنا اللي بقول إذا المشكلة عندنا بالوسط العربي هي مشكلة قيادي. ما في قيادة اللي هي توحدنا. ليش القضية مش قضية قائمة مشتركة، إلا هي قضية قيادي مشتركة لكل الشعب العربي اللي موجود اللي عايش بالدولة. وفي هذا الشيء نابع عن قصر بالرؤية السياسية إن كان لبعض الأحزاب. الواحدة منها مثلا أنه دائما نازلين على نفس المبدأ، ميزانيات، الأمن، بما أنه هذا موضوع صار له من كم من سنة للأسف. الميزانيات يعني أنا واحدة من الشغلات اللي أنا حكيتها، الميزانيات يعني ممكن أنت تيجي تمضي إسا بإئتلاف حكومي على ميزانية، الإئتلاف الجاي يجي بطل لك إياها. مش هذا موضوعنا يعني بالأخير، هو الموضوع أكبر من هيك، أنه إحنا كيف بدنا نعيش بهاي الدولة بحيث أنه نعطي لأولادنا ما يتعذبوش وما يدوروش على وراء الأمن وبالمستقبل على وراء لقمة الخبز بصعوبة، منشان إحنا منشان يعيشوا بكرامة. الإشي هنا أكثر مما أنه ميزانية لخمس سنين أو عشر سنين على سبيل المثال، أو مثلا أنه أمسك أنا لجنة التربية والتعليم بهاي الحكومة. الإشي لسنين لقدام تبني أنت برنامج منهجي أنك أنت تضلك طول الوقت قوي بهاي الدولة. وواحدة من الشغلات اللي أنا اقترحتها هي مثلا أنه وبسووها، يعني أنت تطلع تعلم من غيرك. إذا أنت مثلا مش ناجح بهذا الحزب بمعين، مثلا قديش في أحزاب عند الوسط اليهودي اللي هي تغيرت، لكن الفكرة هني كفكرة الحزب ضلوا، أما هني كأسهم تغير، أشخاص تغيروا، أما من ناحية كفكرة هي ضلت مثل ما هي. وبنت على سبيل المثال، بنت راح كان رئيس حكومة بالانتخابات اللي بعدها مثلا ما نزلش، استرجع انت شايفه بالكريم هو 22 كرسي.
0: صحيح.
1: كيف
0: هو منافس قوي على
1: هذا الاشي بيدل على رغم المنافسة القوية اللي موجودة عندهم، هذا الاشي بيدل على انه في عندهم برنامج اللي انه بيشتغلوا عليه اللي هو اقوى من برنامجنا، كشو مشاكل وشو قضايا بكل وسط بتعني. اتجاه منصور عباس انا بدفع عليه بشغلة واحدة، على انه مثلا يفكر خارج الصندوق، اما انه يجي يلهف وراء التلفات اللي هن بدهن شياته، لا انا ببيع جلدتي من شان اروح اغير جلدي مثلا، انا هيك بفكر. وبالاخير راح ينزل برا
0: هيك بتفكر.
1: واخر اشي
0: فضل.
1: انا بعد اذنك بعرف اذا انت بتعرف اغنية فيتامين لغسان رحباني.
0: ذكرني فيها بتشد دور عليها. يلا احكي.
1: يلا حطها انت بتذكر كل المجتمع. بقول لك اصلا متفقين فجأة متفقين بيتغدوا بيتعشوا سوا، وكلهم ملهوفين شو صار بالدنيا فجأة تصاروا كلهم محبوبين مهضومين، والنتيجة طلعت بالآخر على ظهر الشعب المسكين.
0: هاي اللي بغنيها مش زياد صح؟
1: غسان
0: اياها
1: غسان اسمها فيتامين.
0: تعال نسمعها معك. يلا شكرا جزيلا.
1: يلا اهديهم. سلام.
0: لا يا باي
2: نفسو هيك يعني ما بيزبط غير ما يكون هيك. شو صاير يعني شو في بالدنيا
3: شو
2: ممنوع ولا كلمة بس شو شو خلينا ضمن الديمقراطية عملنا.

يعني نرجع يعني، بس بدي ألفت النظر بأنه الكنيسة تمام، بس مش هال هو يعني في موضوع الخلافات مقطع الغنوية رائع، في موضوع الميزانيات ولا فادك على فكرة بأنه العلاقة، لأنه مش هالمربح العظيم يعني. بكل الأحوال شكرا فادي على الاقتراح، عرفنا الغنوية، مش عارف لو كنتش عارفها.

إذن كان السؤال أو المداخلة الأولى عندي أنه أنا بشعر أحياناً وهذا قاسي جداً، بتشعر أنك ملطشة في بلد لا عارفة تتنظم ولا عارفة تأخذ موقف جيد ولا عارفة ترتب أمورها، بالعكس كل ما في أسم على ما يبدو للقتيل في حيفا في الكريوت عملياً، حسب الشرطة بأنه من فجرت فيه السيارة في الشرطة هو شخص معروف للشرطة حسب الأقوال، هنالك أسهم بشكل أولي، ولكن حسب يعني البيان الأولي بأنه معروف وتابع لمنظمة عمره، وكان معتقل سابقا، كان معتقل سابقا حسب الشرطة. مشهد تفجير السيارة الذي في حيفا مرعب فعلا، وتساءل المرء بأنه 4 تفجيرات لسيارات، 3 قتلوا أشخاص وتفجير تم تفكيكه، هذا كلياته خلال 2-3 أيام. كل أنه يطورون طرق للتفجير وللقتل، وقلت بأنه لما تشوف أن هنالك جريمة منظمة وعلى عقبالها ما في شيء منظم، هذا متعب. نحن بحاجة لأن نتحدث

0: أحيانا بالأمل بقصص النجاح التي لدينا. نبحث عن أي شيء، عن أي شيء يعطينا شعور بأن على الأقل كان يحدث الشباب الصغار، لكي يحدث الأبناء، لكي يحدث العائلة، لكي يتغير الجو في الشارع. هذا الشعور بأننا أيتام على موائد اللئام ومش ظابطة ولا بمحل، لا بهدم بيوت ولا بمصادرة أراضي ولا بأمن وأمان في القضايا الأساسية الأساسية. أهم شيء في حقوق، يحق الإنسان مسكن، يحق الإنسان العيش الكريم، المساواة، يحق للإنسان أن السلام الشخصي، الحق بالحياة، كله مسلوب مسلوب مسلوب دون حراك دون هاي. وفي النهاية اتفاق بسيط، وعلى فكرة اللي بنتقد بأنه عم بتزودوا على القيادات، هو اختار أن يكون قيادي، هو اختار أن يكون قيادي، عليه أن يتحمل هذا أولا. ثانيا يحمدوا ربهن بأنه الناس بعدها مشياء ثانية منهن، بعدها بتناقش، يحمدوا ربهن أنه الناس بعد تطلع عليهن بتقول لما بنتقد ولما بتوجه لك معناته بشوف فيك أمل. بنعرف أنه السبب هو حكومة عنصرية، وأنه في سياسات متراكمة، وهي الحكومة والحكومات سابقة مش عارف إيش، وبنعرف بأنه هاي الظروف اللي فيها أولاد الناصري مثلا أو أولاد أم الفحم، إذا وضعت في العفوري مثلا يمكن كل يوم هناك بيكون 15 قتيل. يمكن يعطيكم العافية. إعلانات، شكرا جزيلا، كان معك وائل عواد، إلى اللقاء.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: بدك تعمر أو عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات وأحيانا مئات ألاف الشواكل. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 6-9-2. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل رجل وإصابة آخرين في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وتعمل على كشف خلفية الانفجار.

0: قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق داعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل داعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من أجديد المكر، ونسبت له النيابة العامة تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر يسيف قبل نحو 3 أسابيع. كما طلبت النيابة إبقاء كيوان رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أصيب عامل 40 جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في بلدة معلية، تم نقله إلى المركز الطبي في نهرية وهو بحالة متوسطة. في السياق أيضا أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في مدينة نتانيا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. كما أشار بازاشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. نفت الخارجية القطرية عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران، وأكدت الخارجية القطرية وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وهو طلال جابر عبد العال، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع في تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة أسفر عن ارتقاء أكثر من 8 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد جاكي خوري، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية.

0: إذن من ملف الجريمة والعنف إلى فشل المفاوضات الثلاثية من قائمة واحدة إلى قائمتين إلى خلافات جديدة بين الثلاثية التجمع والعربية للتغيير الجبهة في اجتماع لم يستمر إلا لدقائق. تحدث اليوم أمجد شبيطي سكرتير الجبهة وأيضا دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة تحدثوا لراديو الشمس أيضا عن الخلافات التي حصلت بين الأطراف. ونستمع بداية إلى هذا الموقف ونتابع بعد قليل في هذا الملف. فلنستمع إلى دكتور جمال زحالقة وأمجد شبيطي.
1: الوضع يعني يتفاقم أسوأ فأسوأ يوما بعد يوم، ومن يستطيع أن يفعل شيء لا يريد، ومن يريد أن يفعل ليس لديه القدرة على إحداث تغيير دراماتيكي، لأنه ببساطة نحن ليس لدينا لا شرطة ولا محاكم ولا سجون، ومن الصعب علينا مواجهة منظمات الإجرام كمجتمع أعزل لا يملك السلاح وليس منظما يعني تنظيما لنقل عسكري أو شبه عسكري، هذه أشياء غير موجودة عندنا ونحن لا نريدها أصلا. والعمل يعني يجب، يعني نحن نتحدث عن عمل باتجاهين، الأول هو منع الجريمة من خلال
2: اليوم كان هنالك حديث عن أولا يجب أن يكون هنالك عمل لطواقم العمل، طواقم التنظيمية والطواقم الإعلامية، بالإضافة أيضا لوضع برامج عمل للقائمة من ناحية البرامج التي نطرحها لمكافحة العنف والجريمة، لقضايا هدم البيوت وغيرها من القضايا التي نريد كقائمة انتخابية أن نقدمها للجمهور.
3: وسؤال، هل دخلتم أيضا بالتفاصيل حول توزيع المقاعد؟ لأنه بعض المصادر تؤكد أنه عرضتم المكان الثاني والتاسع مثلا على العربية للتغيير، هذا معناه هنالك تفاهم داخلي بينكم وبين التجمع؟
2: هنالك محادثات طويلة ومستمرة بيننا وبين التجمع والعربية للتغيير في الأسابيع الأخيرة، واليوم أيضا كان هنالك أيضا خوض بهذا الموضوع، ونحن وضعنا ثلاثة معايير ل وضع يعني تركيبة منصفة للجميع من ناحية القائمة. المعيار الأول هو نتائج الانتخابات السابقة، المعيار الثاني هو استطلاعات الرأي، والثالث هو الوضعية التنظيمية لكل واحد من المركبات وقدرة كل فرع وناشطين على جلب الأصوات من بلداتهم. هذه هي المعايير التي وضعناها.
3: والسؤال يعني بالنسبة للاقتراح، أنتم في الجبهة بالنسبة لكم يعني دعني أفهم ما هو الخط الأحمر، أنتم لديكم يعني تريدون ضمان 4 مقاعد في المقاعد 8 أو 9 الأولى، لا أعلم وفق استطلاعاتكم على كم مقعد ستحصل القائمة الثلاثية في حال تشكيلها؟
2: عزيزي، هذه القائمة حسب الاستطلاعات قادرة على الوصول إلى 9 مقاعد، ونحن مصرون على أنه إذا اشتغلنا بطريقة صح وإذا كان هنالك أيضا عمل مع الإخوة بالموحدة على أجواء انتخابية إيجابية تشجع الناس إلى الخروج إلى صناديق الاقتراع، ممكن أن نصل حتى إلى 10 مقاعد.
0: حول فشل المفاوضات أرحب بي المحامي أحمد راوش عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير. مساء الخير.
4: مساء الخير، تحياتي لك ولكافة المستمعين.
0: أعتقد أنك سمعت ما تحدث به أمجد عن المفاوضات، أولا تعقيبك ماذا حصل اليوم؟
4: يعني صحيح الآن استمعت إلى هذا التعقيب وهو يعني فهمت مسجل من في مقابلة خلال اليوم كانت، وانطباعي من هذه المقابلة يمكن أحسن أن تكون المفاوضات على الراديو مش في الاجتماعات، لأنه في الاجتماعات لا نسمع هذه الطروحات وهذه الإيجابية. يعني حتى اليوم لم نتحدث في الإعلام إطلاقا في العربية للتغيير تابع كل المقابلة.
0: لماذا لا تتحدثون وتوضح الحقيقة؟
4: حتى اليوم لم نتحدث في الإعلام عن المقاعد والتركيبة والتقسيمة بسبب، وذلك يعود لقرار اتخذناه. يعني طلع أخي أدهم قبل هذا التقرير الخاص بالانتخابات كانت عندك مقابلة عن انفجار سيارة، وهذا الانفجار الثالث في غضون أيام، مجتمعنا يغرق في الدماء، وما يحصل الآن يعني نحن في دالة تصاعدية في العنف والجريمة، هذا السرطان المستشري في المجتمع العربي. يعني حقيقة أشعر بأنه حتى من غير الملائم أن أتحدث الآن عن هذا الموضوع بعد هذا التقرير وهذه المعطيات، ولكن هذا القرار الذي اتخذناه بعدم الخروج إلى وسائل الإعلام والحديث كان في اتفاق ثلاثي بيننا وبيننا.

0: من التجمع والجمع
1: ولكن هم يتحدثون،
0: على
1: يعني اليوم أنت
0: لذلك
1: تتحدث.
0: أنا لذلك لا لذلك أنا معك الآن على الهواء مباشرة.
1: طيب أنت تتحدث اليوم، ما الذي حصل اليوم؟ الخلاف على المقاعد.
0: أدان كان بيننا اتفاق على عدم الخروج إلى وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة. سمعنا الكثير من الأخبار في وسائل الإعلام وأرقام وما إلى ذلك. الإخوة في الجبهة والتجمع نفوا هذه الأخبار، حتى وصلنا اليوم إلى الاجتماع. يعني الحديث هو مش عن خلاف، هو عن منطق. يعني عندما يطلب الجبهة 4 مقاعد من 8 ويطلب التجمع 4 مقاعد من 9، وعندما تدخل إلى التركيبة فالجبهة تريد 4 مقاعد من 7 عمليا. إذن يعني التجمع يرى بنفسه حزب قادر على الحصول على 4 مقاعد وعبور نسبة الحاسم لوحده. الجبهة ترى بنفسها قادرة على الحصول على 4 مقاعد وعبور نسبة الحاسم لوحدها. فقلنا لهم بصريح العبارة، الاجتماع لم يستمر سوى ربع ساعة، قلنا لهم بصريح العبارة: إذا أنتم كنتم ترون أن هذه هي قوتكم، مع العلم أننا اليوم ممثلون في الكنيسة بعضو كنيسة، والجبهة ب3 أعضاء كنيسة، و التجمع غير موجود في الكنيسة.
1: ولكن أمجد تحدثنا عن معايير، أنا أريد أن أتوقف عند المعايير. المعايير كالتالي تقول نتائج الانتخابات، استطلاعات الرأي كما يتحدث أمجد شبيط اليوم أيضا في حديث لإذاعة الشمس، والقدرة التنظيمية. هو يقصد على ما يبدو يعني التجمع والجبهة، وهل هنا هو يتهم عمليا أو يوجه رسالة واضحة أيضا للحركات أو الأحزاب الأخرى أو لكم؟
0: أتمنى أن يوجهها في الاجتماعات. يعني ما سمعناه اليوم هو أن الجبهة تطرح علينا 2 من 9 مقاعد، المقعد الثاني والتاسع، وتأخذ لنفسها 4 مقاعد. فشفنا يعني حتى الحديث في هذا الموضوع أمام الناس وفي الإعلام والخلاف، هذا أساسا هو يبعد الناس عن عن السياسة وعن التصويت، وهذا لا ليس ما نرجوه. ولكن أما وأنه قد خرج الإعلام فلا بد أن نقول، يعني نحن بكل طيب خاطر قلنا لهم يعني إذا أنتم شايفين بتجيبوا 4 وهم بتجيبوا 4 فبالنجاح والتوفيق، وتركنا هذا الاجتماع. الشراكة تبنى على أساس الاحترام المتبادل والتقدير، يعني حتى الخروج إلى الإعلام
1: ما هي خياراتكم
0: فيها نوع من الاستعلاء وهذه النبرة المرفوضة أساسا. يعني الجبهة عانت سنوات طويلة.
1: طيب السؤال، ما هي الخيارات، ما هي الخيارات يعني أحمد المطروحة الآن أمام العربية للتغيير؟ هل باب لا زال مفتوح؟ هل هناك خيارات أخرى الآن مطروحة على الطاولة؟
0: يوم السبت القادم هناك اجتماع للجنة المركزية للحزب في مدينة الطيبة، وهناك يعني يقوم الوفد المفاوض بالإدلاء بكافة التفاصيل، تفاصيل اللقاءات والمشاورات التي حصلت فيه على طاولة المفاوضات. كنا نتمنى أن تقوم المشتركة الثلاثية بشكل سريع، قبلها تمنينا أن تقوم المشتركة الرباعية، ولكن للأسف هذا لم يحدث.
1: حديث أحمد يعني
0: ونحن ندفع ثمن في المفاوضات، ندفع ثمن أننا تمسكنا بالقائمة المشتركة الرباعية حتى آخر رمق.
1: ولكن هناك حديث بأنكم أيضا على قنوات اتصال مع القائمة الموحدة، لربما أيضا هذا المعيار يؤخذ بعين الاعتبار في إطار مفاوضات مع الثلاثية. هل من قنوات اتصال اليوم مع القائمة العربية الموحدة؟
0: الأحزاب الأربعة يعني بما فيها الجبهة والتجمع، حتى قبل أسبوعين حتى الاجتماع في سخنين، كانت الأحزاب الأربعة تتواصل فيما بينها ومع لجان مختلفة من أجل تركيب قائمة مشتركة رباعية. وحتى ذلك الحين كان يا محلا تحكي مع القائمة الموحدة من طرف الجبهة والتجمع بخصوص تواصلنا معهم. الآن نحن في الكنيسة في قائمة مشتركة أساسا، يعني قائمة تحالفية مع الجبهة. يمكن في الأسبوعين 3 الأخيرات صار في أكثر من تعاون بين النائب أحمد الطيبي والنائب منصور عباس أو النائب وليد طه بخصوص أمور تتعلق بسموها ديليم مع الحريديم، يعني مع القوائم.
1: وهذا مؤشر، هذا مؤشر
0: قانون منع الأذان الذي تم، هذا تعاون، هذا تعاون. نحن قلنا للإخوة في الجبهة والتجمع خيارنا هو في القائمة الثلاثية، باب المفتاح، باب المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة موجود مع الجبهة والتجمع. إن أرادوا لنا أن نستمر في قائمة مشتركة ثلاثية، على الجميع أن يتواضع وأن يتحدث بأرقام منطقية. يعني إذا السيارة 9.5 ولا الباص 9.10 وبدك تحشي فيه 20، ما بيصير.
1: طيب كل واحد أحمد، بسؤال أخير، لماذا في كل مفاوضات عمليا يتم إقصاؤه لربما يكون هناك توتر مع القائمة العربية للتغيير. هذا حصل في الانتخابات السابقة، اليوم أيضا إعادة نفس المشهد. ولماذا هذه الاستباقية لتشكيل الآن قائمة والحديث عن مقاعد، ويعني نحن بعيدون عن الانتخابات قرابة شهرين على الأقل؟
0: يعني كنا نتمنى أن نكون بإعداد خطة الآن لمكافحة العنف والجريمة نطرحها في الدورة القادمة، ولكن للأسف يعني الحديث الآن عن تشكيل القائمة، وهذا حديث الساعة من أجل الانطلاق في مشروعنا الانتخابي، في طرحنا بما ذلك مسألة العنف والجريمة. ولكن للأسف يعني عندما ندخل إلى المفاوضات أنت نعم. تقول أدهم يعني دائما في مشكلة مع العربية للتغيير، يعني إذا الآن أنا ممثل بعضوين كنيسة، يعني هل يعقل أنه اللي ممثل في ثلاثة يأخذ خمسة واللي ممثل في اثنين يأخذ واحد؟ يعني برضو في منطق، وكمان مرة يعني صدقا أشعر بعدم الارتياح بالحديث عن هذا الموضوع،
1: وهذا لربما أيضا قد يكون له انعكاسات كبيرة جدا، لا سيما أن ملف الجريمة والعنف يتصدر الملفات الشاغرة أيضا عند المواطنين، وأيضا الاهتمام بتشكيل هذه القائمة لمحاربة آفة الجريمة والعنف. المحامي أحمد دراوش عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. ونستمع إلى ما قاله رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة حول المساعي، الفشل والخلافات الداخلية، فلنستمع.
2: تنأى بنفسها عن هذا الأمر، هل يجب ربما إعادة تأمل هذه المسألة واتخاذ خطوات أخرى مغايرة؟
3: يعني أولا بالنسبة للانتخابات الأحزاب السياسية تعمل، ونحن نتأمل لهم التوفيق في يعني إقامة الوحدة، ولكن أنت تعلم أن هناك أحزاب سياسية في المتابعة لا تشارك في الانتخابات، وعلينا أن نحترم موقفها. لهذا السبب هناك أطراف أخرى كثيرة تعمل وتحاول وتدفع باتجاه يعني ترتيب العمل البرلماني أو الانتخابي للمجتمع العربي، ونحن نبارك هذه الجهود لكن لا نشارك فيها.
1: قائمة. إذن نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: جددنا تحية في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا عند حادثة أو الانفجار الذي وقع في حيفا، بالإضافة إلى ذلك حول الخلافات التي حصلت اليوم بين المركبات الثلاثية وتشكيل قائمة مشتركة. والآن ننتقل إلى قضية أخرى بين الخلافات السياسية الداخلية وبين القضايا المحلية المتعلقة أيضا بقرارات بعض البلدات برفع نسبة الأرنونة. كتلة الجبهة في بلدية طمرة تعارض رفع نسبة الأرنونة بنحو 5%. نقول مساء الخير لمريم ياسين عواد عضو بلدية طمرة عن الجبهة. مساء الخير.
1: مساء النور إليك أخي ولجميع المستمعين.
0: لماذا تعارضون يعني عمليا رفع هذه النسبة؟
1: المعارضة أجت من يعني من وجع. لما أنت موجود بين الناس وحاسس بألام الناس وحاسس بالشارع، أنت عم بتشوف الناس عم بتعاني. في عنا أوضاع اقتصادية كتير صعبة نتيجة الأوضاع السياسية اللي احنا موجودين فيها، الحرب الفترة الطويلة، بطالة، الناس قاعدة بدون شغل، يعني في التزامات كثيرة. وبما انه احنا بالسنة الماضية احنا رفعنا بالإضافة للمقرر من

0: قبل الوزارة احنا رفضنا كمان 5%، يعني معارضنا برضو يعني، بالرغم من ذلك مرقت. فهالمرة كمان في عندك من الوزارة في عندك 3.5%، والبلدية بدها ترفع كمان 5%. فمن هون اجت المعارضة، لانه عن جد بهمنا المواطن وبهمنا ظروف المواطن، والناس كثير كثير مستاءة وكثير متضايقة على
1: السؤال. ما هو الدافع الذي يجعل عمليا البلدية ترفع هذه النسبة؟
0: لا أدري، صحيح أنه وضع البلدية صعب كثير، وبلدياتنا كلها وضعها صعب. يعني كل بلدياتنا في الوسط العربي وضعها صعب من ناحية مادية، وفي عندنا خشب ملافي وكل هاي الأمور. لكن إحنا بدناش ندور على الحلول من جيب المواطن، خلينا ندور على حلول من أماكن أخرى. يعني
1: السؤال الدافع لدى البلدية ولتحسين عمليا تحسين المشاريع، تحسين البنى التحتية، لتحسين الخدمات، أم ولتغطية العجز؟
0: بعتقد انه هيك وهيك يعني. كمان انه هذا جزء من الـ هيك بيقولوا لنا، يعني هيك بيحكي الرئيس والاداره انه هاي احدى الشروط حتى يفوتوا في خطه الاشفاق، حتى ياخذوا هذا الدعم لازم يرفعوا الارنونه. لو الظروف منيحه والناس وضعها منيح ما في مشكله، لكن الناس عم بتعاني واحنا بنيجي نزيد عليها العبء. خلينا ندور على حلول أخرى، نجيب مصادر ثانية.
1: ما هي الحلول التي تطرحونها عمليا بالإضافة؟ والسؤال، هل هناك غالبية تؤيد في المجلس البلدي أو تعارض عمليا هذا المشروع أو هذا القرار؟
0: بعرفش، أنا بديش أحكم إسا. أنا بعتقد أنه بالمرة السابقة بالسنة الماضية بالضبط ب30/6 كان عندنا جلسة كمان على الإضافة، وكان في معارضة من أعضاء الائتلاف إنه طلبوا حتى أن إحنا نرفض، كلياتنا نرفض هاي الفرض تبع الوزارة علينا، نتوجه نقول إنه إحنا يا عمي ما بنقدر، وفي عنا الأغلبية معارضين، وتعالوا تتبشروا معنا أنتوا يعني مجبورين تدعموا السلطات اللي وضعها صعب. فكان في هذيك اللي بتعرف كيف. أما بعرفش إذا هالمرة كمان مرة أعضاء الائتلاف بدهن يصفوا مع الرئيس ويصوتوا،
1: ولكن الرئيس يدعي عمليا بأن هناك التزامات، هناك مشاريع، هناك العديد من الأمور التي تحتم عمليا رفع هذه النسبة.
0: أكيد أكيد، بس مش يعني هاي النسبة بدك تأخذها من المواطن، شو بدك تعمل لك؟ المشاريع لها ميزانياتها، وكل الأمور الثانية في لها ميزانياتها، فبلاش إن بعرفش ما يعني هون أكثر حتى نثبت لوزارة الداخلية إنه هي أنا في عنا جباية من المواطن، بكفي المواطن والله بكفي.
1: كم
0: المواطن
1: تبلغ نسبة الجباية في البلدة؟
0: بالنسب بالأرقام صعب أعطي، بس بعرف إنه بالجلسة الأخيرة يعني طلبنا تكون جلسة وحتلنا في هذا الموضوع، فقالوا إنه نسبة الجباية ارتفعت لدرجة إنه أراي الرئيس بيقول إنه حققنا أحد الأبنية ديرخ اللي حطوها في التخنية تيعلوت اللي هي إنه نرفع نسبة الجباية.
1: نعم.
0: فنسبة الجباية ارتفعت، وفي كمان إستا كمان صوتنا على في ديون اللي هي عمليا كانت مقدارة كأنها صعب إنه تجبيها، صوتنا على إنه نلغيها، فهي كمان بتنزل من العجز الموجود. فالإشي
1: هذا القرار فيه. نعم، أيضا يتم اتخاذه في العديد من البلدات. أريد أن أشكرك مريم ياسين عواد، عضو بلدية طمرة، عن الجبهة والمساواة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا
0: شكرا.
1: السؤال، هل من خيارات أخرى، وهل تمتلك السلطات المحلية العربية خيارات عديدة لتحسين أوضاعها المالية قبل اللجوء إلى رفع ضريبة الأرنونة بنسب مرتفعة؟ المحامي نضال حيك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، تحدث لإذاعة الشمس، فلنستمع إلى ما قال.
2: طبعا تؤثر بشكل كبير على خدمات السلطات المحلية العربية، لأن الأرنونة هي مصدر الدخل الأساسي للسلطات المحلية العربية، ولذلك يعني الربط هو مباشر. كلما ارتفعت تسعيرة الأرنونة وجباية الأرنونة، وهذا مهم أن نتحدث عنه، يعني في العديد من الأحيان هنالك رفع لتسعيرة الأرنونة بدون إصلاح القصور والمشاكل في جباية الأرنونة، يجب أن يكون رفع في التسعيرة في المعقول، ولكن أيضا عمليا إصلاح لمنظومة الجباية، أن تكون الجباية متساوية وعادلة ومن الجميع ومرتفعة وما إلى ذلك. ولكن في المجمل هنالك ربط مباشر بين مدخولات السلطة المحلية أساسا العربية من الأرنونة وقضية الخدمات، وبالطبع شرعي ويجب هذا، يعني نحن نحبذ ونبارك أن يسأل المواطنين ماذا تفعلون في الأرنونة التي أدفعها. وأنا أزيد أكثر من ذلك، هذا السؤال

0: يجب أن يكون السؤال المركزي في الانتخابات. هذا هو الأمر الأساسي، وليس أن أصوت لابن عمي وابن خالي وما إلى ذلك. هذا سؤال مفصلي هام مركزي في عالم الحكم المحلي. أنا أدفع أرنونة والسلطة المحلية ملزمة بأن تزود لي خدمات. الآن طبعا الخدمات في البلد العربية لن تكون مثل الخدمات في البلد اليهودية اللي موجودة في تدريج اقتصادي أعلى بكثير، ولكن أنا أدعو كل السكان، كل المواطنين العرب بأن يقارنوا الخدمات في بين البلدات العربية ذاتها، وأنت ترى فرق كبير جدا.
1: نعم، السؤال أولا يعني كما نعلم أستاذ نضال أنه هنالك فرق أيضا بين أرنونة من منطقة صناعية، منطقة تجارية، من شارع مثلا فيه عدد كبير من المصالح التجارية، وبين غالبية الأرنونة المبنية بالأساس على السكن. وأنت تعلم أعتقد أنه موضوع السكن هو لا يوفر المبالغ المالية، 80% إذا مش 90% من أرنونة الضريبة الأرنونة هي مبنية على البيوت السكنية، مش لا عندنا مناطق صناعية كبيرة ولا عندنا مراكز تجارية، علما أنه في بعض البلدات تطورت وبشكل كبير في السنوات الأخيرة.
0: أخي جاكي، قضية المناطق الصناعية يعني لربما هذه فرصة لأن نتحدث عنها. في الناصرة هنالك أكثر من منطقة صناعية وهنالك انهيار. في قلنسوة هنالك يعني العديد من المصالح. في الطيبة هنالك منطقة صناعية. في سخنين هنالك منطقة صناعية. في طمرة هنالك منطقة صناعية. هناك مناطق صناعية في العديد من البلدات العربية، طبعا لا يكفي، وطبعا هناك تمييز بهذا الموضوع، هذا واضح. ولكن الربط بين أن نقول أنه يعني انعدام المنطقة الصناعية هو الذي يخلق هذا الضعف في الخدمات، هذا غير مقبول علي. يعني أنا أعتقد أنه القضية هي أعمق من هذا الموضوع. يعني بلدية الطيبة الآن مثلا أحد الأماكن الذي يحاولون عمليا رفع الأرنونة في بلدية الطيبة، هنالك مناطق صناعية. يعني القضية ليست فقط عدم وجود مناطق صناعية.
2: إذن من هذا الواقع وقضية الضرائب إلى قضية أخرى، مداهمة تخريب في مدينة تل السبع إثر اقتحام قوات كبيرة من الشرطة لمنزل في البلدة، وهناك أيضا جرى عملية عبث بالممتلكات ومحتويات المنزل دون أسباب. نقول مساء الخير لخليل أبو عنز شقيق المعتدى عليه في المدينة. مساء الخير.
3: مساء الورد لجميع المستمعين.
2: ما الذي حصل؟
3: قامت قوات من شرطة بمداهمة بيت أخ لي، ومعهم أمر التفتيش. كانت القضية قضية كيف المعاملة. فاتوا على الدار كان يعني موجود في الدار مجرمين ولا مخربين، قاموا بالعبث في جميع الأغراض الموجودة في الدار، تخريب وترهيب ودمار يعني.
2: نعم، على ماذا كان التفتيش وعمليات البحث؟ أنت تقول أيضا بأن هناك كان قرار من المحكمة عمليا.
3: هم بيدوروا على سلاح وعلى مخدرات. يعني احنا عمال نشتغل من الساعة 3 الصبح، بنرجع على 7 المغرب ولا 8 ومرة بنمشي بالدور. يعني يعني زي اللي بيشوف الذيب وبيمشي على اثره. يعني ما بيدوروا على غريمين ولا بيدوروا زعران، بيدوروا الناس اللي بتشتغل. يعني عندهم كتوبة، عندهم عنوان. بيقدروا يروحوا على الناس العبرانيين، الناس الزعران اللي بياخذوا قهوة من العالم ويقدموهم للمحكمة. أما إحنا الناس المشتغل ضعفاء بيجوا لنا إحنا.
2: كم استمرت عملية التفتيش؟
3: يعني تقريبا كل 3 شهور دوموا تفتيش خاص في هذا البيت، يعني هو المذكور اليوم. يعني كل 3 شهور يعني بيجوا حوالي 10 سيارات من الشرطة وفيها يعني كل.
2: طيب يعني هذه ليست المرة عمليا، ليست المرة الأولى، ليست المرة الأولى التي يتم تفتيش بها.
3: يعني الثانية ولا الثالثة.
2: ما هو الهدف منها عمليا إذا لم يحصلوا على أي سلاح أو كما تدعي أو أمور أخرى، وعمليا خرجوا دون أن يكون هناك يعني أي دليل؟ ما الهدف من هذه الزيارات أو لربما عمليات التفتيش المتكررة؟
3: الهدف التخريب. يعني حسب

0: الناس يعني في في ضابط من ضباط الشرطة يعني هذا في موجود على التواصل الاجتماعي انه حاكي لعناصر الشرطة تقوم بتخريب وين يكون تفتيش المنازل اللي يدخلوها يعني يعني موثوق يعني في موجود على المواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه المعلومات. شكرا جزيلا لك خليل أبو عنزي، كنت معنا من تل السبع. شكرا لك. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخبارية.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ الجرأة في القانونية.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: מסוכן, כי אתה גם יכול להיפגע, כי ברגע שיש לך ריכוז של, של תעשייה צבאית...
1: תשמע, זה נכון, אבל זה לא נראה לי אני, הדבר הכי חשוב. בכל אופן, זה לא איזה מתחם של 10 דונם, זה על כל ישראל. זה נכון, אבל זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול שמדינה לא יכולה, נגיד באופן תיאורטי, יש לה את כל האמצעים, והסיפור זה רק כמה היא משקיעה בזה. זה לא המצב, וזה לא טוב לנו, אבל זה נכון
2: إذن قضية التسليح وأيضا هل إسرائيل تستطيع الاعتماد على نفسها في قضية التسليح وأيضا القدرات العسكرية بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ استمعنا إلى بعض الأصوات التي تقول عمليا بأن هذا شعار أجوف، لا يمكن لإسرائيل أن تعتمد على نفسها وأن تكون بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية. ملف التسليح يرتبط بالتباين الأمريكي الإسرائيلي في العديد من الملفات، أبرزها ملف لبنان. قائد القيادة المركزية براد كوبر في بيروت بعد زيارة إسرائيل والرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي اليوم أيضا بقائد الجيش اللبناني، وتشهد الساحة اللبنانية تحركات سياسية أمنية متسارعة، لا سيما في قضية تطبيق الاتفاق الأمني المرتبط بين إسرائيل ولبنان. حول هذا الملف أرحب بعلي الأمين الصحفي والمحلل السياسي من لبنان. مساء الخير.
3: مساء النور، تحياتي.
2: ما هي دلالات أهمية زيارة عمليا براد كوبر إلى بيروت؟ ماذا يحمل معه؟ لا سيما نحن حتى الآن لم يتم عمليا الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي تم الاتفاق عليها، المناطق التجريبية كما سموها.
3: يعني بحسب ما يتم التداول، هو يأتي في سياق استكمال عملية يعني الاتفاق الإطاري ومترتباته، خاصة فيما يتصل بالبنود التنفيذية المتعلقة سواء بالجيش اللبناني وعمليا بالآليات المراقبة وآليات المتابعة. والأهم هو التأكيد على أن هناك مسارا جديدا بدأ بعد توقيع الاتفاق الإطاري، وبالتالي لبنان يدخل مرحلة جديدة تتطلب بالضرورة اهتماماً أمريكياً ودعماً أمريكياً إلى حد كبير، خاصة فيما يتصل بدور المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني والخطوات المطلوبة منه في المرحلة المقبلة. وهناك العديد من الأسئلة حول كيفية يعني تحقيق هذا الأمر. هل هناك استعدادات من أجل القيام بخطوات تنفيذية أو ما إلى ذلك من أمور لها علاقة بمسألة حصرية السلاح، بمسألة الانسحاب؟
2: نعم أستاذ علي، هل تسمعني؟ نعم.
3: العديد من التحديات التي ستفرض نفسها على الواقع، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق تنفيذ هذا الاتفاق.
2: نعم عمليا تنفيذ، ولكن عندما نستمع إلى التنفيذ في المقابل في إسرائيل يقولون عمليا بأن لا انسحاب سيكون من جنوب لبنان، الحديث هناك عن ملحق أمني سري. السؤال، كيف تتعامل لبنان مع هذه التقارير عندما نتحدث عن ملحق أمني تم الاتفاق عليه، بالمقابل أيضا إسرائيل تصريحات تؤكد عدم الانسحاب؟
3: في نهاية الأمر لبنان وقع هذا الاتفاق في سياق أن يتم تنفيذ الخطوات العملية التي تبدأ بالانسحاب، استلام مناطق محتلة ومناطق أكيد من ضمن الاتفاق خارج الاحتلال، ولكن عمليا الجيش اللبناني سيحل بشكل تدريجي محل القوات الإسرائيلية. عدم التزام إسرائيل بهذا الأمر بطبيعة الحال يعفي لبنان من كل الالتزامات التي ربما هي تقع عليه، وبالتالي بأصل الموضوع حتى لو كانت إسرائيل ستنفذ وستلتزم، هناك العديد من الإشكاليات الداخلية في لبنان. هناك أكيد أطراف معارضة لهذا الاتفاق، وحزب الله نفسه قال أنه لن غير معني بهذا الاتفاق.
2: السؤال، ما هي انعكاسات هذا الاتفاق؟ يعني بالأمس استمعنا إلى بعض التصريحات الإسرائيلية الأمنية حتى تقول عمليا تطبيق هذا الاتفاق بكل تفاصيله لربما قد يؤدي عمليا، يعني حتى يتم تطبيقه لابد من حرب أهلية في لبنان، هكذا.

0: يتحدثون.
1: أكيد سمعنا هذا الكلام من الإسرائيليين، من يعني مسؤولين ووسائل الإعلام، لكن عمليا من الناحية العملية لا أعتقد أنه في هناك أرضية مثل حصول هذه الحرب
0: نعم
1: بأسوأ الظروف. إذا كان يعني هناك عقبات كبيرة دون تنفيذ الاتفاق، لن ينفذ الاتفاق من الجانب اللبناني. لكن لا أعتقد أنه في ظل المعطيات الحالية، الوقائع السياسية والميدانية والظروف الداخلية اللبنانية، لا تدفع إلى القلق الجدي من حصول صدام داخلي لبناني. لا أرى هذا الأمر يعني مرشح لأن يحصل في وقت في المدى المنظور.
0: وهذا لربما أكثر الملفات التي تلفت الانتباه وأيضا الاهتمام في الملف اللبناني. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ علي الأمين، صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا.
0: إذن بدأت فرصة الصيف كما تسمى. أكثر من 540 ألف طالب عربي أنهوا عاما دراسيا استثنائيا. خطط لسد الفجوات قد تبدأ من الصيف، فلنستمع إلى هذا التقرير ونواصل وإياكم.
2: مع انتهاء العام الدراسي الحالي 2025 و2026، يدخل نحو 1,800,000 طالب وطالبة في إسرائيل العطلة الصيفية، لكن النشاط التربوي لن يتوقف، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار برامجها الصيفية بموازنة تقارب 1,000,000,000 شيكل، يشارك فيها أكثر من 1,120,000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل البرامج مدارس وروضات العطلة الصيفية وبرامج دعم وإثراء للصفوف الابتدائية، إلى جانب إطلاق مخيمات تعليمية جديدة لطلاب المرحلة الإعدادية تركز على العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية. ووفق الوزارة، سجلت منطقتا الشمال والجنوب أعلى نسب مشاركة في هذه البرامج، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوات التعليمية وتوفير أطر آمنة وتربوية خلال العطلة. كما ستستمر طوال الصيف أنشطة شبابية وتطوعية وكشفية، إضافة إلى برامج لتعزيز الأمان والتربية القيمية في مختلف أنحاء البلاد.
0: إذن من هذا الملف إلى ملف آخر وموضوع آخر. لأول مرة عمليا إسرائيل ترسل بعثة إنسانية إلى فنزويلا، رغم العلاقات التي كانت بين البلدين أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. وحول أيضا هذه القضية أرحب بأمين عواد من طمرة، ويتواجد عمليا في هذه البعثة. مساء الخير.
3: صباح الخير أو مساء الخير، عندي صباح الخير.
0: عندك صباح الخير. هل وصلتم عمليا؟ أنتم تتواجدون في فنزويلا، نتحدث عن بعثة، حدثنا أكثر يعني عن هذه البعثة، من يتواجد بها، إلى أين وصلتم، كيف هي الأوضاع هناك؟ نعم، هل تسمعني أمين؟
3: أنا سامعك مقطع شوي، سامعيني؟
0: نسمعك جيدا.
3: ممتاز. طيب أول شيء صباح الخير عنا، مساء الخير عندكم. احنا متواجدين في فنزويلا من 4 أيام تقريبا، صار في يوم ونص. بعد ما كل العالم سمع عن الكارثة او الهزة الأرضية اللي صارت في فنزويلا، قررنا احنا نبعث بعثة اللي هي عن طريق الشركة اللي احنا نعمل فيها على مدار السنة، شركة ماجين لإدارة الكوارث، بالشراكة مع جمعية سمارت إيد. طلعنا بعثة اللي مركبة من 16 شخص، منقبين، لوجستيكا، أطباء، ووصلنا لفنزويلا بعدي 3 أيام ونص من الكارثة اللي صارت هناك. بلشنا في كاراكاس في العاصمة اللي ما كتفش فيها كثير ضرر تقريبا، ومن هناك توجهنا لمنطقة أو لبلد اسمها لاغويريا اللي هي تقريبا ساعة وشوي بعيد عن العاصمة، هناك أغلب الضرر. عم تحكي عن تقريبا بلد كامل اللي هي انمحت، يعني بلد كامل اللي هي انهارت. كل المباني تقريبا.

0: اضطرت هناك بشكل
1: هي
0: كلي
1: المباني اللي
0: او
1: بتتحدث عنها هي مباني قديمة ولا بنحكي كمان حتى مباني جديدة؟
0: مباني اللي هي جديدة واللي هي حسب التيكن، يعني
1: حسب المعايير.
0: بالضبط حسب المعايير، يعني فيها كميات حديد اللي هي جدا جدا عالية، اللي بيعطينا شوي فكرة انه حتى المبنى اللي هو جديد وفيه كل المواصفات حسب التيكن ممكن يصير فيه هيك ضرر. اغلب الضرر هناك بالمناطق اللي هي قريبة على البحر، البلد هاي الأجويريا هي قريبة على البحر جدا، هي يعني واقع على البحر على الساحل. وهناك ضرر جدا عالي. المشاهد هناك مش هوينة، صح انه احنا هاي مش اول بعثة لنا، هاي خامس بعثة لنا، كنا بعدة دول، في نيبال، في ايطاليا، في المكسيك، في تركيا، وهاي لسه في فنزويلا.
1: شو بتختلف فنزويلا عن
0: المشاهد هي
1: الأحداث اللي شفتها أو لربما كنت فيها في بعثات سابقة؟
0: بالأخير كل هزة أرضية بتصير، المشاهد تقريبا بتكون نفس المشاهد، يعني العمارات بتنهار، عمارة اللي كانت 8 طوابق 9 طوابق 10 طوابق علوها كان 30 متر، فجأة بتصير 4 5 متورة، عمليا المبنى كلياته بنهار على حاله. أغلب الحالات اللي احنا عم نواجهها في فنزويلا عم نطلع تقريبا جثث كل وقت، لانه اولا الهزه كانت جدا عاليه، او هزتين اللي كانوا بعتهم كانوا 7.5 7.8 تقريبا، جدا جدا قوايا. والاغلب هم في ضحايا. احنا لسه متوجهين على مبنى اللي تواصلنا مع صاحب او واحد من اصحاب الشقه في هذا المبنى، اللي عيلته هناك موجوده تحت الانقاض. اللي وصلنا منه انه سمع صوت حدا، يعني احنا عم نحكي بعديه تقريبا 5 ايام من الحادثه، 5.5 ايام من الحادثه، في معلومات انه في شخص
1: عالق
0: عايش هناك او عده اشخاص عايشين عالقين عايشين، سمعوا اصوات. فاحنا متوجهين لهناك. اسا كنا في كراس في العاصمه في كاركاس، احنا رايحين اسا لهي المنطقه، بنتامل احنا نوصل انه وباسرع وقت. طبعا هون بعد هيك حالات بكون في ازمات سير جدا عاليه،
1: صحيح،
0: بس احنا في معنى
1: نعم، أردنا الحديث معك أكثر. أمين، أولا نتمنى لك السلامة، وأيضا للسكان هناك في فنزويلا شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كنت معنا أمين عواد من فنزويلا، شكرا لك. شكرا شكرا
0: شكرا لك حبيبي. شكرا
1: نريد أن نقفل من زلزال آخر، ولكن زلزال رياضي يمكن القول، بعد فوز المنتخب المغربي يوم أمس بركلات الترجيح وإقصاء الطواحين الهولندية بعد تعادل، لربما تعادل حاسم كان في الدقائق القاتلة. المباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح، وهناك عمليا تم إقصاء منتخب هولندا. اللافت بأن منتخب المغرب ب8 لقاءات كانت مؤخرا مع المنتخبات الأوروبية فاز ب6 على الأقل، ما يعطي لهذا الظهور والمشاركة للمنتخب المغربي بأنه منتخب من العيار الثقيل عن الأجواء المغربية. فوز هذا المنتخب. صلاح الدين القشيري الصحفي الرياضي من المغرب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا بك أخي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: كيف الأجواء في المغرب بعد هذا الفوز، وهل كان هناك توقع أصلا بارتقاء أو تأهل المغرب ضد منتخب هولندا؟
2: بكل تأكيد، يعني منذ مونديال قطر 2022 يعني فلسفة المنتخبات الوطنية المغربية أصبحت هي الانتصار وتقديم أحسن العروض في كل المناسبات، يعني بمعنى أن منطق الفوز والتأهل والتقدم في الأدوار أصبح عادة، لم يعد مفاجئا. يعني المغاربة كانوا مطمئنين قبل موعد مباراة هولندا، الكل كان يتوقع الفوز، توقعنا أنها ستكون مباراة صعبة، لكن الكل كان مؤمن بأنه لدينا قدرات كبيرة على المستوى البشري، على مستوى العناصر المنتخب الوطني، من أجل تحقيق التأهل والتقدم في هذه البطولة رغم صعوبة المنافسة. أقول أن منتخب هولندا يعني هو واحد من أبرز المنتخبات على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد العالمي أيضا.
1: صلاح، فسر لنا، كان الحديث في البطولة السابقة في قطر بأنها لربما مشاركة وحدث استثنائي بالنسبة للمغرب.

0: أو ظاهرة. اليوم نحن نتحدث ليس عن ظاهرة، نتحدث عن منتخب من الطراز الأول مع الكبار يصنف. ما هي أو ما الذي حصل في المغرب حتى نتحدث عن منتخب بهذا الامتياز الفني الكبير جدا؟
1: هي فلسفة عمل، هي رؤية ثاقبة انطلقت بعمل قاعدي تبناه جلالة الملك محمد السادس من خلال إنشاء أكاديمية محمد السادس. هي أكاديمية راقية على مستوى التكوين والتأطير وتفريغ اللاعبين والمواهب الكروية على الصعيد المغربي. انطلق العمل فيها منذ عام 2010، وما بين 2010 إلى حدود 2022 كانت لنوات لمجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في مونديال 2022. أذكر من بينهم الحارس التقناوتي، أذكر نايف أجريد، أذكر اللاعب أوناحي، من عدد كبير من اللاعبين كانوا يوسف النصيري الهداف الذي سجل 3 أهداف في مشاركته في المونديال. يعني هذه كانت هي النواة الأولى. بعد ذلك كان هناك استراتيجية عمل على مستوى المنتخبات الوطنية، لم تعد هناك أيضا تأسيس المركز محمد السادس لكرة القدم اللي هو المعقل تدريب المنتخبات الوطنية بجميع، يعني هو قطاع غابوي في ضواحي العاصمة الرباط، يعني يضم عشرات الملاعب بتجهيزات فندقية، تجهيزات رياضية متنوعة لتهيئ المنتخبات على مدار السنة في جميع تفاصيل اللعبة.
0: نعم صلاح دهامل الوقت، هل هذه المرة المنتخب قادر إلى الوصول إلى النهائي؟
1: لدينا كل الثقة، ومتفائلين كثيرا بتحقيق هذا الإنجاز. المحطة المقبلة كضد كندا يوم السبت المقبل، وإن شاء الله
0: انتهى من الوقت. شكرا لك صلاح دين الخشير، الصحفي الرياضي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري، إلى اللقاء.
2: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسفون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مقتل رجل وإصابة آخرين في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثة. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من جديد المكر، ونسبت له النيابة العامة تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف

0: قبل نحو 3 أسابيع، كما طلبت النيابة إبقاء كيوان رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أصيب عامل 40 جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في بلدة معليا، تم نقله إلى المركز الطبي في نهرية وهو بحالة متوسطة. في السياق، أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في مدينة نتانيا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف، وأشار بازشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. بدورها، نفت الخارجية القطرية عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران، كما أكدت الخارجية القطرية وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك في بيان مشترك عن اغتيال عضو في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وهو طلال جابر عبد العال، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع في تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة أسفر عن ارتقاء أكثر من 8 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

أي نعم، آخر يوم بالشهر بحزيران. ثلاثين حزيران 2026، مرحبا للجميع. حقك علينا نبدأ حلقتنا لهذا النهار، لهذا اليوم. طاقم البرنامج خليل حداد، إيهاب عويس في إعداد وتقديم هذه الحلقة، دوريد للداو معكم.

مانيا هارد لك. طيب موضوع مختلف طبعا تماما، مش عم نحكي عن كرة القدم اليوم، عم يعني إذا منطلع حوالينا منشوف إنه تربية أجلكم الحيوانات صارت جزء من حياة كثير من الناس.

0: عم نضحك أنا وخليل تحت الهواء. مش راح نشارك، لا لا. يعني بدينا نحكي إذنه. إذا منطلع حوالينا اليوم منشوف إنه تربية الحيوانات صارت جزء من حياة كثار من الناس، في بيوت فيها قطط، طيور، كلاب، وأحيانا حيوانات تانية، وفي ناس بتعتبرها فرد من أفراد العائلة وبتعطيها اهتمام ومحبة ورعاية. بنفس الوقت وجود حيوان بحياتنا مش بس حق أو هواي، هو كمان مسؤولية. مسؤولية طبعا تجاه الحيوان نفسه، لأنه بحاجة لرعاية وغذاء وعلاج وبيئة مناسبة يعيش فيها، ومسؤولية كمان تجاه الناس اللي حوالينا، لأنه إذا صار إهمال أو سوء تربية أو ترك للحيوان بدون رقابة، ممكن تتحول القصة من موقف يومي عادي إلى إصابة أو ضرر أو حتى قضية قانونية. وبالمقابل كتير ناس ما بيعرفوا إنه القانون مش بس بحاسب صاحب الحيوان إذا تسبب بهذا الحيوان الخاص فيه بضرر، كمان القانون بيحمي الحيوان نفسه وبيعاقب على الإهمال أو الإساءة أو حتى التنكيل، أو بتركه بدون علاج أو رعاية، ومنشوفها كتير للأسف. وين بنتهي أو بتنتهي حقوق صاحب الحيوان؟ وين تبدأ مسؤولياته؟ وكيف بحقق القانون التوازن بين حق الإنسان بتربية الحيوان وحق المجتمع بالأمان وحق الحيوان نفسه بالحماية؟ صح. عن كل هذه المحاور وأكثر رح نحكي اليوم مع ضيفتنا الطبيبة البيطرية والناشطة البيئية دكتور منى شاهين. مرحبا لك.
1: مرحبا.
0: أخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: احنا رح نستضيفك بعد شوي، لكنك موجودة في أزمة سير. هيك بلغني خليل، فإنه على مهلك بكل الأحوال. وهيك يعني إنه شفنا مناسب نفتتح الحديث معك عبر الهاتف لغاية ما توصلي لعنا بسلامي.
1: نعم إن شاء الله، بتأمل إنه أوصل على السريع يكون الصوت أوضح شوي.
0: لا رح يكون إن شاء الله. في أزمة يا دكتور على الشارع ولا كيف؟
1: نعم.
0: في أزمة سير ولا كيف على الشارع؟
1: في إيش على الشارع؟
0: أزمة
1: هلأ بفتحة الأزمة. نعم.
0: طيب لعله خير. طيب بالبداية هيك يا دكتور منى، ندخل هيك بالإطار العام ونسأل السؤال، ليش بنظم القانون تربية الحيوانات؟ بالبداية يعني كيف ما حكينا تربية الحيوانات جزء من حياة كتير من العائلات، عم نشوفها كتير. كيف بتشوفي، كيف تطلعي على هاي الظاهرة، إذا صح التعبير إنه نسميها ظاهرة، من الناحية الصحية والاجتماعية، وليش برأيك كان لابد من وجود قوانين إنه تنظمها؟
1: نعم، يعني سؤال يعني أعتقد إنه نظرة جدا مهمة. وكمان في شغلة حبيت أحكيها قبل ما نقصف على موضوع القانون، بما إنك ذكرت إنه بآخر فترة صار في تغيير بتوجهنا إحنا بالمجتمع بشكل عام. تلا تربية الحيوانات صرنا نعتبرهم جزء من العائلة. وهذا التغيير اللي هو يعني إجا عنا إحنا بالمجتمع بشكل خاص نسبيا متأخر. أوكي، يعني أنا عم بعمل آخر فترة بحث على كل موضوع علاقة الإنسان بالحيوان وكيف تطورت علاقة الإنسان بالحيوان، وكل الانتقال من تواصلنا إحنا مع الحيوانات بشكل عام. والفكرة هاي أنه إحنا من ربي الحيوانات كجزء من العائلة هي بديت بدول الغربية بكتير قبل، يعني بسنوات اللي هي حتى بسنوات التسعينات أعتقد من القرن السابق. ولكن عنا إحنا هون بمجتمعنا أعتقد لأسباب مختلفة لها علاقة بتطور المجتمع والرفاهية تبعتنا وكل هاي الشغلات، فالقفزة صارت بس بآخر سنوات.
0: ومش بس، عفوا منك، يعني كمان في العامل النفسي

0: وانا سالت من
1: طبعا.
0: هون من هون وهناك من هون وهناك سالت اول جزئيه، يعني اذا مسموح لي انه اتدخل واحكي
1: نعم تفضل طبعا.
0: بقبعتك انت، العامل النفسي انه هو واحد ونس، نمره اثنين بنفس السياق هو ممكن يكون علاجي، ونمره ثلاثه تبع انه كثير بنسمعها واجلكم اجمعين للكل اللي عم بسمعنا انه لا انا ما بدي افوت بعلاقات مع بشر، انا افضل لي انه انا اكون مع حيوان.
1: صحيح صحيح صحيح. وعلى فكرة أنا يعني ما بلغي هذا الإشي، يعني العلاقة بين الناس والحيوانات بتعطي كتير لصاحب الحيوان. يعني صحيح هو وكأنه العلاقات المركبة أكتر هي العلاقات بين البني آدمين والبني آدمين بشكل عام، ولكن الإشي الرئيسي اللي الحيوان بيعطيه هو حب غير مشروط. فعلا حب غير مشروط
0: لهالدرجة إحنا كإنسان أشرار؟
1: قلت مركب ما قلتش هالشيء.
0: لا بحاول اسمي الولد باسمه بدون يعني، يعني انا اسمعي انا هاي القناة بين المستمع والمستمعة وبين حضرتك، فانه اي حدا ممكن اذا انا فكرت بهذا الاشي يعني امني وصدقي انه في مئات فكروا مثلي، فانا ما بتبنى ايش انا حكيت، لكن الا ما حدا فكر بهذا بهاي المسألة، انه بتحسي انه عم نكون وكأنه الحيوان عم بيكون رحوم أكتر تباعا للي أنت حكيتيه بالمفهوم تبع الحب الغير مشروط، طبعا بدون أي إساءة لأي شخص، يعني ما تأخذوها شخصي.
1: ما في سؤال بهالمحل بالمرة. يعني تعالوا نقول هيك، الحيوانات عايشة على الصليقة على البساطة، ما عندها كل التركيب اللي إحنا عنا إياه، ما عندها مصلحة مثل ما احنا عنا مصالح، مثل ما بنعرف يعني الضرر الاساسي احنا بنسببه لبعض بسبب مصالحنا. اوكي. من الخوف والقلق على المصلحه الشخصيه تبعتنا. على كل حال من هذا المحل على قصه الخوف والقلق والمصلحه الشخصيه، فعلا فينا يعني نقفز على كل قصه حمايه الحيوانات، لانه ما بين صداقه بين الشخص بين يعني صداقه او تعال نقول تبني الانسان والحيوان، ممكن كمان الإشي ينتقل لخطوط تبعت استغلال، ومن هذا المحل انوجد القانون.
0: نعم.
1: أوكي؟
0: أوكي.
1: فالقانون هو مثل ما حكيت هدفه هو كمان يحمي صاحب يعني يحمي عمليا الحيوان من أذى، أي قانون حماية الحيوانات. وفي عنا قوانين أخرى اللي هي بتتعامل عمليا مع حماية وكأنه الحفاظ على سلامة الجميع لما في حيوانات بالصورة. وبفكر أنه يعني عن جد إحنا لما عم نحكي نفكر كيف التغيير اللي صار عنا، يعني عمليا كيف ما بتذكر كيف ستي كانت تحكي عن الحيوانات وكيف اليوم الأولاد بيتعاملوا مع الحيوانات، إشي مختلف كليا. أوكي؟
0: يعني إحنا تعال نسمي الأمور بمسمياتها الصح، يعني إحنا زمان كنا نسمع أنا وإنت وكتار منا إنه عفوا إذا شفنا حيوان ميت أو مقتول على الشارع، أو إنه إذا حدا إسا رح ندخل بهالجزئية بعد شوي صغيرة، بس التعامل كان ببساطة شديدة إنه حلك فكك ما هو حيوان، كأنه روح غير مهمة.
1: ما هو كمان هذا الشيء، وكمان في كتير تشليع. أوكي؟ يعني الحيوانات بالأساس كانت بإشي محل موجودة عشان خدمتنا بس، هو مش أنه عملنا هالطفلة الكبيرة، بعدنا بنتعامل مع الحيوانات كمسخرة للإنسان، ولكن في كتير تعامل مختلف اللي بلش يشوف القيمة تبعت وجود الحيوانات والمردود العاطفي اللي الحيوانات بتقدر تعطيه. ومن هذا المحل كمان طبعا علاج بمساعدة الحيوانات، يعني وكل الأشياء النفسية اللي عن جد هالقد عم بتساعد البني آدمين بوجود الحيوانات. يعني هو من ناحة واحدة استخدام الحيوان كوسيلة فرضا يعني بكل حيوانات الزراعة، أكل مصدر للأكل مصدر للخدمة بزمناته كمان اليوم بأماكن معينة، يعني الحمير للنقل أو الخيل للنقل وكل هاي الشغلات اللي هي يعني بالأساس جاي على أساس أنه أوكي كيف يعني نستغل قدر الإمكان من المصادر عشان إحنا نعيش بأريحية، لمحل اللي اليوم صار في يعني فعلا علاقة. وعلى فكرة واحدة من العلاقات اللي كتير اتطورت خاصة عنا بالمجتمع هي العلاقة بالخيل.
0: صحيح.
1: الخيل من المكان اللي كان عن جد بمحل
0: بس
1: جدا
0: دكتور، يعني دكتور صارت العلاقة جدا تجارية،
1: جدا
0: تجارية مع الخيول
1: بتعلق. صحيح صحيح صحيح. تجارية وإلها علاقة كمان بأصل وفصل وكل هاي الشغلات
0: السلالة.
1: اللي هي يعني بتعطينا كتير احنا، يعني بتتماشى كمان مع وين مجتمعنا موجود، قد ايه صورة

0: وجود الحيوانات بيعكس صورة المجتمع، لأنه يعني هي بتعطي برستيج، بتعطي يعني كل ما كان الخيل أجمل وأحلى ومن سلالة أعرب.
1: طبعا.
0: فأنا
1: ساعتها ويدخل مسابقات وفي فوز وفي خسارة وإلى آخره.
0: بالضبط. ولكن هذا الإشي ما بيلغي حب صاحب الخيل للخيل للفرس تاعته.
1: نعم.
0: يعني أنا بشوف أنه عن جد في كثير شباب والصبايا اللي هم عن جد عن جد بحبوا الخيول تبعتهم ومستعدين يعملوا أي إشي عشان يحموهم.
1: بس مش على كل الحيوانات هيك، ما بعرف شو السبب.
0: صحيح. طيب. وكمان مش على كل الخيول هيك، بالأساس على الخيول
1: برضو
0: الأصيلة.
1: برضو العربية الأصيلة. صحيح. طيب أنا وياكي والمستمعات والمستمعين رح نطلع على فاصل مدته 45 ثانية، بدي أطلب إنك تضلي على الخط معنا، تمام؟
0: طبعا.
1: يلا جماعة راجعين.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.
1: اليوم نتحدث عن تربية الحيوانات بين الحق والمسؤولية، ماذا يقول القانون قانونيا وتربويا أيضا، مع الناشطة البيئية والطبيبة البيطرية دكتور منى شاهين، ما زالت معنا على الخط الهاتفي إلى حين أن تصل لاستوديوهاتنا هون. ما زلت معنا.
0: شكلي للفاصل
1: الجاي توصل لها. إن شاء الله ستصل. طيب هات ندخل هيك ونعلي الوتير شوي، لأنه عندي ملان إليك أسألي دكتور. لما بيقرر الشخص اقتناء حيوان، شو المسؤوليات اللي بيبدأ أو بتبدأ من اليوم الأول، وهل بتختلف عن المسؤوليات باختلاف نوع الحيوان؟
0: نعم طبعا بيختلف نوع الحيوان. إحنا طبعا أنت بتسألني حاليا عن الحيوانات الأليفة
1: بالأساس، إذا حاب نتوسع أكثر، بس إنه أكثر إشي منطق هو الحيوانات الأليفة طبعا.
0: نعم خلينا نحكي على الحيوانات الأليفة، ويعني ومنيح اللي عم نفوت على القانون. اللي بدي أقوله أنه بالأساس القانون بتعامل مع الحيوانات كأنه كهي يعني خاصة بالإنسان، وكهي تابعة للإنسان. يعني عمليا باللحظة اللي الشخص عنده حيوان فهو اقتناه وصار مسؤوليته، فإذا كل إشي بصير بالحيوان أو بسبب الحيوان هو مسؤولية صاحب الحيوان. أوكي؟
1: نعم.
0: فإذا عندنا عمليا من ناحية واحدة أنه يحافظ على الحيوان عشان يدير باله عليه، وهي يعني قانون حماية الحيوان بيقول عمليا أنه ممنوع تعذيب الحيوانات، ممنوع إهمال الحيوانات. تعذيب والإهمال كثير مرات بيكونوا بأماكن كتير حد بعضها. أوكي؟ يعني شو يعني تعذيب؟ يعني لما عم نحكي إحنا على ضرب تنكيل وإلى آخره، لهاي كتير مرات بتيجي بسبب صعوبات نفسية طبعا. بس كمان إهمال، كتير مرات التعذيب هو عبارة عن إهمال اللي ما إله نية. يعني ممكن الشخص يكون قصده ما يكون قصده أنه هو يهمل الحيوان، ولكن عدم معرفته بإيش مريح أو مناسب أو انشغال أو إلى آخره.
1: السؤال إذا القانون بحاسب على هذا الإهمال الغير معتمد؟
0: طبعا ولكن كأنه العقوبة بتختلف بين غرامي لبين أنه ممكن حتى نوصل لوضع أنه يكون في سجن.
1: لهالدرجة ممكن نوصل لهناك؟
0: طبعا القانون بنص أنه لحد 3 سنين سجن، بيت دولي هون أكتر
1: كحد أقصى.
0: أطول مدة كانت هي 2 سجن.
1: هذا لما إيش صار للتوضيح؟
0: يعني إهمال وتعذيب حيوانات. نعم. فعمليا بس على الأغلب الإشي هو غرامي يعني.
1: نعم.
0: بيكون يعني أنه بحط يعني بتكون في غرامة بالأساس يعني

0: حسب كبر الأذى تعالي نقول.
1: مفهوم. طيب إذا إذا في تفضلي أسف.
0: فاللي كنت هقوله فرضا يعني فكتير مهم فرضا أن يكون في أكل ماي ظل إمكانية للحركة. في قوانين كتير واضحة لكل حيوان، وعلى فكرة إحنا عم نحكي كمان على الكلاب، كمان على القط، كمان على الهامستر، كمان على كله يعني كل الحيوانات،
1: القوارض والطيور والكلاب والقطط
0: كله. في لكل حيوان ممكن تفوت، يعني ما بدي إسا أبدأ أنص هذا، كل واحد بيقدر يفوت يعني وتفوت وتشوف إيش القانون بنص لكل حيوان، أنه لازم يكون يعني الحد الأدنى من الظروف الملائمة للمعيشة.
1: نعم نعم
0: أوكي. وهذا الإشي على فكرة بيطب كمان على الشخص اللي مربي الحيوان، ولكن كمان على الدكاكين. أوكي، كثير مرات الدكاكين أو التجار تبعوا الحيوانات يعني بيكونوا بإشي محل حاطين الحيوانات بظروف غير مناسبة، والقانون طبعا هو كمان لإلهم.
1: يعني اليوم بحسبها ألف حساب، الواحد إذا بده يروح يشتري سداسية مي موجودة بالشمس بختار انه ما يشتريها، بفضل اللي موجودة بالتلاجة بالبراد جوا. وش حال الحيوانات اللي موجودة؟
0: حال الحيوانات بالضبط. هلا احنا كمان عم نحكي على فكرة كمان اشي، مثلا اذا الحيوان مرض وصاحب الحيوان قرر انه هو ما يعطي علاج بيطري بشكل معتمد، هذا كمان يعتبر اهمال وتعذيب
1: كمان.
0: عملياً يعني عملياً القانون هو بيحمي الحيوانات من معاملة اللي هي تسيء لإلهم. السؤال بين وين القانون موجود، وهل عن جد تعرف، هل عن جد في الغرامات، هل عن جد توصل للسلطات، هذا الإشي أوريدي صار موضوع ثاني يعني.
1: نعم، تعال نروح لمسؤولية صاحب الحيوان تجاه الآخرين. تمام.
0: نعم.
1: يعني لما بحالة بتسبب حيوان بإصابة شخص ما، شخص معين، شو الخطوات الصحيحة اللي بتوجب إنه الواحد يقوم فيها أو صاحب الحيوان يقوم فيها، وشو اللي يعني المفروض على المتضرر إنه يعمله من اللحظة الأولى للمحافظة على حقوقه؟
0: نعم، شوف بالأساس مثل ما حكيت يعني المعاملة مع الحيوانات هي يعني أوكي. مش عارفة أستعمل كلمة هي يعني الحيوان هو خاص بالإنسان. أوكي، فإذا يعني زي كيف بدي أعطيك مثال آخر، مثلا شجرة عندي بالساحة وقعت وكسرت شباك الجار.
1: أوكي.
0: يعني هذا في محل إشي اللي هو مشابه، ولكن الحيوانات هم أكتر بيحركوا ممكن. أوكي، فبالأساس يعني الفكرة هي أنه يعني حفاظ قدر الإمكان على سلامة وجود الحيوان، يعني على الحيوان بشكل سليم ومناسب عشان نمتنع. وهذا الإشي له علاقة بحسن التربية وحسن الصيانة وكل هالإشياء طبعا. ولكن باللحظة اللي صار فيه ضرر، بالأساس المشكلة الأساسية والرئيسية بأيامنا هاي من ناحية القانون هي مرض الكلب السعر. أوه. اللي هون القانون ما فيه مزح بالمرة، خاصة بسبب تفشي مرض السعر آخر فترة بالدولة، خاصة بالشمال على فكرة.
1: في سبب ليه بالشمال؟
0: نعم، فأي مثلا كمان دور
1: لا عم بسأل دكتور إذا في سبب ليش بالشمال ولا
0: أنا في سبب ليش بالشمال. أوكي. طبعا في سبب ليش بالشمال، لأنه بسبب الحرب. يعني بسبب الحرب الحيوانات اللي يعني تعال نقول هيك، الحفاظ على كل منظومة السعر والتطعيم ضد السعر وكل هالأشياء اللي بتحافظ موجودة أكثر عنا من نقول بلبنان أو بالأردن لشي سبب. على فكرة بمصر مش مضبوط الحكي، عشان هيك بغزة بالرغم من كل المصائب اللي عندهم إياها سعر ما عندهم. على الأقل على الأقل سعر ما في هناك، ولكن الإشي بلا يعني بسبب كل الوضع الأمني. فالحيوانات لما بتضرر البيئة تبعها، لما بتضرر المسكن تبعها، هي بتبرق الحدود، هم مش زينا مش محتاجين دكتور،
1: ما عندهم جواز سفر لا.
0: فهم عمليا بيمروا الحدود، وفي كتير كلاب، والكلب هذا بينتقل بالأساس من الحيوانات البرية للحيوانات الأليفة، وبالتالي
1: مفهوم واضح. تعال نحكي عن السلوك والسلوكيات، لأي درجة بيعكس سلوك الحيوان بطريقة تربيته ورعايته كمان، وهل يمكن للتربية السليمة انه تحد من السلوك العدواني والحوادث؟

0: نعم احنا هنا فقره المسعر ولا بتحب نحكي عليها كمان شوي؟
1: عم بحاول استغل لانه اسمعي يعني ملان اسئله عندي اسالك اياها بس اذا في عندك بخصوص الامراض والسعر والكلب اللي مهم يجدر انه ننويلها اكثر انا معك كل سمع.
0: يعني تعالي نقول هيك بفكر انه هذا موضوع اللي هو كتير كتير مهم.
1: اوكي
0: ما راح نفوت عليه لانه حكيت عليه كم مره انا بالراديو على موضوع السعر.
1: انا سمعتك شخصيا طبعا
0: ما هو ما بدي أتوسع عليه أكثر من اللازم ولكن بلا بهمني أقول أنه قانونيا أي حدا عنده كلب قانونيا لازم يعطيه تطعيم سعر. أوكي وإذا كلب عض شخص آخر ففي كمان إشياء قانونية اللي لازم تتبع على أساس نتأكد أنه الشخص ما عدا
1: يكون بمأمن يعني
0: بالضبط. فأنت سألتني بالنسبة للضرر إيش الشخص الآخر بيعمل. أول إشي مهم أنه يحكي كمان للبيطري وكمان يعني يروح على وزارة الصحة عشان يتلقى التطعيمات ونكون متأكدين أنه الكلب ما بده ينقل المرض أكتر من هيك. فهي إحنا عم نحكي بس على الناحية القانونية حاليا مش على تطور المرض نفسه.
1: مفهوم.
0: أوكي؟
1: مفهوم.
0: فجدا مهم أنه يعني في إسا قوانين كتير كتير صار من هيك بالنسبة للسعر عشان يحدوا من تفشي المرض ويحدوا من لأنه مثل ما بنعرف يعني آخر فترة كان في موت أشخاص من بسبب مرض
1: لهالدرجة ممكن يوصل لهناك.
0: طبعا قبل مش عارف قبل كم شهر توفى شخص بالناصري قبل كمان فترة توفى طفل بالضفة لسه بالضفة كمان في كتير تفشي مرض السعر يعني مع الأسف الشديد.
1: وهذا احنا متحدث فقط على الكلاب
0: بالأساس الكلاب كمان قطط ممكن تمرض بالسعر ولكن اللي بنقل السعر بشكل أكتر هو الكلاب. نعم
1: مفهوم.
0: طيب خليك
1: تنزل على سؤالك. تعال نروح للسلوك وسلوكيات الحيوان. هاي التربية كيف ممكن نحافظ على التربية السليمة مع الحيوانات ونحد من السلوك العدواني وطبعا هذا بالتالي يترجم بالحوادث إذا كان من تخريب أو تكسير أو حتى عض أو خدش وما إلى ذلك.
0: نعم بالأساس شغلة بهمني أحكيها أنه في بداخل القانون قانون اللي بيحكي كمان عن حيوانات اللي هي خطرة أكتر. أوكي؟ ولكن هذا القانون كقانون ناشف وإحنا عمليا حتى لو أنه الكلب يعتبر من الأجناس اللي هي صعبة زي الروتفايلر البيتبول أوكي؟ اللي هم يعني عليهم تشديد قانوني أعلى حتى بهذه الظروف التعامل تبعنا ممكن يقرر هل الحيوان راح يكون عنيف أم لا. أوكي يعني في إمكانية إحنا يعني أنا بعرف ناس اللي مربي بيتبول ولا أنغش من هالكلب وناس تاني اللي مربي كلاب اللي هي لا تعتبر خطرة وكتير صعب التعامل معها. فعمليا إذا إحنا عم نحكي على الكلاب بالأساس مهم أنه نفكر أنه معاملتنا لإلهم كتير بتقرر أي نوع تصرف أو أي نوع تعامل راح يكون. كمان على فكرة يعني كتير مرات التشريف بيكون معتمد. أنا بعرف أنه في تشريس معتمد.
1: بدي يعني. أعيد الجملة يا جماعة على دكتور منى. قضية عملية التشريس أنه الكلب يصير شرس عم بتقول الدكتور أنه هذا بشكل معتمد. يعني أنا فاهم عليك بيروح بحبسوه 3-4 أيام وبيجوعوه وبعدين بيطلقوه وبيكون الكلب في العتمة.
0: بالضبط.
1: طب ليه بيعملوا هيك بمستوى سلوكي برأيك وخبرتك؟
0: ليه بيعملوا هيك؟ عشان بالأساس عندنا رغبة أنه يكون الكلب تبعنا شرسه قوي ونورجي حالنا فيه. ممكن كمان من محل حماية بيعتقدوا أنه هيك الكلب ممكن يحمي البيت أكتر. ما بعرف بالضبط يعني بس هيك أو هيك هذا يعتبر فعلا تعذيب للحيوانات
1: للتباهي يعني. وأنه أنا عندي عضلات بمستويات تانية.
0: بالضبط.
1: فهمت بالضبط. طيب
0: انا وصلت لعندكم شو رايك نطلع على دعايه ونرجع
1: بدك نخرج لفاصل اسا بكل حب يعني
0: بالضبط لانه
1: بدك اسمع لا دكتور بدك تبكري لنا اعلاناتنا 4 دقائق ونص
0: يلا
1: طيب معك 45 ثانيه تكوني هون
0: ممتاز انا بالمصف
1: ماشي يا جماعه اوكي دكتور طيب يا جماعة قضية التشريس هاي قضية جدا مهمة اللي دكتورة منى شاهين اللي عم بتشير عليها يعني عن قصد عن عمد في ناس بتتعمد انه تخلي حيواناتها الأليفة بين أقواس خصوصا الكلاب انه تصبح او تصير شرسة اكثر فاكثر غير مقبول وكمان هذا بحطك او بحطك بمكانة اللي انت تكوني معرضة كمان اكثر لمساءلة قانونية لانه اذا صار في ضرر من الحيوان او من الكلاب اذا عم نتحدث من خص الذكر

0: على هذه الفئة فإنه ممكن النتيجة يكون لها عواقب. شوية دكتور مونة بتكون معنا في الاستوديو، ففاصل ورح نرجع.
1: حقك علينا شوي وراجعين.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: يلا مكملين يا جماعة الخير. العنوان لهذه الحلقة: تربية الحيوانات بين الحق والمسؤولية. دكتور منى شاهين طبيبة بيطرية وناشطة بيئية معنا بالاستوديو. مساء الخير، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. يا فرق شاسع بين التليفون وهون.
1: بتأمل أنه لسه مسموع أحسن.
0: مسموع ممتاز. أما تعذبتي في الطريق.
1: لا والله، بس أنه أسمع وأطلع على الويز وهيك.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك،
0: منورتينا. طيب تعال نكمل، تعال نحكي أكثر عن السلطات المحلية وتعاملها. دكتورة، كيف تتعامل هذه المؤسسات السلطات المحلية مع الحيوانات اللي تترك طليقة أو دون إشراف؟ وشو مسؤولية صاحب الحيوان في مثل هيك حالات؟
1: أوكي، بالأساس يعني السلطات المحلية لها وظيفة بالإشراف على الحيوانات، كمان من ناحية كمان دور، دائما احنا بدنا نوازن بين الحيوانات لبين يعني بين كيف الحيوانات تعيش لبين الناس. اوكي، فعاده الحيوانات المتروكه هي اكثر بتسبب اذى عمليا للناس.
0: أوكي. صح،
1: يعني احنا اكثر من لقيها محل اللي هو وكانه الناس يعني بتضايقوا من كلاب اللي هي مشرده، الكلاب المشرده ممكن تتهجم على البني ادمين، فهاي هي القصه. يعني بهذا النطاق اكثر احنا عم نحكي حاليا على موضوع البشر. ممنوع ترك الكلاب حره طليقه بالشارع
0: ابدا.
1: لا
0: اوكي،
1: يعني من ناحيه قانونيه القانون هو مش على القطط تقدر تكون.
0: غريب كيف التعامل صدقا.
1: صحيح.
0: يعني ليش هاي المقارنة والمفارقة بين الكلب والقطة؟
1: صحيح، نقطة منيحة،
0: مثير بجد.
1: لأنه بدول تانية مش هيك الوضع، بس عنا هذا الوضع. يعني الوضع هو أنه عنا بالدولة إحنا الكلب لازم يكون بقلب البيت، حتى لما صاحب الكلب بده يطلع معاه مفروض يكون مربوط، وإذ كانوا من الكلاب الشرس اللي حكينا عليها من قبل، فإذا لازم يكون كمان مع كمامة قانونيا على فكرة.
0: الكلاب المعرفة بالشرسي عم نحكي،
1: مجبورة تكون مع كمامة،
0: والقائمة موجودة بالأونلاين كل واحد بيقدر يشوفها.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: فالقائمة موجودة بالأساس الكلاب الشرسي، وكمان على فكرة في قوانين أخرى، مثلا الجنزير أو الحبل لازم يكون أقصر مع كلاب الشرسي. صاحب الكلب مسموح من جيل 18 وطالع، بينما كلاب أخرى يعني عادي 16 حتى بنفعل.
0: أول مرة بعرف هيك معلومة.
1: صح، لأنه لأنه بس يعني بالرغم من هذا الإشي، أنا بعرف أنه عم نتداخل الأسئلة بعضها، بالرغم من هذا الإشي، بالرغم من أنه في قانون الكلاب الشرسي، يعني أنا بدي أشدد وأقول أنه هل الكلب تصرف بطريقة اللي هي شرسي، هو كتير بتعلق بصاحب الكلب.
0: هنا بنرجع للسلوكيات اللي مشوي كنا نحكي عليها.
1: نعم. أنا يعني بدي أجاوبك على السؤال اللي قبل، بس خلينا يعني نوصلهم كله، تعرف شو، خلينا.
0: لا أنا معاك، يعني حتى لو أمور اتداخلت ببعض، بس إنه في أمور بتحثك إنك تدخل عليها.
1: نعم.
0: فتمام، إذا أنت حاسي إنه نفوت عليها إسا فأنا معك.
1: عشان أعطيك جواب على السؤال من قبل من ناحية

0: من ناحية الحيوانات المشردة بالأساس، يعني كلب اللي هو متروك بالشارع أو بيمشي بشكل حر هذا إشي غير قانوني، وحسب القانون البني آدم إذا مثلا سبب الكلب اللي هو سبب ضرر القانون بيتم على آخر شخص كان الكلب تابع
1: معاه
0: بالضبط
1: كصاحب. أوكي، طب هيك خلتيني أسألك سؤال تاني. أنا صاحب لكلب معين، أعطيت هذا الكلب لصديق لإلي، من يحاسب إذا صار في ضرر من الكلب؟
0: ما هو صاحب الكلب لازم يكون كمان مسجل، يعني أنت في أنت سألتني بالبداية إيش القوانين، إحنا
1: مزبوط.
0: لازم نطعم، لازم نسجل الكلب يكون مسجل على اسم أصحابه.
1: تمام، بس إذا أخذ الكلب صديق أنا أحاسب إذا صار في ضرر من الكلب؟
0: إذا الكلب بعده مسجل على اسمك.
1: هذا مو اوكي
0: اوكي بس كمان دور القوانين هي كتير، ما يعني بالذات بعالم الحيوانات في يعني دائما في كومن سنس اوكي، دائما في كومن سنس ودائما في اشياء اللي هي يعني خارج عن النطاق تبع، يعني اوكي اثبتنا انه الكلب صلوا ربيته لحديت جيل سنه وانا اعطيت الكلب وبعدين 10 سنين هو عايش مع حدا تاني ولا الطعم ولا دربله عليه، يعني اذا بقدر أثبت هذا الشيء ساعتها هو اللي بتمشكل مش أنا، ولكن لازم يكون في إثباتات دائما بالقانون، لازم يكون في إثباتات. على فكرة كمان لما بنتشكى على إهمال حيوانات أو إشي دائما لازم يكون في إثباتات. فإذا من ناحية الحيوانات اللي دايرة بالشارع يعني المجلس المحلي بلم الكلاب في البيطري اللي تابع للمجلس، كأنه البيطري تبع السلطة المحلي
1: هو بأخذ التوجيه
0: هو اللي مسؤول عن هاي الأشياء. ولكن على فكرة من ناحية الحيوانات المشردة من ناحية القانون في حوالي 20 بيطري بكل الدول اللي هن بيقدروا يجوا ويأخذوا حيوان من أصحابه إذا كانوا كان في
1: مش تشكي. كل الأطباء البيطريين مؤهلين أو كفؤ أنه يعملوا هذا العملية
0: بالضبط.
1: أوكي
0: بالضبط، في كتير يعني في كورس اللي بمروه بوزارة الزراعة كتير ناس اللي مرقوه، ولكن بس 20 شخص من هدول البيطريين مؤهلين عمليا أنه هن يروحوا مفهوم. ويسحبوا الكلب من الكلب أو القطة أو أي حيوان تاني من أصحابه.
1: طب بس إيش أكتر الشكاوي بتوصلكوا أو بتوصل للسلطات المحلية طبعا كطبيبة بيطرية وناشطة بيئية بشأن الحيوانات داخل الأحياء السكنية، إيش أكتر الشكاوي؟
0: طلع تعال نقول بشكل عام الشكاوى اللي بتوصل هي عن إهمال وتعذيب أكتر إهمال من تعذيب.
1: أوكي.
0: يعني شكاوى الإهمال أغلبها وأغلبها على فكرة على الكلاب، يعني معظم الشكاوى بتكون على الكلاب أقل من لاقي شكاوى على القطط. كتير مرات مبلا في شكاوى على قصة القطط لما بيطعموا البساس والريحة والهيكة بس يعني هاي نقطة كتير مهمة أنه معروف بكل محل أنه كتير مرات الشكاوى على الحيوانات هي بسبب خلافات بين الجيران، فدائما في بحث هل عن
1: نحكي على ضجيج بالأساس
0: هل عن جد الشكوى إجت لأنه الجار طفران على الجار الثاني أو زعلان عليه، ولا عن جد في حالة
1: غير طبيعية من قبل الحيوان نفسه.
0: هلأ في طبعا كمان الموقف اللي ناس اللي عن جد بتتشكى من محل اكتراث واهتمام لحيوانات عم تتعذب، يعني كلاب اللي بتعوي كل الوقت أو قطط اللي يعني إيش ما كان يكون حالات تعذيب، بهاي الحالات ساعتها في نظرة أخرى، بس دائما دائما دائما في هاي العين الإضافية كمان بالسلطات على هل الشكوى هي فعلا عشان الحيوان ولا عشان خلافات بين
1: بين الأشخاص، محسوميات بين العائلات والجيران. بس لا لفت انتباهي قضية النباح التعواية الكلاب.
0: نعم.
1: إذا بليل نهار عم بعول الكلب إيش دخل تساوي، يعني أنت جارك هيك
0: يعني أول إشي يعني بالأساس أول إشي يعني من طبيعة الحال تروح تحكي مع البني آدم تشوف شو القصة،
1: والبني آدم مش شو إيه شو بيصير بعدين،
0: ممكن نتشكى طبعا.
1: نتشكى لمين؟ للبلدية؟ للمجلس؟
0: لوزارة الزراعة نجمة 6061
1: نجمة 6
0: 6016 أظن.
1: طيب منطلعها من الأونلاين مش مشكلة.
0: نعم.
1: أوكي جماعة بتقدروا تتشكوا يعني بالخلاصة يعني
0: وزارة الزراعة بالضبط هناك، ففينا نتصل فيهم وبنشكي على المشكلة يعني
1: مفهوم
0: وساعتها في يعني في إمكانية أنه الحيوان أول إشي على الأغلب بيكون كمان مثل ما قلت يا غرامة يا إما محاولة لتصحيح الوضع يا إما إذا في حالة قصوى بسحبوا الكلب من أصحابه.
1: بعرف شو بسموها باللغة العربية لما بيعملوا أنه ما يخلوا الحيوان بالأساس الكلاب أن تنجب مرة أخرى.
0: صحيح، تعقيم وخصي.
1: تعقيم، عفوا، تعقيم. نعم. وخصي. هل هذا قانوني ولا مش قانوني؟ نعم.

0: مهمة وكتير فيها جدل، يعني موضوع جدا شائك عاطفيا لإلنا، لأنه منحس أنه مش عادل. بس أنا اللي بهمني هقوله أنه إذا إحنا بنطلع على العدل اطلعوا على كل النواحي. إحنا من ناحية واحدة بناخد الحيوانات بنعطيها ظروف اللي هي وكأنه بتتخطى الطبيعة. أوكي، قط بالشارع حياته سنتين، بمرض بندهك
1: فعلا هيك
0: بالبيت بيقدر يعيش 18 و19 سنة.
1: مفهوم.
0: أوكي، إسا خد بعين الاعتبار قطة بالشارع لما بتخلف معظم الجراوي تبعونا رح يموتوا، قطة بالبيت معظم رح يعيشوا. فهلأ إحنا أخذنا هاي الحيوانات وأعطيناها ظروف عشان تتكاثر أكتر، لأنه الحيوان ما بتكاثر إذا ما عنده ظروف. يعني كمان الحيوانات البرية، لما بنحكي على الحيوانات البرية على فكرة، عشان هيك كتير مهم أنه نحافظ أنه ما يكون في أكل بالحارات. وعلى فكرة سألت قبل على الحارات، يعني صح. جزء من المشاكل بالحارات هي وجود حيوانات برية. صحيح، الخنازير البرية الواويات كلها عم تيجي بسبب كميات الأكل اللي موجودة، بسبب سلال القمام.
1: عم نشوف ثعالب حتى، عم نشوف ضباع بتكون موجودة.
0: بالضبط.
1: صح.
0: فهلأ القصة هي أنه كل ما كان في أكتر أكل، كل ما كان في ظروف أحسن، كل ما كان في تكاثر أعلى. فإذا أنا عم بعطيهم الظروف عشان يكون في أكتر تكاثر، فمن ناحية توازن
1: فهمت.
0: عادل أنه أنا أحد من تكاثرهم وأضمن بهذه الطريقة حياة كريمة لإلهم.
1: فهمت عليك.
0: كمية الحيوانات اللي ممكن تكون، يعني عن جد في بعرف ناس اللي ربوا قطط وما كانوا بدهم يعملوا تعقيم مخصي، وصلوا لآلاف البساس بكتير قليل وقت، لأنه فكر القطة كل كمان شهر عندها 4-5، وهدول كل كمان شهر
1: يعني كرة تلج عمر السنين.
0: اعمل حساباتك على هاي القطط، وكمان طبعا الكلاب نفس الوضع.
1: واو. طب حتى نلخص كل، يعني مش كل اشي، بس انه الحرمان من الغذاء او المي والعلاج او المأوى المناسب شكل من اشكال الاساءة. صح؟
0: طبعا طبعا
1: هذا بشكل اساسي وواضح.
0: طبعا.
1: شو اكتر اشي من الحالات اللي بتواجهوها من كل هدول، بس عشان ناخذ النسب
0: بالاساس؟ بالاساس مثل ما قلت، يعني الحالات الاعلى هي اهمال.
1: الاهمال
0: كثير مرات هي ظروف الكلاب بتكون محطوطه باقفاص بحاله ضعف اقصى، ما عنده مي، وسخه. اوكي، كل هاي الاشياء اللي بتصير، يعني او ما عنده شلتر، ما عنده مكان اللي هي تحتمي من الشمس والشتاء. يعني حتى بدي اقول لك، فرض الناس كتير مرات بيربوا الكلب على السطح. طب احنا حطيناه على السطح، هل في عنده وين يتخبى؟
1: يعني ابسط كلمه حرام يعني اللي عم بصير.
0: اوكي، كتير مرات انا كمان شفت ناس اللي كتير بحبوا الحيوانات تبعتهم، ولكن هم مربوطين كل حياتهم بحبل كتير كتير قصير. ففي اشياء اساسيه،
1: جنزير نص متر متر، يعني
0: في اشياء اساسيه اللي احنا لازم نفكر فيها، كيف هذا الكائن حي عايش، شو تجربه حياته. كمان فكر يعني بالطبيعه او باي، او احنا اوكي هم زينا، يعني اذا انت محطوط بغرفه كل الوقت مش قادر تعمل ولا إشي،
1: شو بدك؟
0: يعني لازم يكون في امكانيه حتى مع حيوانات. انا شايفتك بدك تسال.
1: لا مش على بدي اسال، انه عم كمليلي
0: حتى مع الحيوانات الداجنه، حتى مع الحيوانات اللي بيربوها لا غرض الاكل، صار في فرض انه يكون في تسليات عشان يمارسوا حياه طبيعيه.
1: فهمت.
0: اوكي، فيعني ففي اشياء اساسيه ما بنفع نحط ارنب بقفص من غير ما نحط له فرضا اولا وساع، امكانيه يحفر، يكون عنده مجال انه يلعب بشيء يتسلى. يعني هاي الفكره انه احنا بنحط 20 ارنب بعلبه صغيره مغلوطه. الارانب حيوانات اللي بتحفر بالطبيعه، فعلى الاقل يكون عندها امكانيه انه تحفر شوي، انه تتخبى شوي. وكثير من الزواحف والحيوانات الاخرى ضروري يكون في عندها امكانيه للتخبى، انه تتخبى.
1: لازم
0: طبعا،
1: يعني هي من غريزتها.
0: يعني هامستر مثلا او او او افعى او اي او زواحف، مفروض حتى اذا انا حطيتهم بقلب اكواريوم او بقلب على القليله يكون، يعني تخيل حالك كمان دور محطوط بمحل مكشوف، ما عندكش ولا امكانيه تتخبى،
1: محبوس.
0: فهم محتاجين. صح. كمان هالمحلات انه هم يكون عندهم امكانيه لممارسه حياه شوي طبيعيه، حتى لو انه احنا حدين من امكانيه التحرك تبعتهم.
1: مثير كتير. طيب اذا هل اذا شخص راح تشكى على الشخص اللي حاطط كلب على السطح بجنزير متر، بيمسك هذا القانون؟ بيسحبوا منه الكلب؟ بدفعوا غرامة اللي عامل هيك؟
0: في كمان دور توثيق، إذا في توثيق كافي. سطح لا يعد قانونيا كفاية تعذيب للحيوانات. هي أكتر عم بحكي أنا على الجانب الإنساني.
1: بس إذا ليل نهار يعني برد وكمان في
0: طبعا، إذا هو مهمل ما عنده مي ما عنده أكل، مربوط بطريقة اللي هو كل

0: بوط أو على السطح بطريقة لما عنده مأوى من الشمس أو من الشتاء، فآه هذا شكل من أشكال التعذيب كمان قانونيا، بتعلق بقديش الإشي سيء. فمثل ما حكيت يعني إحنا بنتشكى وساعتها يعني أو البيطري المخول أو الشرطة، على فكرة كمان الشرطة مخولة أنه تيجي
1: كمان
0: طبعا. ولكن الشرطة أكتر بتفوت بمحلات اللي هي كأنه قانونية أكتر، أوكي مفهوم. يعني يعني هو بين البيطري لبين الشرطة، وساعتها في يعني في الغرام اللي بتتم أو سجن مثل ما قلت لك. نعم،
1: لما حكينا طرحنا هالمواضيع كتير هنا في البرامج وكمان بالإذاعة، لما بروح طفل أو طفلة من الحضانة في علامات معينة، ممكن يسكت، ممكن يبكي، ممكن يكون منطوي أو منطوي وما إلى ذلك، مش رح ندخل لهناك. ده سألك على الحيوانات، إذا في علامات إنه ممكن تكشف إذا بتعرض لإهمال أو تنكيل أو لسوء معاملة، ضويلنا شوية صغير طبعاً على هاي النقاط عشان إحنا كمان نصير نلاحظها.
0: طلع بدنا نقول أنه في فرق بالشخصيات، مش كل كلب خويف معناته تعذب. في عنا نقاط أساسية هم. يعني مش كل كلب اللي هو بعوي كتير معناته أنه هو يعني في قصة الشخصية تبعت الحيوان، ولكن يعني بدرجة المنطق بنقدر نعرف إذا أنت بتقرب على الكلب وهو بفعط للشقة الثانية معناته هو ما كلها كم من شلط بحياته.
1: أوكي.
0: إذا بس يشوفك الكلب دغري بصير يعوي وبده يتهجم وبده بكشر أسنانه، فممكن كتير أن يكون
1: حدا معذبه أو ضاره
0: رامين على الحجار أو طبعا كتير كتير رامي الحجار موجود كتير، الضرب موجود كتير، الحبس موجود كتير. فكل هاي مؤشرات، يعني الحيوانات بتحمي نفسها بطريقتين، يا إما بالتهجم يا إما بالهروب.
1: أو بالهروب
0: بأي... ما بيقدروا يقعدوا يبكوا أو
1: لا يعني لغة الخاصة، فعشان هيك نعم. احنا هون عشان نحاول نفهم هاي اللغة من نعم. هاي الإشارات
0: نعم.
1: يعني سريعا، احنا كل طبقة معنا 9 دقائق وعندي كتير إيش أسألك. كيف ما حكيت لك، بأي حالات ممكن سحب حيوان من صاحبه وكيف يتخذ هذا الإجراء بهذا القرار وهذا القرار؟ سحبه تماما للحيوان من صاحبه،
0: سحب تماما حسب كم حسب قديش الإهمال أو التعذيب، أو إذا يعني باللحظة اللي بلاقوا أنه صاحب الكلب غير قادر على تربيته بشكل اللي هو بيحترم الحيوان، يتم السحب. يعني بالأول إمكانية الغرامة هي لتحسين ظروف الحيوان، ولكن إذا اتضح أنه الحيوان أنه البني آدم غير مؤهل غير قادر، زي فكر فيها
1: زي إنسان
0: بالضبط
1: مفهوم،
0: وين تبسحبوا الطفل من أهله لما لما الأهل غير قادرين أنه يربوا
1: ومش كفؤ وغير مؤهلين
0: بالضبط. فإذا الشخص غير قادر على أنه يربي الحيوان بطريقة اللي هي بتحترم الحيوان وبتعطيه ظروف ظروف اللي هي مناسبة أو كمان يعني مناسبة للبيئة طبعا، فبهاي الحالات يسحب الحيوان.
1: أوكي الوقاية والمسؤولية المجتمعية، تعال نحكي عن أكثر التطعيمات وأهميتها. ومن شوي ذكرت قضية أنه يكون مسجل التسجيل نعم. ومتابعة البطارية بحماية الحيوانات وصاحبه والمجتمع. كيف الأمور المفروض تتم؟ هل هو من اليوم الأول من اقتنائه؟ طبعا بفكر الجيل للحيوان نفسه إله وقع هناك
0: بالزبط.
1: بس هيك ضويلنا على هاي بالزبط. الجزئية
0: لا طبعا مش من أول يوم، حسب أي جيل بيقتنوا الكلب أو البس. على فكرة كمان هذا يعني مستحسن أنه الحيوانات تضل شهرين الأولانيات مع أهلها، كتير مرات بخدوهن أبكر وهذا نوع من أنواع يعني بعدين ممكن كتير أنه الحيوان يعاني من مشاكل نفسية لا نهاية حياته. وبضحك أنه منستعب يعني فيها، بعرف أنه ممكن الناس تبتسم على مشكلة على وسط مشاكل يعني نفسية ولكن هي قائمة
1: بالضبط. هذا اللي حكيناه بالبداية، كأنه الحيوان هو ما عنده روح والإنسان بس اللي عنده روح، وأنه بيصير فيه لحظة استهزاء إنه حيوان عنده مشاكل نفسية.
0: عنده مشاكل نفسية،
1: إحنا اللي فينا مكفينا. جاء تحكي لسا حيوان جماعة يعني فيه.
0: وبدي أقول أنه قصة المشاكل النفسية لما إحنا نفكر فيها بأي طريقة، بدنا نفكر بالحيوانات اللي هي صلى مئات السنوات قريبة على الإنسان، وزي كأنه صار فيه تبادل. أوكي يعني حيوانات اللي إحنا منربيها وإسا عم بطلع إسا من محل القانون. أوكي باللحظة اللي إحنا على مدى سنين على مدار سنين على سنين، زي أي كائن حي آخر، كمان النباتات ممكن تتغير حسب البني آدم. فكم الحري الحيوانات اللي إحنا مربينا، فحيوانات في الحيوانات البرية اللي تصرفاتها كحيوانات برية أصعب علينا نفهمها ونقرأها، وهي أكتر تتصرف على السليقة. الكلاب والقطط كتير بيقتنوا تصرفات وبيطوروا تصرفات اللي هي بتشبه تصرفاتنا، وأبحاث أرجت أنه مرات مش مرات أرجت أنه الكلاب بيعتبرونا إحنا

0: هقرب عليهم من كلاب اخرى. يعني احنا العائله تبعتهم، احنا القبيله تبعتهم بما يسمى،
1: مفهوم مفهوم.
0: فتصرفات، واكثر من هيك، وهي مش شيء مثبت علميا بتاتا، ولكن شافوا انه في كتير حالات اللي الحيوانات عندها نفس الامراض زي اصحابها.
1: يعني مش بس تبني عادات، تبني امراض وتبني سلوكيات.
0: نعم.
1: مرأي.
0: هم يعني هم عن جد يعني مثل ما حكينا بالأول، هم جزء من العائلة. يعني شو كلب اللي هو بيهجم وبتخبى وبكشر أسنانه؟ يعني لا شك أنه هي أشياء نفسية. أنا فاهمة أنه صعب علينا نستعمل هاي المصطلحات، ولكن هي مصطلحات صحيحة ومضبوطة. فإيش كان السؤال؟ بطني
1: أي واحد منهن، مهن كتار سألنا كتير إحنا.
0: كان السؤال على التطعيم.
1: 100% 100% 100%.
0: فإذا التطعيمات هي بتتم يعني بعد شهرين عمليا، وبعدين مرة بالسنة في تطعيم الكلب، أو مرة بالسنتين. أنا بفكر إسا عم بتغير القانون، ولكن قانونيا يعني قانونيا السعر هو اللي مفروض. من ناحية صحيا في كمان المسدس والمربع عند الكلاب والبساس، أوكي؟ اللي هم بيحموا بالأساس الكلاب والبساس من أمراض اللي ممكن تصيرهم، وبيحموا حياتهم وبيمنعوا حالات اللي بيمرضوا أمراض اللي بعدين ما بنقدر نسيطر عليها زي البارفو وغيره وغيره. كطبيبة بيطرية.
1: في مستمع عزيز على البرنامج عم بيسأل، اسمه رزق، تحية له. عم بسأل سؤال، إذا بده يأخذ كلب ولا مشوار لازم يكون بقفص في السيارة ولا بينفع يكون محرر بدون أي
0: قفص بالسيارة؟ مش مجبور الكلب، ولكن لازم لما هو بيطلع من السيارة طبعا إذا كانوا الكلب مش عم بنط عليه. يعني طول ما هو أنت بأمان.
1: لا عم بسأل إذا في إشي ملزم يعني
0: بالأساس داخل السيارة، هو والكلب باللحظة اللي بيطلع من السيارة لازم يكون مربوط بحبل أو جزير، ما بنفع أنه يدور بشكل حر.
1: دكتورة منى، شو مع التأمينات الخاصة بالحيوانات؟
0: هاي أمر شخصي، قانونيا ما في قانون اللي بيفرض.
1: يعني عادي بدفع تروح لشركة تأمين تأمن كلبك عادي جدا؟ وهذا ليه بفيد؟ يعني إذا الكلب عض عشان أنت تكونه مغطى؟
0: ما هو سؤال، إحنا يعني عايش أي تأمين عم نسأل؟ إحنا هل عم نسأل على تأمين لصحة الكلب ولا عم نسأل على تأمين إذا كانوا الكلب سبب الضرر؟
1: فوت على اثنين سريعا.
0: تأمين لصحة الكلب، في تأمينات كتير منيحة هالأيامات، كل واحد بيقدر يفحص يشوف إيش مناسب لهم. ممكن عشان هيك عمليا لما لأنه العلاج البيطري مكلف، فممكن عمليا انه
1: يوصل عشرات الالاف بحالات جراحيه كمان.
0: بالضبط. فهاي امكانيه. هلا من ناحيه تامين اللي هو للضرر، ما في ولا اي فرض قانوني. القانون يعني قانونيا الاشي الوحيد اللي الشخص عنده اياه المفروض انه يامنه هو السياره.
1: يعني كالزامي عشان في ضرر شخص اخر. بس اذا انت معك كلب مفترس، انت صاحب كلب مفترس،
0: شرس مفترس كلب
1: مفترس
0: هو
1: شرس. اوكي مفترس. شرس منطقي تمام. فانا بفكر انه نفس منطق
0: هو مفترس يعني تقدر تقول نعم
1: نفس منطق انه ما يحصل ضرر على الطرف الثالث.
0: صحيح، ولكن هو يعني قانونيا مش موجود هذا القانون. يعني ما في إشي بالقانون اللي بفرض انه يكون في تامين او ملزم.
1: اوكي
0: نعم، فهو هذا يعني اختيار شخصي للبني آدمين.
1: احنا مسموح لنا نربي حيوانات برية؟
0: لا.
1: في البلاد ولا بأي مستوى؟
0: نقطة ممتازة جدا جد. موضوع فتحت إسا أكبر
1: عن جد. بس انت بتعرف انه كل برنامج ضل دقيقتين.
0: انا عارفة انه خلص وقتنا.
1: تعال نحاول يلا يلا يلا.
0: حيوانات البرية تربيتها ممنوعة قانونيا. اي حيوان بري عم نحكي بين القرد للأسد للغزال للطير الجارح، كل هاي حيوانات برية اللي محلها بالطبيعة، محلها مش معانا
1: فقط. ممنوع فعش.
0: ممنوع قانونيا، أنا حسب رأيي كمان ضميريا
1: خلي الطبيعة تأخذ مجراها.
0: ضميريا ممنوع، مثل ما حكيت قبل شوي الكلاب والقطط طوروا صفات بتشبهنا، هاي الحيوانات ما طورت صفات بتشبهنا.
1: مفهوم.
0: مش عادل لا لإلنا ولا لإلهن ولا للطبيعة أنه إحنا نربيها عنا.
1: نقطة عن جد مهمة.
0: كتير مهمة وكتير موضوع كتير كتير كبير، خاصة عنا يعني، وكمان بالأحداث الأخيرة اللي كانت.
1: صحيح.
0: على تجارة بحيوانات برية وقصة الشفونة وقصة
1: بالزبط.
0: فكله هذا المحل يعني هو يعني إجرام بحد ذاته.
1: نزبط.
0: تربية الحيوانات البرية هي إجرام.
1: طيب بالدقيقة اللي تبقت،
0: نعم،
1: بدنا ندخل بالنصيحة الذهبية اللي ممكن تحكيها لكل حدا مفكر يقطني حيوان أليف يكون صاحبه، من كله لكله، إيش ممكن تحكيه؟

0: واو، بداية واحدة.
1: يعني نحاول يا
0: لسه بقضيها ضحك. بالأساس يعني باللحظة اللي قررنا نقتني حيوان، أهم إشي أفحص إذا كانوا أنا عندي الإمكانية أنه أربي لآخر حياته. من بدايتها هو مش إشي اللي أنا بجيبه بلعب فيه وبودي. بدنا نعرف أنه هي مسؤولية على حياة، مسؤولية كمان من ناحية البيئة اللي حوالينا، في تربية، عالم تربية كامل.
1: صحيح.
0: اللي له دخل بكيف نربي الحيوان بطريقة اللي هي مناسبة كمان لإلنا وكمان للي حوالينا، وبالأساس بالأساس للحيوان نفسه. فإحنا أنا كتير بنصح بتربية الحيوانات، المردود العاطفي، الأشياء اللي بتجيبها خاصة للأطفال رهيبة، ممكن يكون أكتر مضر من مفيد أنه نجيب حيوان ونتخلص منه بعد كم من شهر لأنه مش قادرين نتحمل المسؤولية. فكتير مهم باللحظة اللي أنا عم بجيب حيوان أفحص هل أنا قد هالمسؤولية.
1: مهم جدا،
0: هاي أهم نقطة.
1: مهم جدا. للكل ما سمع الحلقة ممكن تسمعوها مؤرشفة بعد نص ساعة من الآن في موقع الشمس يا جماعة الخير. الطبيبة البيطرية والناشطة البيئية دكتور منى شاهين، جزيل الشكر لك.
0: شكرا
1: عن جد، نورتينا ومعلوماتك يعني ما منشبع منها. شكرا. أنا شخصيا بعرفها يا جماعة من 10 سنين من فترة التلفزيون، ودائما رائعة ودائما بشوشي مبتسمة وكلامك جدا رائع. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا.
1: هيك بنختم حقك علينا لهذا النهار. جماعة كونوا بخير. شكرا لطاقم البرنامج خليل حداد، إيهاب عويس. شكرا لكم أنتم بالأخص. كنت أنا معكم بالإعداد والتقديم دوريد الداوي. سلامات سلامات.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ قانونية.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملفات أو في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من جديد المكر، ونسبت له النيابة العامة تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف قبل نحو 3 أسابيع. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن

0: تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. كما أشار بازشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية على حد تعبيره. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم التصعيد في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع في تصعيد لافت خلال الأيام الأخيرة أسفر عن ارتقاء أكثر من 8 ضحايا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 20، فيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المستمعين وعزيزاتي المستمعات في حلقة جديدة لهذا الأسبوع من برنامج كتاب في الشمس. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، دائما عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1، وفي الإشراف العام معكم دائما بديع كرام، وفي الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون فردوس حبيب الله.

أعزائي، نعيش اليوم مباراة كرة قدم كبيرة، جدول النتائج فيها مكتظ بالخسائر لا بالأهداف. تتدحرج الحياة كرة بين ساحات الحروب وصفارات البداية، لا تكاد تنتهي حتى يبدأ شوط جديد من القتل والعنف والدمار. في كل دقيقة نقترف أخطاء جسيمة بحق الإنسان، والحكم يتجاهل ويواصل اللعب، لا يخرج بطاقاته الحمراء إلا للضعفاء. في المدرجات ترتفع هتافات التحريض والكراهية أعلى من أصوات العقل والمتعة الحقيقية، فيما تتنافس بعض القوى على صدارة الدوري في صناعة الخراب. هنالك مدرب خفي اسمه التجهيل، يدربنا على التعصب بدل الحوار، وعلى الانقسام بدل التلاقي، فصار الجهل هو خطة اللعب الوحيدة وضحيتها الحقيقة. رغم هذا كله، يظل الأمل لاعباً على دكة الاحتياط، يراقب ويؤمن أن أجمل الأهداف هي تلك التي نسجلها في مرمى الظلم وننحن

عزو للإنسانية فقط. ربما عرفتم بأنني سأتحدث عن أدب كرة القدم. حاولت أن أصف لكم حياتنا من خلال مصطلحات نتداولها هذه الفترة كثيرا ونسمعها في الميادين المختلفة ونحن نعيش مباريات المونديال القائم اليوم الجاري اليوم في الولايات المتحدة. من هالمصطلحات ومن هذا الوصف الذي حاولت من خلاله أن أصف بأن لعبة كرة القدم حقيقة ليست بعيدة عن تفاصيل حياتنا. ومن هنا أخذكم إلى محور حلقتنا لهذا المساء، أدب كرة القدم. في كتابه ذاكرة للنسيان قال درويش: كرة القدم هي التي حققت المعجزة خلف الحصار حين حركت الحركة في شارع حسبناه مات من الخوف ومن الضجر. بينما الأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيز حين سئل عن سبب شعبية كرة القدم أجاب: إنه لا يوجد ما هو أكثر انتشارا من الغباء، فحينما يتصارع 11 لاعبا مع 11 لاعبا على الركض وراء كرة فهذا الأمر ليس به شيئا من الجمال. وفي اعترافات المؤلف في كتاب كرة القدم بين الشمس والظل للكاتب الأورغواي إدواردو غاليانو يقول: لقد رغبت مثل كل الأورغوايين في أن أصبح لاعب كرة قدم، وقد كنت ألعب جيدا، كنت رائعا، ولكن في الليل فقط أثناء نومي، أما في النهار فأنا أسوأ قدم متخشبة شهدتها ملاعب الأحياء في بلادي. لقد مرت السنوات ومع مرور الوقت انتهيت إلى القناعة بهويتي، فأنا مجرد متسول أطلب كرة قدم جيدة، أمضي عبر العالم حاملا قبعتي وأتوسل في الاستادات لعبة جميلة حبا بالرب. وعندما أرى كرة القدم وكرة قدم جيدة يكمل ويقول: أحمد هذه المعجزة دون أن يهمني قدر فجلة من هو النادي أو البلد الذي قدم ذلك اللعب الجيد. بين درويش وبورخيس وغاليانو أنتم الحكم أعزائي، كل رأي من آرائكم هو صواب، إلا أن الاختلاف حول مسألة أهمية لعبة كرة القدم ومتعتها لا ينكر حقيقة أن هذه اللعبة خلقت جانرا أدبيا خاصا بها وهو أدب كرة القدم. قد لا يحب كل القراء لعبة كرة القدم، لكنهم حتما لو فتحوا الكتب التي كتبت منها وعنها سيجدون عالما جديدا يعج بالمشاعر والقصص والأحداث التي تستحق أن تروى وتقرأ. وما لا يجب نكران أن هذه اللعبة ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية لكل بلد، ولأن الانتماء الوطني سلاح ذو حدين فقد سيطرت المعادلة الربحية على هذه اللعبة التي بدأت من الشارع لكنها بقدرة تاجر اعتلت الأبراج العجية. عن أدب كرة القدم ما نتحدث، والمكتبة العالمية مليئة بما يسمى أدب كرة قدم، يعني يمكن من خلال البحث في محركات البحث المختلفة أن تعرفوا عناوين الروايات وأن تقرؤوها، لكن أنا أثرت أن أتوقف عند قصة واحدة، مجموعة قصصية للأديب الأورغوياني ماريو بندينتي بعنوان أهالي مونتوفيديو الصادرة عام 59، وفيها قصة بعنوان مهاجم من الجهة اليسرى. عند هذه القصة وقفت. هذه القصة يمكن اعتبارها الجد الأكبر لكل ما كتب لاحقا داخل هذا النمط الأدبي. فعما تتحدث هذه القصة؟ مهاجم من الجهة اليسرى، قصة هداف يلعب في فريق بأحد الدوريات الصغرى ويعمل أيضا بأحد المصانع التي يتحصل منها على أجر قليل، وهو على وشك خوض مباراة مهمة قد تصعد بفريقه لدرجة أعلى، لكن مسؤولي الفريق الخصم عرضوا عليه رشوة لإهدار كل فرص التسجيل التي تتاح له وأيضا تقديم فرصة عمل أفضل له. من على فراشه في المستشفى يتذكر المهاجم كل ما حدث، كيف أنه التزم بالاتفاق وأهدر كل الفرص التي أتيحت له باستثناء واحدة، حينها جاءت تلك اللحظة التي وجد فيها نفسه منفردا بالمرمى وهز الشباك ووجد نفسه يحتفل مع باقي زملائه بالأمر. ظن حينها أن قيادات الفريق الخصم ستلتزم بوعدها وستمنحه الوظيفة الجديدة لأنه نفذ ما طلبوه حرفيا
على مدار المباراة، وأن كرة واحدة مثل هذه كان يجب أن يسجلها حتى لا تثار الشبهات.

0: وكانت يجب أن تنتهي بمعانقة الشباك، يتوجه بعد نهاية المباراة ليقابل من عرضوا عليه الرشوة، لكن كل ما يتعرض له هو علقة سخنة تدخله المستشفى حيث يرقد الآن، ثم من هذا الموقع الذي يتحدث منه، ثم يتلقى بعدها نبأ فصله من عمله الأساسي، لأن الإصابات التي لحقت به ستمنعه من العمل لمدة طويلة. طبعا داخل هذه القصة قدم بن دينتي مشكلة اجتماعية يعني مهمة تتعلق بالظروف الاقتصادية للطبقة المهمشة التي قد تدفعها للخطأ، ومشكلة الفساد في حد ذاتها، وأيضا الطبائع الإنسانية بما فيها من مكر وسذاجة وطمع وفكرة المصير والنهايات الملتوية، لكن عبر بوابة كرة القدم، وهو النهج الأساسي الذي اتبعه في الأغلب كل من تخصصوا في كتابة هذا النمط الأدبي، وأكثرهم من الأرجنتين. ولماذا الأرجنتين وأمريكا الجنوبية؟ قد نعرف ذلك لاحقا من خلال ضيفينا لهذه الحلقة. وضيفانا هما أدهم حبيب الله، يسعد مساك أدهم.
1: مساء الخير لك فردوس، لكافة المستمعين أيضا.
0: هلا فيك. ليش أدهم؟ لأنه أدهم صاحب كتاب هجمات مرتدة، يوميات صحفي في مونديال قطر، ولأننا نطوع الأحداث اليومية للأدب والأدب للأحداث اليومية، فلابد أن تكون حلقة عن أدب كرة القدم، ومن أحق من أدهم وإياد برغوثي. إياد مش معنا اليوم بس هو كان معنا سابقا، ومن أحق من أدهم زميلنا في الشمس أن يكون ضيفا ليحضر بكتابه هذه الحلقة. فمرة أخرى أهلين أدهم.
1: أول شيء أنا كثير مبسوط أن أنا معك اليوم. طبعا هذا البرنامج الثري من أسبوع لأسبوع كتاب في الشمس اللي عمليا بيعطي زاوية أدبية جميلة، وبصراحة التوقيت المناسب أجل هذا الكتاب تحديدا، وإحنا بنحكي على كأس العالم، فأنا مبسوط أولا لأني معك، وطبعا بتخيل أنه رح نحكي كثير أشياء مهمة.
0: رح نحكي كثير عن الكتاب بالأساس، لأنه الكتاب يستحق أن يذكر، ويستحق أنه الناس تبحث عنه وتقرأه، حتى يعني اللي بيقرأ الكتاب ببلش يحضر مباريات كرة القدم اللي بيشوفها اليوم في مونديال الولايات المتحدة، ببلش يشوفها من منظور آخر، مش بس هاللعبة اللي بنستمتع فيها، ولا اللي بس بدنا نستنى الفريق العربي يغلب ويفوز ويوصل ل شو بتسموها
1: للدور القادم.
0: للدور القادم، لأنه فعلا بتعطي زاوية رؤية أخرى رح نتحدث عنها. أدهم رح تكون معنا بعد دقائق أيضا الزميلة زهرة سعيد كقارئة في أدب كرة القدم العالمي، وكقارئة أنا سميتها قريئة يعني حتى أكثر من قارئة، هالبنت قريئة. فهذا البانيل مميز، وهذه الحلقة
1: يعني أنا بدي أكون محاط مميز اليوم بفردوس وبزهرة، تنتين قارئات، ولازم الواحد يكون جاهز.
0: وأنت خير من تجهز لمثل هذه المحافل أدهم. وبصراحة أنا بدي أذكر هيك إشي بحق الشمس، شمسنا، أنه لما بيكون برنامج مختص من هذا النوع يختص في الأدب واللغة، إن كانت الحلقة تتحدث عن الأدب أو اللغة أو الاثنين معا، أنه يكون في عنا هذا الثراء الثقافي والتعدد والاختلاف الثقافي والاختصاصي داخل طواقمنا، هذا إشي كثير كبير. يعني كلمة حق تقال في الشمس اللي دائما بتضمنا لحضنها الدافي. رح أطلع معي وإياكم أعزائي لفاصل أول، ومنرجع لنكمل نحكي شوي عن أدب كرة القدم في الأدب العربي، فخليكم معنا ما تروحوا لأي مكان.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
0: مرحبا من جديد أعزائي لمتابعة حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. طبعا حلقتنا اليوم عن أدب كرة القدم، زي ما قلنا للي كانوا معنا قبل الفاصل وللي انضموا إلنا بعد الفاصل، أهلا وسهلا فيك. وضيفنا لليوم هو الكاتب والصحفي أدهم حبيب الله، صاحب كتاب هجمات مرتدة، يوميات صحفي في مونديال قطر. مجددا يسعد مساك أدهم.
1: مساء الخير.
0: قبل ما نفوت على محاور الكتاب، بدي أحكي شوي عن الأدب العربي الذي تناول أدب كرة القدم، الذي يعني اهتم في هذا الجانب.

0: وللأسف نقول بأنه كان فقيرا، كان في فقر بتناول كرة القدم في أدبنا العربي. رح أذكر بعض الروايات للمستمعين ولإلك أدهم، هيك تكون عندك خلفية فيها. رواية بعنوان ضربة جزاء للروائي الجزائري رشيد بوجدرة، وكتبها بالفرنسية أيضا، انتبهوا، كتبها عام 81 وتم ترجمتها للعربية عام 88. فهذه رواية في أدب كرة القدم، ولا يمكن اعتبارها رواية عربية، صح؟ لأنها كتبت
1: صحيح
0: بالفرنسية. أيضا رواية باغاندا للرواية التونسي اللي صدرت أساسا عام 2016، لكنها أيضا أعتقد أنها كتبت في لغة إيطالية وتم ترجمتها فيما بعد. وهناك رواية الماجيكو للمصري محمد جميل، كتبها عن الأسطورة المصرية محمد صلاح، وأيضا كتبت في 2016. وكان في ديوان شعري للشاعر المصري خالد السنديوني اسمها اللاعب. أنا لما شفت السنديوني ذكرت مين مباشرة؟ أدهم،
1: وليد السندياني.
0: الله يرحمه، لو عايش اليوم بيحضر مونديال الولايات المتحدة، بعرفش كيف كان راح تكون رد فعله. وأنا تعرفت على وليد السندياني من خلال اهتمام أدهم خصيصا بهذا، في هذا الشخص. ومحمود درويش أيضا كتب شعرا ونثرا حول كرة القدم، اللي فيها أيضا حول نصوصه إلى ملاعب حقيقية، مش بس ملاعب لغوية إنما أيضا فكرية. وهناك من كتب عن غزلية درويش الخالدة في اللاعب الأرجنتيني مارادونا. إذن كل هذا، ليش بعد التيزر مش عارفة بس مش مهم، كل هذا كان ضمن الأدب العربي اللي تحدث عن أدب كرة القدم. ولكن لا يمكن أن نقول أن نتجاهل الحقيقة الوحيدة المؤكدة، بأنه رواية بردقاني للكاتب النصراوي العكاوي الفلسطيني، أنا بعتبره هذا ابن كل المدن والقرى الفلسطينية، إياد البرغوثي، رواية بردقاني اللي بحكى فيها عن تاريخ عكا الكروي، وكانت هذه أول رواية عربية تتحدث عن كرة القدم. وجاء كتاب أدهم كثاني شاهد فلسطيني على أدب كرة القدم. أدهم، شعورك حيال مسألة أنه أنت أضفت للمكتبة الفلسطينية تاريخيا؟
1: أولا شكرا على هذه المقدمة فردوس، ولكن هذه المناسبة التي عمليا نتحدث بها عن الكتاب لا يمكن فصلها قبل أن أتحدث عن السؤال وأجيب عن السؤال عن ما صنعته المغرب عند كل عربي تحديدا في هذا اليوم. جميعنا استيقظ عند 4 صباحا، لأننا نرى في كل منتخب عربي عمليا هو رسالة، ورسالة لكل فلسطيني الذي يرى بكرة القدم الساحة الوحيدة التي يمكن من خلالها عمليا التعبير وإخراج أيضا كل هذه الضائقة النفسية من خلال كرة القدم. فما تصنعه المغرب وصنعته في كأس العالم في قطر كان بمثابة الشاهد لربما على حضور هذه القضية لنا كفلسطينيين. نرى عمليا في صمود وانتصار كل منتخب عربي ونجاح كل منتخب عربي رسالة للعالم الذي كان يرى عمليا بالمنتخبات العربية أو الإسلامية أو الإفريقية
0: أقل قدرة
1: وأيضا أقل كفاءة. فنحن يعني عندما استيقظت عند 4 صباحا ونظرت إلى الهاتف لربما عشرات أو بل مئات أو بل ألاف كانوا يتابعون هذا المنتخب، ليس لأنه منتخب كرة قدم، لأنه منتخب عربي يحمل قضية، ونحن نرى بكل قضية عمليا بكل منتخب هو قضيتنا الأساس. بالنسبة
0: طبعا سنقارب مع فوز المغرب للكتاب، مع ما جاء في الكتاب.
1: نعم، بالنسبة للكتاب،
0: الكتاب
1: بداية
0: كإضافة،
1: الكتاب هو مضحك مبكي، يعني من جهة أنت تتفائل بأن هذا الحضور في عرس كروي جميل جدا في كأس العالم في قطر عندما تصل إلى هناك، ولربما التفاصيل في الكتاب يعني كفلسطيني جاء بعد عام من هبة الكرامة التي كانت أو سيف القدس التي كانت، والحديث عن وحدة الساحات والدور الذي يعني قام به الفلسطينيون في الداخل، وهناك إجماع على القضية، فجأة تصل إلى مكان في أول صفعة عمليا يسأل السؤال عن هذه الهوية الفلسطينية لك. ولكن
0: أنت وشيت بجزء كبير من الأسئلة اللي جاية لاحقا،
1: ولكن بالنسبة للكتاب أعتقد بأننا نفتقر عمليا إلى العديد من الصفحات والكتب التي يمكن أن تتحدث عن الصراع الكروي في إطار الكرة الإسرائيلية تحديدا، عندما نتحدث أيضا عن الممارسات العنصرية عن اللاعبين وما يعاني منه كل لاعب عربي يصل. على فكرة يعني اليوم هذا بحد ذاته بحث علمي كبير جدا ورياضي عن إقصاء اللاعبين العرب من المنتخبات، عن دورهم، عن تراجع دورهم، عن مكانتهم، عن الفوارق العنصرية في الملاعب. هذا بحد ذاته بحث علمي ليس فقط كتاب. وأعتقد أيضا إذا عدنا إلى الوراء إلى التاريخ، يعني منذ النكبة حتى الآن، أكبر صراع يمكن أن نتحدث عنه هو صراع الكرة، وأكثر من ذلك عمليا في الضفة الغربية عندما نتحدث عن صراع المعابر وصراع الحواجز العسكرية التي عمليا انتصر عليها المنتخب الفلسطيني بوصوله إلى محافل دولية رغم كل الصعوبات، وتحدث عن ذلك يعني.
0: وهذا الكتاب هو جواز سفر حقيقي لهذا الموضوع. بدي أستغل الفرصة وأرحب بزميلتنا زهرة سعيدي. سيد مساكي زهرة، اللي ما قدرتي توصلينا بسبب حركة السير. سيد مساكي،
2: مساء الخير فردوس، ومساء الخير أدهم.
0: مساء الخير زهرة، طمنينا عنك أولا، أنت يعني أهمش تكوني بسلامة وخير.
2: يعني أنا بداية بقدر أقول اللي شوي مصبرني على الأزمة
0: المغرب،
2: أنا مستمتعة
0: وفوز المغرب. الله يسعدك زهرة. فوز المغرب ماذا فعل لك؟ هل تابعتي مباراة المغرب مع هولندا؟ كانت لا
2: يعني طحن المطاحن الهولندية، هيك كانت التعبير المتداولة. طبعا فرحت من قلبي، فرحت. وعربيا على فكرة يعني من ناحية ثقافة كروية يعني المغرب مختلف عن العالم العربي هذا، ومش من فراغ اليوم يعني منتخب المغرب عمال يوصل لأدوار الأد متقدمة بكأس العالم. ننساش كمان شو قدم ب 2022، بس بفضل على فكرة كتاب أدهم، وأنا بحيي أدهم كمان مرة.
1: يعطيك العافية زهرة.
2: الله يعافيك. أنا قرأت الكتاب وتعلمت كتير عن الثقافة الكروية بالمغرب من الكتاب. بداية بدي أحكي يعني عن أنه الكتاب، أنت حكيت أنه هو إضافي، وأنا بشدد على اللي بتحكيه، لأنه وبفكر كمان مش بس لأدب كرة القدم. بعرفش، يمكن أنا بدي أطرح هاي الفكرة أو هذا الإدعاء وبنفع نتناقش فيه لاحقا، أنه طبعا قد يندرج كمان تحت أدب السفر،
0: أدب الرحلات ما يسمى
2: أدب السفر أو أدب الرحلات. نعم. هذا واحد. اثنين، أدهم بلامس مواضيع كثير كثير مهمة وكثير معقدة، مش بالنسبة لإلنا كعرب كفلسطينيين أصلانيين أصحاب البلاد، معقدة للعربي اللي خارج حدودنا، بأنه أنت كيف فلسطيني عن جد حامل جواز سفر إسرائيلي. فالكتاب بيلمس هاي الموضوعات اللي هي الأد حساسة بطريقة شيقة، وبالفعل بيوضح كيف إحنا بنصطدم بواقع، كيف إحنا يعني معتبرين نفسنا جزء من هاي الأمة، من هذا من العالم العربي والإسلامي، فجأة لما تيجي تخرج من القوقعة اللي إحنا عايشين فيها نكتشف العكس. مش عشان إحنا مش عارفين حالنا، لا، وإنما الآخر، أو ندفع ثمن الجهل جهد الآخرين فينا.
0: وهذا كلام مهم زهرة. بدي قبل ما نيجي على المقولات الكبيرة حول هذا الكتاب، بدي أرجع شوي معك وأدهم وزهرة إلى عنوان هذا الكتاب، هجمات مرتدة. هذا عنوان مش بريء أدهم، يعني كيف تم التعامل مع هذا العنوان؟ ولاحقا زهرة رح تقولي لي كيف تلقيتي هذا العنوان.
2: نعم،
1: هجمات مرتدة هو عمليا مستوحى من هجمات مرتدة من عالم كرة القدم.
0: نعم.
1: أجمل ما يكون عمليا في كرة القدم بأن يخرج المنتخب أو أي فريق إلى هجمة مرتدة
0: ويحرز هدف.
1: وصفات الهجمات المرتدة عمليا أن تكون هناك يلعب عامل السرعة، عامل الخروج من الدفاع إلى الهجوم، استغلال الفرص.
0: نعم.
1: هجمات مرتدة في هذا الكتاب هو عمليا هجمات مرتدة من كل الأطراف، في سياقها السياسي، في سياقها الثقافي، في سياقها ما تعرضنا له خلال مشوار استمر لمدة 30 يوما عمليا، كان في العديد من القضايا والقصص. عمليا أنا بتخيل كل يوم كان عندنا هجمة، يعني هجمة على الهوية، هجمة على مين أنت، هجمة كيف أنت، هجمة ليش أنت، هجمة كمان على الطرف النقيض.
0: فكان عندك أنت هجمات مرتدة مختلفة هذه،
1: صحيح،
0: وأحرزت أهداف.
1: ونحرز الأهداف والهجم المرتدي كمان أنك تحقق هذا الحلم اللي أنت ممكن كمان توصله لكأس العالم في قطر. وبين ما تكتب عن ذكريات مونديال لبين أنك أنت مضطر أنك تكون

0: لكرسي وتشرح مين أنت كفلسطيني، اللي هذا السؤال المفروض بعد 60 أو 70 سنة صراع مفروض من العالم العربي يفهم أنه مش لازم أناقشك أو أسأل معك لحد ما تستنى كمان هجمة مرتدة جديدة تصلك. بدي أحكي شغلة على هالموضوع. في يوم من الأيام وكمان في الكتاب كان في قصة كثير ممتعة. طبعا إحنا كنا نستنى شوي يجي من جماعتنا من 48 من 48 عشان تك شوية هيك شعور بالطاقة الإيجابية أو بشعور بالأمن. ليش كنا نخاف بصراحة؟
1: بالألفة
0: على الأقل. يعني تسند ظهرك بحدا إذا ذاك الدافع ما يهجموا عليك 10 أو 20 أو 30، لأنه كان في كثير أحداث وتفاصيل وهيك. فيوم أنا ماشي وكنت مستأفي حال إني ممكن أروح، فبشوف ثلاث زلام هيك بنادوا عليه أدهم، فعرفت شفتن من كفر كنا في علاقة عائلية في صداقة في. فأنا الصراحة سند ظهري انبسطت، فبلشنا نحكي عن الأمور اللي عم بتصير. فجأة طلبنا من واحد يصورنا بالتليفون، فلما مسك التليفون شافه بالعبر زدته
1: يا الله.
0: قلت له لحظة شوي خيا، قلت له احنا هيك بلشنا نشرح من جديد. فكانت هاي اللحظة اللي بتحس حالك خلص نسيت الموضوع من وراء ظهرك، بس كمان مرة بدك ترجع مين أنا كفلسطيني بالثمانية وأربعين اللي بدي أشرح عن هاي الهجمات. بس كمان خليني بس أحكي لك كمان شغلة مهمة في الهجمات المرتدة. أهم هجمة مرتدة كمان إحنا كفلسطينيين في الداخل عنا جهل تجاه كمان بناء على مواقف يعني مبنية
1: تجاه
0: من
1: القطر تحديد أو قطر دول الخليج.
0: دول الخليج
1: نتحدث عن الصور النمطية أدهم، وهذا مهم جدا، هناك محور عن الصور النمطية. برجع لإلك زهرة، بعد ما قرأتي محتوى الكتاب، أكيد العنوان هو أول من صادفك كعتبة نصية لهذا الكتاب، بعد ما قرأتي المحتوى كيف كان الربط بين عنوان هجمات مرتدة والمضمون كصحفية فلسطينية حاملة هوية زرقاء؟
2: في البداية يعني صدقا أنا فكرت أنه الإشي بتعلق بالأمور التقنية بكرة القدم، يعني بحث، ما توقعت أنه يكون في أبعاد ودلالات مختلفة. بس بعدين يعني بالفعل ربطت وقلت قديش عظيم لو إحنا بنحكي قصتنا من بوابة كرة القدم، يمكن الناس يعني تستوعبها بشكل تاني بشكل مختلف، أو تتقبلها يمكن يعني بشكل أسلس. أنا بس بدي أحكي أنه ممكن يقطع الخط لأنه حاليا
1: صفوري.
2: أنا في منطقة
1: عند صفوري، وهي كمان واحدة من الرموز يعني، وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا أنه لما بنوصل على بلد مهجرة بعد منها يمكن بس بيت بيقطع الاتصال مع العالم الخارجي، فهذا كثير رمز. معاك زهرة، إحنا بنتأمل ما يقطع الخط.
2: فأنا بالعكس كان بالنسبة لإلي هذا العنوان كان إلهام، بمعنى أنه يمكن عن جد صار الوقت نفكر بكيف نحكي قصتنا بطريقة مختلفة من نافذة تانية، بعيدا عن ثنائيات أنا الضحية وأنا اللي بقيت، بعيدا عن ثنائيات التضحية أو الصمود أو البقاء، أنا ضحيت وأنا بقيت وأنا من سكان البلد الأصلي. لأنه كمان من جهة ثانية فردوس، إذا كمان نتطلع على العالم العربي، على حال العالم العربي المواطن العربي، أنا مفكر العالم
1: بلش يقطع الخط. زهرة بلش يقطع الخط، بس منا نرجع نتصل بزهرة، بس يصير في تغطية. رح تنضم إلنا كمان مرة زهرة من جديد للحوار، بس تمرق الانفصال اللي حدث عند صفوري. نرجع إليك أدهم. اليوم أدهم أنت بتشتغل بالصحافة من سنوات، وأنت اخترت أنه كل ما عشته، يعني كانت رحلتك لمونديال قطر عام 22 هي عبارة عن رحلة عمل كصحفي، كصحفي يعمل في مجال الأخبار أيضا والتقارير الإخبارية، ولكنك اخترت أن تكون هذه التجربة في كتاب، وما اكتفيت تكون تغطية إخبارية فقط أو تغطية صحفية فقط. ليش؟
0: سؤال جميل. بداية أنا دخلت عالم الصحافة في عام 2018 وكان في مونديال روسيا، بداياتي كانت بدايات كروية، يعني هي بدأت بحلم صغير في تغطية ونقل وقع مباريات كرة القدم في درجات الدنيا، وكانت فرصة عمليا للدخول إلى عالم الصحافة أكثر في المجال السياسي الإخباري. وفي أول فرصة عمليا كانت هناك كمونديال روسيا. بصراحة كانت الأنظار تتجه إلى مونديال قطر، رغم الحديث عن مونديال روسيا كونها أول دولة عربية إسلامية تستضيف كأس العالم، وكانت أمام تحدي كبير.

0: كانت كل الفترة عيوني فردوس يعني لقطر. كيف ممكن أكون، كيف ممكن أشارك، كيف ممكن أغطي هذا الحدث اللي بالنسبة لي ممكن يكون في ذروته، يعني في ذروتي الصحفي كصحفي ممكن يصل لهذا الحدث الكروي. بصراحة الخروج كان كمان مع هدف اللي هو كتابة أول كتاب اللي ممكن يحكي عن ذكريات كأس العالم في أجواءها، في جمالها، في لحظاتها. ويعني الهبوط في الدوحة كان للتغطية في المقابل كمان للكتابة كأول تجربة. وأعتقد أنه كمان كنت في تحدي كبير، أنه موضوع الكتاب هو مش شيء سهل، يعني الموضوع أنك أنت كمان تكتب، أنك تكون صحفي مش سهل، بس أنك تكتب كمان مش سهل. أنت وام تحكي على تحديات كبيرة في الأدب،
1: لأنك تراوغ بين الصحافي والأدب
0: بالضبط
1: واللغة.
0: وكمان في التحدي في بالضبط. واحد ثانيا يعني كمان الموضوع مش سهل، يعني أنت عشان تكتب وكون في عندك ذكريات لكأس العالم وتكتب كتاب شيء كبير، يعني مش شيء سهل يعني عمليا. وأعتقد يعني كمان راح تحدث بعدين كمان عن جزئية اللي فيها لك طبعا دور في في في التحرير، في الإعادة، في في الصورة، في في إعطاء كمان لمسات فنية وأدبية. فالصراحة طبعا الفكرة كانت موجودة وتطورت عمليا وانا هناك، بس للأسف انه فكرة الكتاب تبدلت في اول لحظة. يعني عمليا احنا الفكرة موجودة انك تكتب كتاب، والكتاب عمليا شوفي هو في بعض الاحيان كان جميل جدا، يعني رغم صعوبة الموقف في بعض الاحيان مرارة الكتابة، بس كان فيش احلى من المتعة انه لما كنت تجالس نفسك في اخر الليل لحالك في في اي مكان في قطر تبلش تتذكر.
1: وهذا كان بده طاقة كبيرة ادهم، انك انت هناك في مهمة عمل، انت هناك بدك تراقب الاحداث، كمان بدك تستمتع بان في هاي التجربة المميزة، وكمان بدك توثق، والتعب والمشي اللي كان هناك. فانت ما انثنيت عن مسألة الكتابة. انا بدي تحدثنا شوي عن اللحظة اللي فيها تحديدا عرفت انك بدك تكتب الكتاب.
0: شوفي في أول هبوط كان في الطائرة كنت في مرحلة من السعادة التي لا توصف بشكل كبير جدا. يعني بتعرف هاي اللحظة اللي انت ماشي في الشارع بس انت في عالم آخر، بتطلع شمال بتطلع يمين بتشوف انها
1: مش مصدق،
0: مش مصدق انك انت في هذا المكان. أجواء جميلة جدا طبعا في كأس العالم لا توصف الأجواء، كمان لما بنحكي على بلد صغير اللي عمليا يحتضن كل العالم، يعني ما بنحكي على مونديال في 5 دول أو 4 دول، لا بنحكي على مونديال في في مدينة. وهذا اللي عمليا بخلي في عرس كروي. فانت ماشي وبتتخيل ومبسوط وهيك، وبتنزل شنطة ما بهمك إشي التعب وهيك، وفجأة في أول لحظة بتلتقي في أول صديق اللي انت بتعرفه، أول صديق اللي انت بتعرفه ومتواصل معه، في اتصال بينكم، وهو صحفي كمان. فبتكون في بداية أجواء ديش أسميها تحريضية، ولكن هي أجواء داعمة بشكل كبير وللقضية الفلسطينية، في المقابل مقاطعة وتحريض على الإعلام الإسرائيلي والمراسلين الإسرائيليين أو كل من يرتبط بذلك. فالصحفي التقطنا صورة بقول لي لو سمحت بس بطلب منك تنزلهاش.
1: هذا الفيديو اللي انتشر وقتها؟
0: لا هذا الفيديو بعدها.
1: بعدين
0: أول صورة عمليا لما صورت أنا هو صديق، يعني في تواصل بيننا على الواتساب، في تواصل بيناتنا على الفيسبوك، في في حديث وبيعمل
1: رفض أنه تنشر هذه الصورة.
0: بالضبط هو كان عنده حالة من القلق أنه ممكن هاي الصورة يقولوا اتصورت مع إسرائيلي، شوف تعامل معك إسرائيلي. فهون أنا صبتني صدمة بصراحة أنه أنت بتعرف أن أنا فلسطيني، وأنت بتعرف مين إحنا، بتعرف مين من إيه شو هيك. فلا هو تعامل معك في في سياق آخر. من هون بلشت عمليا الفكرة أنك تكتب الكتاب. الفيديو اللي أجا بعدين أكد عمليا أنه لا في حاجة. والصدمة عمليا بطلت أعرف أنا أكتب الكتاب أشرح، أكتب الكتاب أوثق الأحداث، ولا أكتب الكتاب. بصراحة هو الجزء الأكثر، بس كان عندي شكوك أنه هل إحنا شعب قارئ ولا لا. كان أكتب الكتاب أنه يصل كمان للعالم العربي، بل كيف فهم أنه في 2 مليون؟ مش مفروض أنا أدهم حبيب الله من عين ماهل ومن فلسطيني الداخل أشرح لك أنه في 2 مليون فلسطيني عايشين في الداخل اليوم بناضله، لما أنا بسألك سؤال في كمان لمشجعين بسأله بعرفش أنه في مدينة اسمها الناصرة. لا لحظة شوي، بطل الموضوع ان انا لازم اعرفك، صار الموضوع انك انت لازم تعيد حساباتك الادبية والثقافية
1: والتاريخية،
0: لانه جزء من نضالنا وصراعنا اليوم لبقائنا اصلا مش بس انه احنا ضرورة نكتب كتاب ونوثق، ضروري كمان نعرف كيف نتعامل. لانه اليوم لما مطلع الشعب الاسرائيلي 8 او الاوروبي او الامريكي، موضوع القراءة هو مش موضوع بس لل
1: اذا انت قررت عند اول مفصل حدث مفصلي حين صديقك تنكر لك بالعلن، وانتو بالخفي اصدقاء واولاد كار واحد اذا صح نسميه هيك،

0: فأخذت هذه الأحداث وكل مسألة جهل العالم العربي لواقع الفلسطينيين في الداخل ووضعته في كتاب كمسؤولية وطنية.
1: مسؤولية 2 مليون.
0: بالضبط
1: 2 مليون. 2 مليون اللي مفروض لما بدي سافروا اليوم على أي دولة يشرح لابن تونس والمغرب ومصر، للأسف كمان مصر، إنك تشرح له إنك أنت فلسطيني وإنك أنت عايش. بس أنا بتعرفي شغلي فردوس، بعد هذا الكتاب سقط عندي موضوع التعريف، بطلت أنا بحاجة إن أشرح.
0: وهذا مهم جدا. وهون بدي أرجع لزهرة. مرحبا فيك من جديد زهرة، بتمنى أنك سمعتينا.
2: انا سمعتكم، بتامل انتم سامعيني.
0: سامعينك منيح.
2: انا يعني شو، انا بفكر 3 دقائق بكون معكم بالاستوديو، بس خلونا نكمل.
0: بدي قبل ما توصلينا ان شاء الله بالسلامه، انت ووالدك العزيز، تحيتنا لوالدك. بدي اسالك حول مساله، انت كمان صحفيه تعملين في مجال الاخبار في الشمس، طيب، وفي مواقع اخرى ومواقع مكتوبه اخرى تعملين ككاتبه، كيف منا نسميها يا زهرة؟ شو تحدثنا وسميناها؟
2: كاتبة مقالة ثقافية، مقالة
0: كاتبة في المجال، في المقالة الثقافية. الآن رأيك زهرة في القدرة، أو ما الذي تستطيع الكتاب الأدبي أن تقوله ولا تستطيع المادة الإخبارية كونك بين الأخبار والأدب؟
2: السؤال حلو، دائما بحب أخذ هذا النقاش، الفرق بين الكتابة الصحفية الإخبارية تحديدا والأدب. بفكر انه الكتابة الصحفية هي الى حد ما جافة.
0: الايش؟ ما سمعنا، قطع الخط. زهرة رح نرجع، زهرة شوي وبتوصلنا وبتكون معنا، ومنوفر هذا السؤال لزهرة لما ترجع. منتحدث احنا اعزائي للتذكير عن حلقتنا اليوم في كتاب بالشمس عن ادب كرة القدم، ونتناول اليوم كتاب هجمات مرتدة، يوميات صحفي في مونديال قطر، او صحفي في مونديال قطر، للكاتب الزميل والصحفي والاعلامي ادهم. ادهم، نرجع ل نأخذ عنوان الكتاب لنفوت لتفاصيل هذا الكتاب، وأنت تحدثت عن كل مسألة التعريف، وأكثر ما أثار استغرابك هو أنه أيضا أنت يعني بحاجة أن تشرح للمصري أيضا من هو الفلسطيني. ما هي أصعب هجمة عشتها في قطر وكيف تعاملت معها؟
1: شوف، كان في العديد من اللحظات التي يعني كانت صعبة جدا لا توصف، في بعض الأحيان كانت تؤدي إلى انهيار نفسي حتى. يعني في بداية مونديال قطر كان هناك نوع من، لم تكن هناك حاضنة شعبية بمعنى من أصدقاء أقارب. شوف، إحنا حارتنا ضيقة يعني في الداخل، 2 مليون نعرف بعض.
0: صحيح.
1: يعني سلام واحد في النقب، بعرفه، دار فلان، دار هيك،
0: أو بعرف ابن عمه، بعرف هيك،
1: كلنا بنعرف بعض. هذا شيء جميل طبعا، الرابط الاجتماعي، ونتأمل كمان أنه يكون أكثر بسبب ظروفنا السياسية وهيك اللي بتحاول تبعدنا عن بعض. ولكن في موقف كان لزميل، الزميل كان تامر الكيلاني، كان صحفي وكان موجود عمليا في تغطية كمان في قطر. فتامر عمليا عم بنقل أحداث في لحظة معينة، اللي مبسوط.
0: في أي يوم هذا كان؟
1: في بداية المونديال، في أول أسبوع. فمن وراءه عمليا فريم، يعني مشهد جميل جدا من الجمهور التونسي والجزائري أو المغربي، يقفون عمليا يهتفون أثناء التغطية، وفجأة بامرأة أتذكر يعني حتى شكلها تقول هذا صهيوني.
0: صهيوني.
1: هيك إسرائيلي يعمل صهيوني. ففجأة تبدل المشهد من مشهد داعم، أجواء جميلة، إلى
0: هجوم،
1: صراخ، إلى هجوم، إلى كذا. أنت تتوقف للحظة يعني مع تامر ولا لا، أخذ الحذر أكثر في الموضوع، ما أكون طرف معه حاليا لأنه ممكن كمان.
0: وهي موديل كثير كبير، أقف مع ابن بلدي اللي أنا بعرف من أي هجوم يشن عليه، ولا أحمي حالي.
1: بالضبط. فأنت للحظة المشهد تبدل، صار هجوم على تامر، تامر طبعا بتعرض لهجوم في اللحظة هاي. عمليا أنت بتيجي بدك تشرح للكم الهائل اللي بيكون حواليك انه يا جماعة هذا شاب فلسطيني من 48 بعيش في اسرائيل. فهاي بتذكرنا طبعا في العديد من المواقف اللي تعرض لها كمان كتاب وباحثين ودباء، يعني فلسطيني عايش باسرائيل، يعني في ناس مش فاهمة كيف انت فلسطيني عايش باسرائيل، او طب اذا انت فلسطيني ليه بتشتغل،
0: ليش اخذت موقف الدفاع وانك تقول هذا
1: بالبداية. شوفي، في التجربة انت بدك تبرر وتشرح انه لا يا جماعة تعالوا نفهمكم، فانت بتوثق

0: بحكي أول يوم. فشافوني في الفيديو هاد وأنا أشرح. بعد بيومين مريت عليهم دار وجههم ما حكوش معي. ولا تروح من هون انت حامل جواز سفر اسرائيلي, في شوفي هو تهمي يعني. وتخيل لسه كمان انه بعد 17 الجواز وصعوبة الجواز والتعريف وكذا طبعا. وهيك كثير صعب. بس هي نقطة لازم نتوقف عنها, هي استوقفتني كثير. كاس العالم الناس اللي التقينا فيها هي أجيال شابة, وهي الأجيال الشابة أجت بعد الربيع العربي غالبيتها, وجزء منها كمان من ناحية جيل وأعمار يمكن مش مطلع على القضية لأنها عاشت في حرب داخلية بعد ربيع, ثورة في مصر, ثورة في تونس, ثورة في المغرب, ثورة. فنوع القومية العربية تبدلت من القومية العربية اللي كانت تشوف القضية الفلسطينية قضية أساس, وتحولنا لما يسمى بخصوصية اليوم الملف, مغربة الملف, تونسية الملف, لبنانية الملف, سورية الملف. وعمليا صار كل شعب يطلع على قضيته كهي قضية الأساس, وهو جزء اللي أنت بطلت تهتم في قضايا أخرى. القضية
1: طبعا هذا بطل. مقصود وهذا سياسي
0: طبعا, هذا جزء من هيك. فلذلك هذا الجيل الطالع اللي نحن بنرجع لموضوع القراءة والأدب, ما بعرف إذا موضوع القراءة والأدب اليوم ممكن ينتشر أو يعرف في هوية, بقدر ما أنا مش مفروض فيه أعرفك عن حالي, بقدر ما أنت لازم تعرف أنه في بعض الناصري وعكا وحيفا ويافا, وبتعرف أنه مهدي المسيح ومصر الرسول, فبتعرف شو بتعاملوا مع القضية الفلسطينية, أنه هي القدس والبيت المقدس. يعني في بعض المحلات اللي أنت كنت تشوف تصطدم, لا يا جماعة صحيح, بس كمان في مش هذا ما بلغي أنك أنت بس لازم تعرف الأقصى, وما بتعرف أنه في الناصري, ما بتعرف تاريخ. هذا جزء من صراعك اللي ممكن أنت تحافظ عليه في وجه أي مشروع صهيوني أو أي مشروع احتلالي ممكن يكون في المنطقة.
1: وهذا مهم أدهم, رح نحكي بعدين عن بعد هذا الهجوم وهذا الموقف مع تامر الكيلاني, كيف أنت بعدين احتاجت تبرر لأبناء بلدك حول هذا الموقف صحيح. وتكتب عن هذا الموضوع. مرحبا يا زهرة.
2: مرحبا يا جماعة.
0: شو صار معك؟
2: بديش أهلك أفكر بالحرب اللي كانت على الطريق, حرب طاحنة جماعة على الشوارع.
1: بس طمنين, أهم إشي ما كانش حادث, بس هي
2: بلا كان حادث كتير صعب بحد صفوري.
0: عاد ما جبناش سيرته بالأخبار.
2: حادث صعب جدا يعني.
1: يا الله سلامي. سلامي
2: بس وأخيرا يعني وصلنا
1: الحمد لله على السلامة. نعم. كنا توقفنا معك زهرة, أخذت نفس.
2: أخذت نفس.
1: صلع على غروب سبرجع لك النفس يعني. الموقع هنا لو في حدا يفوت يصور مع الغروب شيء جميل جدا. زهرة توقفنا عندك عن كل مسألة بين الأخبار والأدب. نعم. وعملك في الكتاب الثقافي وفي الصحافة الإخبارية وقوة الأدب والأمر الذي تستطيع الكتب الأدبية أن تفعله ولا تستطيع الأخبار فعله.
2: نبلش من سحر الأدب بداية. يعني بالأدب في مساحة أكثر حرة, في حرية أكثر للخيال للإبداع, وبالتالي أنت بتقدر تلمس أماكن اللي ما يعني بتلمسها الكتاب الصحفي, اللي هي أنا بنظري هي تقنية. عندك قواعد كتابة الخبر, عندك قوالب معينة, عندك أفعال معينة, بس الأدب بيجيب الجوانب التانية لكرة القدم. إن كنا نتحدث إسا عن أدب كرة القدم.
1: نعم.
2: يعني على سبيل المثال بقدر أقول مثلا فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي, أو بس في بالأدب أنت بتقدر تقول منتخب التانجو, وتقدر تلعب في اللغة بطريقة اللي حتى اللي بحبش
0: العرب.
2: كرة القدم حتى اللي بحبش كرة القدم أدهم.
1: كيف ممكن توصفي أدبيا فوز المغرب على هولندا؟ أدهم اعطينا الفوز المغرب على هولندا إخباريا, وزهرة حولينا يا لأدب.
0: أعطيك يا خبر,
1: يلا هات نجرب.
0: تأهل المنتخب المغربي إلى الدور القادم بعد فوزه بالركلات الترجيحية على المنتخب الهولندي, وذلك بعد تعادل هدف لهدف لكلا الفريقين في مباراة مصيرية كانت في دور 32.
1: ممتاز.
2: أنا كنت بأطره من وجهة نظر ثانية, من زاوية ثانية, وهي أمهات الأمهات المغربيات يأخذن بيد أو يمسكن بيد أبنائهن إلى النجاح أو إلى الفوز, لأنه هاي نقطة أنا مجبورة أتوقف عندها. وأدهم أيضا أشار لإلها. جماعة
1: صحيح.
2: إحنا اليوم نقدر نقول كعرب بكل فخر أنه إحنا أضفنا لكرة القدم العالمية قيمنا.
0: صحيح.
2: قيمنا العربية الإسلامية اللي بتقدس
1: الاجتماعية.
2: والاجتماعية
1: طبعا.
2: هاي ثقافتنا, سواء انت عربي مش مهم شو ديانتك, احنا منقدس الام, وهذا الشيء مش مفهوم بالمره في مجتمعات تقدس الفردانيه, تقدس الفرد
1: وتلاشى فيها مفهوم العائله الضيق.

0: طبعاً.
1: يعني وكان بالحاري مفهوم الأم يعني مش صحيح. بس العائلة. فالمشاهد اللي كانت بمونديال 2022 عم تتكرر هي مشاهد بتلامس كل عربي، كل أم عربية، كل شاب عربي، كل صبية عربية. اللاعب لما بربح بالجول بدور على أمه بالمدرجات عشان يروح يعبطها. هذا الإشي ما كانش كتير مفهوم على فكرة للعالم الغربي، لدرجة أنه وقتها وليد الرجراجي حكى أنه هاي كانت استراتيجية مدروسة،
2: صحيح.
1: إنه أمهات اللاعبين تكون بالفعل موجودة عشان يعطوا دفعة لأولادهن. وهذا المشهد عم بتكرر، وأنا بفكر هاي من أجمل المشاهد،
2: صحيح.
1: اللي كصحفي على فكرة تقدر تغطيها وبتقدر ما تغطيهاش، هي خارج سياق الخبر كأنه،
0: صحيح.
1: بس هي اللي صنعت كل الحدث.
0: وأدبيا لا يمكن، نعم. استثناءها
1: طبعا.
2: بعطيك تعقيب على هذا الموضوع، الفرق بين الصحافة والأدب،
0: بس ملاحظة صغيرة على، نعم. اللي تحدثتي فيه، بينما اللاعب الغربي والأوروبي اللي هو مش عربي بركض لمين لما بيحرز هدف؟
1: أو بركض لنفسه
0: لحبيبته،
1: أو يعني مش غلط
0: لبين الجمهور، نعم. عم نستناها تبين، نعم. بالكاميرا، صح؟
1: صحيح.
2: لحكي لك شغلي،
0: دهم
2: مونديال قطر، يعني بصرف النظر الآن عن كل الموضوع الإنساني والقضايا اللي كانت عمليا الصحافة تناولتها من باب واحد فقط، تناولت مونديال قطر، وأنا كنت ضد، يعني بصرف النظر عن كل، أنا أحترم حقوق الإنسان، ولكن مونديال قطر عمليا هو نقطة فارقة في تاريخ الصراع الغربي الشرقي. عندما يقام أي حدث في الشرق يتحدثون عن الحقوق، عن الإنسانية، عن حقوق العمال، عن حقوق الإنسان، عن عن عن عن عن, عن. عندما يقام المونديال مثلا في الغرب لا يتحدثون، يعني خذ مثلا أمريكا، في قطر دور الصحافة كان موجه للانتقاد، أو الصحافة الصفراء للبحث عن إفشال نواقص. هذا المونديال والنواقص،
1: لدرجة كان في صحفي غربي بيحكي أنه في كتير مآذن في كتير مساجد
0: كما أخذ على،
2: ولكن في الأدب، في الطريقة الأخرى للنقيض، وأنا كتبته في الكتاب، أنت تكتشف في اليوم العشرين مثلا، في اليوم اللي عمليا لما مروا على دور بين الأدوار والدور المجموعات فيه استراحة، أنت تكتشف عمليا بين المونديال وليس مونديال كرويا أصلا، كل الحدث كان لإظهار للعالم أنه بإمكان دولة عربية وإسلامية أن تخطط وتقيم مونديال
0: وتنظم.
2: في هذا المستمع في وتنظم، مش بس كان في طبعا في نهاية المطاف هدف، على فكرة يعطيك مثال، موضوع المشروب والمشروبات الروحية كان مرفوض، ما كانش مرفوض، قطر بتقول لك يا عمي هذا أنا هيداري بدك تشرب على الأوتيل، على فكرة أنا استوقفني يعني العديد من المشجعين هالثقافة كمان،
0: صحيح.
2: قالوا لا بالعكس الفكرة ممتازة، كانت ما كانش مشكلة واحدة في قطر، فقطر جاءت للعالم برسالة أخرى، مثلما أنا يعني كمنتخب عربي عندما أشارك في مونديال في لندن أو في أمريكا، أنا لا يعني أنا لا أقرر عنك مثلا أن تضع مثلا شروط إسلامية أو عربية في دولة أجنبية، أنا أحترم ما تقوم به، احترم عندما تأتي إلى إلى إلى منزلي إلى بيتي، وأكثر من ذلك في اليوم العشرين أنا بكتشف إنه عمليا لا يا جماعة عندنا ثقافة، عم بنشروا أدب، عم بنشروا احترام، عم بيجيبوا كتاب، عم بتناولوا بعد فني
0: جميل جدا.
2: يعني أنا في يوم فدخلت على على على متحف، شو هذا؟ يعني الناس عم بتقول بلاش
0: مجاني لأنه ممول. بدي أخذكم أدهم وزهرة من كلام أدهم للصور النمطية وقدرة المونديالات ومباريات كرة القدم في كسر هذه الصور النمطية في كل الاتجاهات، صور نمطية تجاه الفلسطيني أو الإسرائيلي، وصور نمطية تجاه البلد المضيف في هذه الحالة قطر. زهرة، قدرة الكتاب على توضيح صور نمطية وكسرها، وأي صور نمطية كانت بنظرك هي اللي تم كسرها أيضا عندك من خلال هذا الكتاب؟
1: يعني بداية في أمور اللي إحنا يعني لربما بالسنوات الأخيرة وبعد اتفاقيات التطبيع، اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، فكرنا أن الشعوب العربية نسيت، بس بفكر أدهم قدر يعني ينقل بطريقة هالقد ذكية وهالقد صادقة رفض الشعوب لهاي الاتفاقيات وعدم نسيان. يعني احنا كان في عنا صورة نمطية انه خلص الشعوب العربية نسيت قضية فلسطين، نسيوا، لا خلص. بس مونديال قطر يعني استغل القطريين، وكان في كتير حملات حتى ممنهجة كيف انا يعني فهمت بعدين،
2: صحيح،
1: لرفع الوعي بالقضية الفلسطينية، بما أنه إحنا عم يعني نستضيف حدث كوني.
0: وأدهم ذكر هذه الحملات في الكتاب طبعا.
1: صحيح،

0: الإشي الثاني تحديدا، إحنا كمان كفلسطينيين اللي في الداخل اللي مش كتير عندنا احتكاك بالعالم العربي باستثناء الأردن ومصر، ومع أنه الاحتكاك مش كتير ثقافي، تعال نقول أكثر سياحي،
1: واليوم حتى منع يعني. طيب
0: صحيح. نعم، بالقاهرة تحديدا. بس كمان إحنا عندنا يعني صور نمطية عن الشعوب الخليجية إنه هي شعوب مستهلكة لربما أكثر،
1: رجعية ممكن.
0: نعم، فكمان الكتاب بفكر قدر يعني يضحض ويفكك ويفتت هاي الصور النمطية. كان في حديث كمان مع شاب سعودي بالكتاب أدهم، كمان كان لافت إنه سعودي، يعني كان غريب بالنسبة لإلي. قطر كان أقل، لأنه أنا بعرف قديش يعني كان في وعي شعبي وحملات مقاطعة وكل هالقصص،
2: في وعي في قطر.
0: بس باقي الشعوب كنت شوي بستغرب، بس هذا الإشي بيرجع لي، يعني بيعمل لي أنا كمان نقلة سويتش كيف ما بنحكي في العامية، إنه ما تحكمش بلا ما تحتك.
2: صحيح،
1: أكيد.
0: يعني وفي في فجوة شاسعة بين المواقف الشعبية والمواقف الرسمية، لأنه أصلاً هاي الشعوب ما اختارت حكامها.
1: صحيح. أنا ما بعرف إلى أي مدى إحنا بنتحدث عن مونديال كان في 2022، ولليوم إحنا بال 2026، في 4 سنوات مرت، ما بعرف شو اللي تغير، بس ممكن عن جد هذا سؤال للبحث. بس بما يتعلق بالصور النمطية أدهم، وأنت تحدثت عن كل مسألة الثقافة وتذويت الثقافة من خلال قوانين سنت في المحافل العامة لإظهار الثقافة المحلية القطرية العربية والإسلامية على وجه التحديد. الآن مقارنة، حتى يعني أخذ منك، أنت حكيت عن كل هذه الصور وكسرتها وتحدثت عنها بإسهاب وبتفصيل جميل جدا، بدي أخذك أدهم في الدقيقتين الأخيرات للمقارنة في الصور النمطية اليوم. كيف تنظر الناس للمونديال الذي يقام نمطيا الآن؟ الصور النمطية موجودة في رؤوسنا في مونديال الولايات المتحدة، مقارنة مع الصور النمطية اللي كانت تجاه قطر.
2: من الصعب جدا أن يرتقي أو ترتقي أي دولة إلى مستوى التنظيم والإقامة بمونديال قطر وبأولمبياد الصين، يعني السقف عالي جدا. الآن بهذا الشكل عمليا، رغم أنه كرة القدم ممتعة جدا في أمريكا، ولكن في كرم الضيافة، في حسن الاستقبال، في العادات العربية اللي عمليا وصلت لكل بيت في كرواتيا وفي النمسا وفي كل دولة مشاركة، اللي أجا عمليا الكرواتي كان لما يفوت على الملعب كان في بيت قطر حد البيت كان ينطيه مي، وفي بعض الأحيان كان مشجعين وتمر، وكان في مشجعين يقطعوا. هذا جزء من ثقافة بلد اللي عمليا أثبتت أنه أولا، شوفي بدي أحكي لك شغلي، المونديال عمل لي صدمة أنا نفسية على في سياقين.
1: واضح من كل
2: السياق الأول إنه إحنا كمان كفلسطينيين في الداخل ذابت عنا كثير من العادات والتقاليد والشيم العربية اللي بعدها موجودة. لما شاب سعودي بقول لك الحساب واصل، بقول لك أنت ضيفي. ماشي. لما بيجي شاب قطري معه سيارة بقول لك لا إحنا موصلك أنت بضيافتنا، إحنا اليوم منخاف.
1: طبعا هذا رمزي أدهم، لأنه لا يستطيع أن
2: صحيح، بس هذا جزء من السياسي اللي عمليا إحنا منعاني منها. في المقابل عمليا لا، لما أنت بتعيش أو بتشوف الشعوب كيف بتتعامل، لا في الغرف المغلقة أنت بتسمع أشياء اللي أنت مش رح تسمعها أصلا في الإعلام، وهذا الفرق بين الأدب والصحافة. فمونديال قطر عمليا باختلافه عمليا، لأنه إحنا كنا أصحاب البيت.
1: الناس كيف راحت على قطر مع أي صورة نمطية؟
2: لا اسمعي، كنا رايحين على قطر إحنا نفكر، حتى في الإمارات في إسرائيل كان يفكروا الإمارات في التطبيع يجي هون الجماعة ينزلوا بال لا موضوع مش هيك. قطر دولة أولا في عندها مستوى ثقافي، وليس صدفة اليوم بإسرائيل تركز على قطر كدولة معادية لها، مش من بسبب سياسي، بسبب الثقافي.
1: تمام زهرة، يعني هذا كلام مهم، الوقت لا يتسع لكل ذلك. الناس اليوم بتفكر إنه بأمريكا معناته المونديال راح يكون شو؟
0: هي اصطدمت بالواقع. أمريكا أقوى دولة عسكرية، يعني اليوم الناس بتفهم أنه العسكرة والقوة المفرطة مش هي المربط الفرس، ومش يعني مش بالضرورة أنه إذا أقوى دولة في العالم وربما الأقوى كمان اقتصادياً تستضيف بشكل مثل ما استضافت قطر. واليوم العالم على فكرة بآخر سنتين صار فيه تعال نقول تلاشي لكثير مفاهيم كانت بالعالم. الأجيال الجديدة عمالة تتغير وعم تنظر كمان لصراع الشرق والغرب بطريقة مختلفة جدا تماماً. مختلفة.
1: ما عادش في مفهوم ضمنا اليوم, صار أبداً. في بحث وتكسير أو تهشيم للصور النمطية. أدهم حبيب الله صاحب كتاب هجمات مرتدة, يوميات صحفي في مونديال قطر, الكاتب والصحفي زميلنا في الشمس زهرة سعيد الكاتبة في المقال الثقافية والصحفية في المجال الإخباري, شكرا لكم.

0: هذا الحوار.
1: شكرا لكم. أنا استمتعت معكم.
0: والكتاب رح يهتم أدهم لتوزيعه في الأماكن المكتبات العامة، واللي بده الكتاب بيقدر يطلبه من أدهم بشكل شخصي أو مني أو من الشمس. وبهيك أعزائي بنوصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. كان لي شرف محاورة أدهم حبيب الله صاحب كتاب هجمات مرتدة والزميلة زهرة سعيد، وكان لي شرف قبل ذلك أن أقوم بتحرير إبداعي وتطويري ولغوي لهذا الكتاب. ولنا الشرف في الشمس أن تكون أن يكون طاقم الشمس متنوع ومثقف إلى هذا الحد. لكم أعزائي مني كل التحية، تحية لطاقم البرنامج الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، زميلة ياسمين عابد في الإنتاج، وإلى اللقاء.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: الشمس دائما.
6: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
7: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، هيتس جمار وجمار.
8: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان والبالغ من العمر 23 عاما من أجديد المكر، ونسبت له النيابة العامة تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر ياسيف قبل نحو 3 أسابيع. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف، وأشار بازشكيان إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم تصعيد الأحداث في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة.

0: أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشة والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم لأن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 20، في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السماء متسعة في إذاعة الشمس. أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله من بينها مؤسسة القرض الحسن وكبار مسؤوليها على قائمة الإرهاب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، كما أقدم الجيش على إحراق منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بحسب مصادر محلية. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما على حد تعبيره. أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء ضحيتين في استهداف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. سياسيا، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم لأن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران في الدوحة. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم التصعيد في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

0: قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من قرية جديد المكر، ونسبت له تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر يسيف قبل نحو 3 أسابيع.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله، من بينها مؤسسة القرض الحسن وكبار مسؤوليها، على قائمة الإرهاب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، كما أقدم الجيش على إحراق منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بحسب مصادر محلية. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما على حد تعبيره. أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء ضحيتين في استهداف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. سياسيا، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران في الدوحة. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم التصعيد في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من قرية جديد المكر، ونسبت له تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر يسيف قبل نحو 3 أسابيع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، أما في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله، من بينها مؤسسة القرض الحسن وكبار مسؤوليها، على قائمة الإرهاب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، كما أقدم الجيش على إحراق منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بحسب مصادر محلية. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما على حد تعبيره. أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء ضحيتين في استهداف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. سياسيا، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران في الدوحة. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم التصعيد في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من قرية جديد المكر، ونسبت له تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر يسيف قبل نحو 3 أسابيع.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، أما في إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله، من بينها مؤسسة القرض الحسن وكبار مسؤوليها، على قائمة الإرهاب. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، كما أقدم الجيش على إحراق منازل في بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل بحسب مصادر محلية. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية جولة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وأشار نتنياهو إلى أن المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم على حد قوله. كما تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان قائلا إن لبنان وإسرائيل يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما على حد تعبيره. أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء ضحيتين في استهداف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. سياسيا، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق حظيت بترحيب الوسطاء. أعلنت قطر عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران في الدوحة. وأكدت الدوحة استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم التصعيد في مضيق هرمز ونفي إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. أعلنت الشرطة عن مقتل رجل عربي في انفجار مركبة في مدينة حيفا، وتعتبر هذه الجريمة هي الثالثة منذ مطلع الأسبوع في جرائم تفجير المركبات. قررت المحكمة العليا قبول الاستئناف وتخفيض مدة السجن المفروضة على طارق دعور من مدينة عكا بمقدار عام كامل. واعتقل دعور منذ نحو عام ونصف العام في ملف أمني بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد الشاب تامر كيوان البالغ من العمر 23 عاما من قرية جديد المكر، ونسبت له تهمة محاولة طعن شرطي من حرس الحدود بالقرب من مركز شرطة الجليل الغربي في كفر يسيف قبل نحو 3 أسابيع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، في النقب 20، أما في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.